شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 لـ 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتي بيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5 و 7 من 6 لـ 7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشفوا خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دونت تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7، سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. أهل الذوادي فيها مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام. الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.

是需求。

0: الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يفتح الملفات، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة. لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: جوهر

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تمديد الاحتفاظ بصحفي محمد اليوسفي ونقابة الصحفيين تدعو الى وقفة تضامنية اليوم. وطهران تعلن عن اتفاق وشيك مع عمان بشأن مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها أمس بأنها تتابع بقلق شديد تطورات وضع الصحفي محمد اليوسفي المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لعمله الصحفي بعد أن تم يوم أمس تمديد الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة إضافية رغم تعرضه ليلة الجمعة إلى وعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى وخضوعه لتدخل جراحي عاجل. والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر أن مواصلة سلب حريات صحفي في وضع صحي يستوجب المتابعة والرعاية الطبية بعد خضوعه لتدخل جراحي عاجل يمثل تطورا بالغ الخطورة، ويطرح بجدية مسؤولية الجهات القائمة على الاحتفاظ به عن سلامته الجسدية والصحية، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عنها وإيقاف التتبعات القضائية المتعلقة بممارسته لعمله الصحفي. هذا وشددت النقابة على أن الوضع الصحي المستجد لمحمد اليوسفي يجعل الإفراج عنه أمرا عاجلا لا يحتمل التأجيل حتى يتمكن من استكمال علاجه وفترة النقاهة في ظروف ملائمة مع ضمان حقه في الدفاع ومتابعة قضيته في كنف الضمانات القانونية الكاملة. نقابة الصحفيين دعت أيضا في بيانها إلى المشاركة في وقفة تضامنية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي بشارع محمد الخامس بالعاصمة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 11 صباحا للمطالبة بالإفراج عن محمد اليوسفي ووقف التتبعات في حقه. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود أمس بأن هناك توجه لإحداث نحو 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. والوزير يوضح على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم، يؤكد أن منصة رقمية خاصة بالشركة الأهلية تم إحداثها على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة على أن تصبح متاحة لفائدة الراغبين في بعث هذه الشركات دون إخلالات أو مشاكل تقنية. الوزير أشار أيضا إلى أن الشركة الأهلية تتمتع اليوم بعديد التسهيلات سواء فيما يتعلق بكراء العقارات الفلاحية الدولية أو العقارات البلدية أو الملك الدولي الخاص، فضلا عن تسهيلات أخرى في مجالي النقل والتمويل، وذلك عبر الشركات التي تم إرساؤها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس بالقاهرة أن تولي تونس رئاسة مجلس جامعات الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية، يمثل مسؤولية قومية تحريص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. والنفطي يفيد لدى ترأسه أعمال الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بأن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة، مجددا التأكيد على ثبات الموقف التونسي بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرجاع حقوقه كاملة، وهي حقوق ثابتة لا ولن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا الصدد أدان وزير الخارجية التونسي وفق ما جاء في بلاغ للخارجية الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي السورية واللبنانية، معربا عن تضامن تونس الكامل مع الشعبين السوري واللبناني شقيقين، مبرزا ضرورة احترام سيادة البلدين واستقلالهما ووحدة أراضيهما. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران عاد دخول بلاده في مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن إنشاء ممر ملاحي آمن ومؤقت عبر مضيق هرمز، مراحلها النهائية متوقعا التوصل إلى تفاهم خلال الأيام المقبلة. وقال إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران، قال إن المحادثات أحرزت تقدما جيدا للغاية، معربا عن أمله في ألا تتدخل أطراف ثالثة لعرقلة التفاهم وفق تعبيره. المتحدث باسم الخارجية القطرية يؤكد العمل على احتواء الأزمة وتهيئة الظروف لمفاوضات تؤدي إلى حل مستدام، مشيرا إلى أن الأولوية لفتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران، كما يتم العمل على منع التصعيد وسقوط الصواريخ على مناطق سكنية بالخليج والهجمات على إيران، مشددا على الحاجة إلى تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل يضم الجميع. الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء عملية واسعة النطاق في مخيم شعفات وبلدة عنات شرق القدس. ومجلس الوزراء الأردني يوافق على الاتفاقية اللازمة لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر البنية التحتية الأردنية ومن خلال سوريا، في خطوة تستهدف دعم إنتاج الكهرباء في لبنان وتعزيز موقع الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10-12، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7، نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشفوا خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دون تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها.
2: عشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين، والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ نادي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: جوهرة أفام. ميوزيك نونستوب.

تشتر. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر, سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر, ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 26 ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق ل 8 سبتمبر 2026. العلامة البارزة هذا الصباح في طقسنا أنه يتواصل تقريبا هذا الاستقرار اللي شاهدناه منذ أيامات على مستوى درجة الحرارة الصباحية، وحتى اليوم زاد راهو باش تكون مستحبة درجة الحرارة، معناها ماهيش مرتفع تقريبا. باش نعطيكم فكرة كيفاش باش تكون، باش تكون بين درجة الحرارة القصوى باش تكون بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهد. طقس نجم نقولوا يعمل الكيف في الاستقرار هذا اللي متواصل والانخفاض اللي عشناه بعد موجتين من الحرارة اللي تعبونا شوي. لكن الملاحظة العامة أنه بداية من الأربعاء، نهار الأربعاء باش ترتفع درجة الحرارة، باش تبقى ثلاثينية في أغلب ولايات الجمهورية، لكن مع الشيء اللي زاد في أغلب ولايات الجمهورية، وتوصل أقصاها إلى 41 درجة في توزر في الجنوب، شكون زاد معناها فيها شيلي وقبلي تشهد 40 درجة هي وجندوبة. هذا نتحدث على نهار الأربعاء، 41 زاد نقوى في القروانة نهار الخميس تتواصل زعما هالحرارة هذه؟ لا، ما تواصلش الحرارة نهار الأربعاء، باش تكون حارة مع كما قلنا ماهوش حارة بك المستويات متاع اللي عشناه في الموجة الحر الأولى متاع جويلية ومتاع أوت، لا حرارة مقبولة مع أيضا شيلي، وتوصل إلى 41 درجة في بعض ولايات الجمهورية به. لكن نهار الخميس الانتباه ضروري باعتبار أنه 6 ولايات فقط ما فيهاش الأمطار، والأمطار باش تكون موجودة على 18 ولاية الساحلية والتقريبا والشمال والشمال الغربي وكل الولايات هذوما 16 ولاية، من بنزرت وصولا إلى صفاقس، مرورا بالقيروان وسيدي بوزيد والقصرين، رجوعا إلى الكاف اللي باش تكون فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. زاد الأمطار القوية باش تكون موجودة في جندوبة، الباجة أمطار قوية، خلايا رعدية زاد محلية مع أمطار قوية في هذه بنزرت، ثم بقية الولايات اللي فيهم الأمطار كما تونس الكبرى شكون أمطار متوسطة. نقول لكم وين تونس الكبرى، في نابل، سوسة، المستير، المهدية، صفاقس كما قلنا، أيضا سيدي بوزيد والقصرين ومعهم القيروان، وأيضا زغوان فيهم الأمطار هذية بالنسبة لنهار الخميس، مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة ترجع ثلاثينية في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء ولايات الجنوب اللي يشكون بين 40 و41 درجة و39 زاد في تطاوين، وفما الشيلي على 4 ولايات اللي هما مدنين وتوزر ونزيدهم قبلي وأيضا تطاوين، في حين 38 درجة في جابس هي وقفصة، وطقس مغيم جزئيا هذايا نهار الخميس. غدوة إذا نهار الأربعاء تسخن، نهار الخميس أمطار وتقلبات فيها الحيطة خاصة على المناطق الشمالية وشمال الغربي. هذا الكل نرجع عليه بمتابعة لأنه الحديث موجة حر راجعة في سبتمبر وعطاوا التواريخ متاحة وأيضا فيضانات وغير ذلك. لا معناها إذا كان نبهنا راهو ما فماش حتى شيء، فما أنه ناخذوا الحيطة التامة وكهو فقط باش نبدأوا حاضرين لهذه التغيرات العادية متاع شهر سبتمبر ومتاع فصل الخريف، وكما قلنا نرجع مع المختصين بعد قليل. هات في البداية نبدأوا بحسننا الحسين كما تعودنا لكل مستمعين أو مشاهدين العزيز الغالين اللي يقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين احنا اتفقنا اللي هي حسن حسين، وزيدك زيادة راهي تحل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضينا عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا في متينا لكم صباح الورد اللي تنطلق الان لتتواصل بكم ومعكم الى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيره وكبيره متعلقه بحياتكم اليوميه، البدايه تكون بايات بينات من الذكر الحكيم متبوعين زاد بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.
2: صلي على النبي الكريم.

0: اسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق وحيدة وحيدة توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. نرحب بالخليفة متاعنا. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين خاصة شادين الطريق، نقول لهم ديما إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسوا رواحهم والناس تحضر في رواحهم إن شاء الله موفقين،
1: لأنه الأرقام اللي قاعد يعطي فيها المرصد الوطني لسلامة المرور راهي تفجعة برشا، أرقام خيالية متاع الحوادث هذيا. ربي يساعد رواحكم، راكم أنتوما رأس مال البلاد هذيا، ثروتنا العزيزة الغالية اللي يدهنها ربي هي المواطن التونسي والمواطنة التونسية. إن شاء الله يوصلوا سالمين غانمين للي ماشي يقضي شهور ولا اللي ماشي يخدم على رويحته، وربي يعينهم ويحل بيبان في وجوههم. سيدي خليفة، تحب شوية فلوس ولا ما تحبش؟
2: هات إن شاء الله. هات إن شاء الله، الناس كلها تحب فلوس.
1: عجب
2: والله،
1: كل يحبوا الفلوس.
2: هي الفلوس من الدور الدولاب، الناس كل البلاد كل تحب الفلوس. البلاد كل الدول المؤسسة
1: مع العودة الأفراد المدرسية ومصروفة ودنية الحساب الجاري. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 4 سبتمبر عنا 1245 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7 سبتمبر بتاريخ البارحة قعدنا في 25500، زدنا شوية 567 مليون دينار بأيام التوريد. يا باهي عملنا التنقيس

0: واحد. هذه أمورنا المالية. نمشي ولي أون بريف هكا ولا لا، وتو نرجع معك أنت باش نشوف واش عندنا زادة في الماتينال اليوم. أون بريف، المنوالة تلعب تيتولير رسمية، وجناح أيمن جناح أيسر وتمركي، راهو زادة أفون سونتر وتمركي بالراس وبالكوت سيزو والدنيا الكل
1: مع منال الأخرى.
0: وين دو لي منال، لي دو منال تبارك الله عليهم، منورينا في صبيحتي هذا اليوم السعيد باذن الله. يلا اون بريف
2: اون بريف
3: اون بريف
2: اون بريف.
0: يلا توحشناك وخليت بلاصتك يلا منوال العزيزه الغاليه البارحه، منوره الاستوديو بوجودك وبصوتك، ان شاء الله ديما يلعلع وديما حاضر وديما فارض روحه بكل تألق نتاعو. مرحبا لالا.
4: صباح الفل والياسمين والورد ليك ولكل مستمعي جوهرة فيم، سخليفة، كل فريق العامل اليوم في استوديو تونس وسوسة، ان شاء الله نهاركم زين. وشكرا على الاستقبال الرائع.
0: لا تستاهل هذا واكثر يا بلدي.
1: اطراع.
0: لا تستاهل هذا، تستاهل هذا واكثر.
4: من الحقيقة يقعد غيب كل مرة كيك.
0: لا ما تساعدناش، جي ونزيدوا يوميا في نوعية الاستقبال. اش عندنا الماء لاباس، رجع شي مازال يقص كل ليلة.
4: لا ما زلنا، ما زال الصيف ما فيش، ما زالت ال
0: حيتك حيت.
4: شنو منال انت ما قصتش في الليلة بالحق؟
0: الحمد لله.
4: هاي صحة كلنا صحة.
0: وين منال؟
4: وين منال؟
1: لا ما توريش بلاصة.
4: بحسينا سوس، بحسينا
0: سوس، الحمد لله.
4: لا احنا في حمصوصه مازلنا الماء مسكر،
0: مازال الضو لاباس.
4: الضو لاباس، اي لاباس الى حد الان لاباس. اما البارح في سوسه المدينه قص. اي
0: شنو هذه بان زعما؟ ما نعتقدش،
4: ما نعرفش، تقريبا 20 دقيقه هكاك قعد الضو مقصوص.
0: اي بان ما يظليش كانه رجعنا لتخفيف الاحمال هذيك ان شاء الله.
1: هو الطقس معقول بون، ثم شويه رطوبه. تو انت تعطينا فكره عن الطقس حاتم. ما في الأصل من كانوا متوقعين
0: فما رطوبة اليوم. شو الطقس في
4: الحقيقة شوز؟ اليوم صباح سبا اليوم. البارح سخونة، صباح
1: سخونة
4: اليوم كاليش. الحمد لله لباس. نحكي لك هذه 5:45 تاع الصباح خرجت، ما نعرفش عاد توا
0: توا نشوفوا مع بعضنا. توا نعطيك بالضبط حسب المعطيات اللي عندي، تعطيني توا توا توا 24 درجة في سوسة، لو روسونتي في حدود 25 درجة. معقول، معناها معقول. درجة الحرارة باش تعرف زيادة بدرجة واحدة على البارحة. البارحة كانت في حدود 33 درجة في سوسة، اليوم 34، لكن غدوة تسخن شوية 37 درجة، تولي ترجع نهار الخميس ل 34. والأمطار باش تكون الأمطار هذه موجودة خميس وجمعة، وأي خميس وجمعة وسبت، حتى سبت بعد الظهر. هذا ما يعطينا زادة توا نسبة الرطوبة في 74% في سوسة خليفة مرتفع.
1: كالش قلت
0: 26 في تونس الكبرى، والروسونتي 28. نعرفوا اليوم 36 درجة كيما البارحة بالضبط. غدوة فما زيادة بدرجتين، وبعد تطيح نهار الخميس ل 34، وتبدأ في نسق تنازلي حتى 31 نهار السبت مع أمطار نسجلها نهار الخميس. تو نرجع لهذا بالتفصيل. هات نمشيو لأون بريف مع المانويلا الوطنية.
4: نبدأ بشأن التربية. وزارة التربية أعلنت تقدم إنجاز وطباعة الكتاب المدرسي بنسبة تقريبا 96%. أعلنت كذلك أنه أكثر من 1.9 مليون تلميذ استكملوا إجراءات التسجيل المدرسي عن بعد. هذا في الشأن التربوي. في أخبارنا أيضا تم تمديد الاحتفاظ بالصحة في محمد اليوسف في 48 ساعة البارح هذية، ونقابة الصحفيين طالب الإفراج الفوري عليه وإدعاءه إلى المشاركة في وقفة تضامنية اليوم معاه. وفي أخبارنا أيضا وزير الخارجية ترأس في القاهرة البارح أعمال الدورة 66 بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. على المستوى الدولي، إيران تهدد بالرد على غارات أمريكية بقصف مرافق للطاقة. في اليمن، مواجهات متصاعدة ضد الحوثيين وتقدم للجيش اليمني بعدة محافظات. الجيش الروسي يستأنف ضرباته الجوية ويستهدف مواقع الصناعة العسكرية ومراكز لوجستية في كييف وأوديسا. هذا ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. بالنسبة للأخبار الرياضية، وليد يعطينا برنامج الجولة الرابعة للبطولة. آخر الأسبوع إياب المسابقات الإفريقية، هيئة شبيبة العمران توجه رسالة شكر للنجم الساحلي عامر دربيل مدرب جديد لفريق العين السعودي لؤي بن فرحات يختار تمثيل المنتخب الألماني، واليوم انطلاق مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسمها الجديد. كل هذه العناوين

0: أكيد تفاصيلها بالنسبة للأخبار الرياضية 7:30 مع وليد الجزيري، وبالنسبة للأخبار الوطنية والدولية 7 إن شاء الله بشتكون معي
1: بعد أقل من 25 دقيقة. ترجعنا من الجبل لتقديم نشط أخبار 7 يلا بورتور للديسك وبورتور فيما بعد زادة للستوديو. مرحبا بك منال. خليفة قلت أني نرجع لك في خصوص شعرنا اليوم في المدينة لوسي.
2: شكون ضيفنا اليوم؟ فتحي بن خليفة وقت. المستشار الاقتصادي لرئيس اتحاد تونسي الفلاحة والسيد البحر. باش نحكيو عن الفلاحة بصفة عامة.
1: وقت فما مشاكل، الجيش فما نقص، وفما حديث على معناها غلاء في الأسعار، فما حديث على ناس تضرت ومازالت مضرورة وبتدخل معها حتى حد باش يعاونها بعد ما خسرت نفوق الجيش نتاعها وغيرها.
2: حتى في الصيد البحري وغيره، وباب برنامج
1: الصيد البحري عنده أرقام طيبة خليفة
2: في التصدير.
1: في التصدير.
2: في التصدير عنده أرقام طيبة
1: للغاية، خير من عمله.
2: وبرنامج كذلك علوش العيد من طو أطلقت وزارة الفلاحة المشروع هذا، زعما ينقصنا شوي من أزمة القطيع من العدم. هذا كل معسي فتحي بن خليفة. مصطفى عبد الكبير مش نمشي له البنقردان، تعطل وحركة المرور بطء. هنتذكروا أنه كانت تم مكالمة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الرئاسة الليبي، انتقل وفد رسمي تونسي زاد الجهة، ولكن مازال ثم تعطيلات ومعاناة في الحرارة وفي الطقس. عندك الطقس نشرة خاصة اليوم مع الأستاذ عامر
1: وقيتها لأنه غدوة خليفة تسخن مقارنة باليوم تسخن، وفما الشيلي بيش يكون على أغلب ولايات الجمهورية. بعد غدوة أمطار وتشمل 16 ولاية تقريبا أو 18 ولاية 16 ولا 18 تنثبتها، مع كون بعض الولايات بكميات كبيرة.
2: مع كذلك الصفحات الفيسبوكية تعبت الناس، هاي النموذج هذا، هاي سخانة ياسر، هاي مطر ياسر، كل واحد جابد على جهة. احنا عندنا خبيرنا اللي يعطينا كل شيء
1: صحيح، ناخده صحيح وما غير تهويل، معناها بيسورتير وما غير تهويل.
2: مستمرار المتابعات كالعادة،
1: المتابعات الكل تقوها في متينة لكم كما تعودتم. هات نمشي وإحنا النونشينمون مطول بعد ما حكينا برشا، ونرجعوا في بوان ميتيو الأولاني في حدود 7 غير درجين متاع صباح. دونك 13 دقيقة 12 دقيقة باش نخليكم مع النونشينمون. نبدأوا كالعادة بصوتها وأترككم في بدايته مع رائعة من روائعها، وأنا متمن عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا، رجعين.

0: تسمعوا من الجمعة من 6 إلى 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن باش مشيو نشرتنا الأولانية متاع الميتيو حتى ناخذوا فكرة خاصة بعد ما هبطت النشرة المفصلة وناخذوا فكرة زادة من خلال الخريطة وفما راهو فالنهارين هذوما تغييرات ملحوظة باش نعيشوها اليوم غدوة وكيف كيف بعد غدوة شون يفهم ما فهماش اكتشفوا معنا هذا في البوان ميتيو الأولانية
0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: طقس اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف راهي تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتنشوفوا الأمطار ويمش تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب سواحل الشرقية وكذلك أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب اليوم والحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة وين بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 35 و39 درجة ببقية الجهات. كيف نعملوا طلع على الخريطة متاعنا متاع المعهد الوطني للرصد الجوي قبل التحيين هذية تعطينا درجات حرارة صباحية تتراوح بين أقل الدرجات 29 درجة الرافعة في الكيف هذا الصباح إلى حدود توصل 36 درجة في أقصى الجنوب التونسي وتحديدا في برج الخضرة مرورا ب 30 في بنزرت 32 في هذا الصباح في تونس الكبرى 31 في نابل وفي سوسة وفي المستير وفي المهدية وفي صفاقس وأيضا حتى الجبس. درجة حرارة 31 تتعاود وهي أغلب الدرجات نقوها زاد في زغوان ونقوها في باجة اليوم الصباح وجندوبة وأيضا سليانة 31 ونقوها في سيدي بوزيد والقصرين 31 ووصولا إلى قفصة 31 وحتى جابس 31 درجة. بعد الظهر هي اللي تغير الأمور تتغير وباش نشوفوا خمسة ولايات تتعيش على إيقاع خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. الخمسة ولايات هذوما هما باجة و38 درجة فيها جندوبة و38 درجة 36 في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 37 في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وكيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في القصرين وسجلوا فيها 35 درجة. بقية جهة البلاد باش تكون فيها طقس مغيم جزئيا إلى سماء صافية في الجنوب وتوصل أقصى الدرجات اللي تنجم توصل لهم اليوم في الجنوب درجة الحرارة بعد الظهر بطبيعة حال في توزر هي 40 درجة 39 في قبلي 41 في برج الخضرة ثم على الشريط الساحلي درجة حرارة مستحبة 34 درجة في بنزرت 36 تونس الكبرى 34 في نابل 34 في سوسة والمستير 33 في المهدية 34 في صفاقس 33 في جابس 37 في مدين 36 في تطاوين. هكا شوفنا بعد الظهر الليلة هذية كيف بش تكون. هل ترجع درجة الحرارة بعد ما تكون ثلاثينية إلى عشرينية رجعت في إلا في بعض الولايات مش تبقى ثلاثينية هذه الليلة. جندوبة مثلا 31 درجة وأيضا القيروان 31 درجة 31 نقاء في قفصة وفي توزر وزاد في قبلي هذه الليلة. بقية ولايات الجمهورية دون استثناء البقية تتراوح بين 26 درجة اللي هي أقل الدرجات في المهدية 27 بعد في نابل وفي الكيف 26 زادة مستير زادة نحطها في الحساب هي والمهدية زوز الأماكن المروحة هذه الليلة 26 الليلة في المستير وفي المهدية 28 سوسة 27 في نابل تونس الكبرى قلت لكم 28 هي وبنزرت 28 زادة تتعاود برشة 28 نقاوة في زغوان في سليانة ثم في سيدي بوزيد 28 كيف كيف 28 في جابس وأقصى درجات هي 31 في كل من توزر وقبلي هذه الليلة و32 في برج الخضر. التغييرات اللي نشيروا لها ولابد باش تكون عندكم فكرة عليها من اليوم غدوة نهار الأربعاء راهو فما ارتفاع في درجة الحرارة مصحوب هذا الارتفاع بالشيلي. الشيلي بش يكون على أغلب ولايات الجمهورية باستثناء هذه الولايات الكيف نسجلوا فيها غدوة 37 درجة هي والقصرين وما فماش شيلي، نسجلوا 38 في بنزرت غدوة الأربعاء وما فماش شيلي، نسجلوا 33 في نابل وما فماش شيلي، 38 سوسة وما فماش شيلي، 37 المسير وما فماش شيلي، 35 المهدية غدوة وما فماش شيلي، 34 في صفاقس وما فماش شيلي، و 36 في جابس وما فماش شيلي. بقية ولايات الجمهورية من تونس الكبرى، الأربع ولايات متاع تونس الكبرى إلى باجة إلى زغوان 39 درجة والشيلي حاضرة 40، نوصلوا في جندوبة والشيلي موجود، الشيلي قلنا في بقية ولايات الجمهورية الكل 38 سليانة والشيلي غدوة، 41 في القيروان وهي أقصى درجات هي وتوزر والشيلي، زاد 40 نوصلوا في قبلي والشيلي، 40 في برج الخضرة والشيلي. إذن غدوة طقس يولي حار خاصة بعد الظهر، في حين نهار الخميس هل باش يبقى هكا؟ لا ما هو باش يبقى هكا، نهار الخميس باش نقاو أربع ولايات اللي هما داخل معناها في الجنوب فيهم الشيلي ودرجة حرارة 40 درجة في توزر نهار الخميس و40 درجة في مدنين وشيلي، 41 في قبلي وشيلي، و39 زاد في تطاوين وشيلي، 41 في برج الخضرة وشيلي. زوز ولايات 38 في قفصة و38 في جابس وما فماش لا شيلي لا أمطار، مغيم جزئيا فقط. إذا كان نحسب ناقة 6 ولايات لهنا ما فيهمش حتى شيء، و18 ولاية بقية 18 ولاية باش تكون فيهم تقلبات خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في 14 ولاية، والأربعة المتبقية باش تكون فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. الأربعة المتبقية الأمطار القوية باش تكون في بنزرت مسجلوا فيها 32 درجة، 32 في باجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أمطار قوية زادة في جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و32 درجة، و33 في الكيف و خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بلوتو. هذايا بالنسبة لنهارة الخميس. بقية الولايات تونس الكبرى وأيضا زغوان وسليانة والقيروان ومعاهم سيدي بوزيد ومعاهم القصرين ونمشي والنابل، نابل وتونس الكبرى قلنا، وأيضا سوسة المستير المهدية وإصفاقس باش تكون فيهم خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. التقلبات هذية باش تكون بداية من ظهر نهار الخميس، التقلبات هذه والحيطة ضرورية. إذا كان نقول راهو قوية تنجم تكون قوية وفي فترة زمنية قصيرة تنجم السيول تكون موجودة، والحيطة ضرورية بالنسبة لنهار الخميس. وأكثر تفاصيل حول هذه الوضعية معناها غدوة الأربعاء تسخن ونهار الخميس تبرد نسبيا خاصة على المختلف ولايات الجمهورية الساحلية واللي هي في الشمال والشمال الغربي، وتكون سخونة في أربع ولايات مع هذه الأمطار القوية. هل ستتواصل في بقية الأيام ولا لا؟ عامر بحبته وجاوبنا في حدود الثامنة صباحا. احنا لحظات ونرجع مع منال جبل في نشرة أخبار السابعة صباحا، ابقوا معنا رجعين.

0: l'été.
1: Ma Orange booste-t-il rentrer Belfibre 100 mégas.
2: Elle rentrait, mouche qu'elle le craya. Elle rentrait, force à bûcher d'arrêter tes dida à l'internet à Sriha, bella variété le hail ou ahsen la swim. Mais la matra mâche marche au haut de la fibre orange 100 mégas. Et les wallets, 64 dinars ou 900 fichards, puis au 99 dinars ou 900.
1: Mais la fiche de Stan, imchi l'acre boutique orange ou booste-t-il rentrer Belfibre.
2: Andek Orange. Publicité.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. وزارة التربية تعلن تقدم طباعة الكتاب المدرسي بنسبة 96%. وإيران تهدد بالرد على غارات أمريكية بقصف مرافق للطاقة. وفي تفاصيل أخبارنا، نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة الكتاب المدرسي تبلغ إلى غاية 7 سبتمبر الحالي نحو 96%، وفق ما نشرته وزارة التربية حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 78%، فيما بلغت نسبة المبيعات 70%. كذلك أعلنت وزارة التربية أمس عن آخر مستجدات عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و2027 و2000. ووفق المعطيات المحينة منذ 20 أوت 26 و2000، بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية 1,920,000 تلميذ، أي ما يعادل 91.4% من مجموع التلاميذ المعنيين بالتسجيل. كما بلغ عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معلومة الترسيم 1,809,000 تلميذ بنسبة 86%. قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل ينبه من تواصل تدهور أوضاع المنظومة التربوية بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، مشيرا في بيان إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. هذا واعتبر الاتحاد أن هذه الوضعية أدت إلى ارتفاع الضغوط المهنية على العاملين في قطاع التربية، منتقدا في الوقت نفسه ما وصفه بالتراجع عن عدد من الحقوق والمكتسبات والاتفاقيات. وطالب الاتحاد في بيانه بعودة التفاوض وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية واحترام الحقوق والمكتسبات ومعالجة الوضعيات المهنية والصحية والاجتماعية للعاملين، كما دعا إلى توفير مؤسسات تربوية آمنة ومجهزة. تم أمس تمديد الاحتفاظ بالصحة في محمد اليوسفي لمدة 48 ساعة إضافية، في وقت دعت فيه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإفراج الفوري عنه، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والصحية، وذلك على خلفية وضعه الصحي إثر خضوعه لتدخل جراحي عاجل خلال فترة الاحتفاظ به. ودعت النقابة في بيان كافة قوى الحرية إلى المشاركة في وقفة تضامنية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم للمطالبة بالإفراج عن اليوسفي ووقف التتبعات في حقه. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد بالقاهرة أمس أن تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. هذا وأفاد النفط لدى ترأسه أعمال الدورة 66 بعد

0: المئة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بأن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة، مجددا التأكيد على ثبات الموقف التونسي بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرجاع حقوقه كاملة، وهي حقوق ثابتة لا ولن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. إيران تهدد بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر. وزارة الدفاع الروسية تفيد صباح اليوم بأن قواتها ضربت مؤسسات للصناعات الدفاعية الأوكرانية ومراكز لتوزيع الشحنات العسكرية في كييف ومقاطعتها ومرافق لميناء في أوديسا. ختاما، القوات المسلحة اليمنية تعلن اليوم تحقيق تقدم ميداني في جبهات بمحافظات البيضاء وتعز والجوف، وفي آخر التطورات الميدانية أغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع للحوثيين في جبهة غربي تعز، وذلك بعدما استهدفت جماعة الحوثي مستشفى في المخا بصاروخ باليستي.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد والفل والياسمين ورضاية الوالدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وعلى متابعتكم اليومية بفيداليتي كبيرة لمتينالكم صباح الورد اللي يتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرابة إن شاء الله يوصلوا سلمين، حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. الله ورضيت الوالدين
1: أحسن ما قلت خوي العزيز.
2: إن شاء الله ربي معكم.
1: نهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 8 سبتمبر، ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف الأعزاز عليهم عن طريق SMS. بعثوهن على 85 990، كتبونا في SMS هذا اسم ولقب العزيز عليهم معها رقم التليفون وقلونا فيقوهم من نوم، شاركوهم في الحصة وهديولهم الكادو اليومي متاع جارة FM TV المنقالة الرائعة من سيتي ووتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع التقوى الفتناسي، نقولك صباح الوردة لا تقوى
4: صباح النور صباح الفجر.
2: كل عام وتحية بخير.
1: تقوى فيق فيق تقوى نحي المخدة نحي المخدة وفيق تقوي
4: نحيتها
1: سي
4: شوي
1: بشوي بشوي واحدة واحدة اقعد هكا سامي بسم الله وهات نبدأ ونصفحوك في النهير الجديد هذا اللي هو النهير رائع للغاية باعتبار عيد ميلادك. يلا تقوى
4: عايزكم يخليكم.
2: هاي يلا تقوى منين تكلم فينا؟
4: من القيروان.
2: مرحبا بكل مستمعينا في القيروان. طقس به عاد في القيروان سخون شوية.
4: والله الحق سخون سخون.
2: اي سخون شوية. قداش عملت اليوم؟
4: والله اليوم 34
1: درجة الحرارة. هذه 34 في القيروان؟
4: سمعت اي
1: درجة الحرارة هكا ولا انا غالط؟
4: والله الحق ديخة بالنوم عندي بامبيتو صغير مخليكم معي عندي حتى كل ساعة نص من رقدت وقمت.
2: عندك مولود جديد
1: انت. ربي فضله وان شاء الله يتربى في عزكم وربي يحفظه لك وان شاء الله ديما هكا فرحانة حتى لو كان فما تعب ميسيلش التعب هذايا مخلوف بإذن الله كيف يولينا عازب وتفرح بالبيبي هذا.
2: شنو اسمه البيبي؟
4: سند.
2: شوف
1: ان شاء الله يكون سند ليك
4: يا عايشك
2: الحمد لله. هاي التقوى. اعطينا شكون بعث لنا الاس ام اس؟
1: هو
2: سند.
4: والله الاس ام اس يا فما زوز الحقيقه ما هذوما اللي يا عندي يا خويا يا مسيو.
1: وشكون الاولاني تحطوا خوك قبل المسيو ولا المسيو قبل خوك؟
4: بحكم خويا البر نحط المسيو
1: باه
2: مالك اخوك الداخل
1: تحطهم مسوس مع بعضهم ليه قد فرد ما معناه اي سيدي
4: هو البر في الخارج وكل شيء نصحن صبر المسيو معناه
2: يلا المسيو مسيو سي مبروك بوشوش هكا ولا
4: اي
2: وزاد معناها فرح بالسند السند أيه. السند الجديد المولود الجديد اللي ربي يفضله
1: وتربى في عزكم ويدوم عشرتكم ومحبتكم. ايش تقول له عاد سي مبروك؟
4: والله يعطي الصحة الحقيقة هي سربريز ما في باليش والله اسا تقولي حتى عيد ميلادي نسيته والله
1: بالتعب نعرف ببي جديد وفماشي نوم نعرف شاء الله ربي معك
4: يا عايش يا حمد ديك والله نشكركم انتوما ونشكر المسيو
1: لا هتقول يا له حاجة بيا نشكر المسيو عبارة على
2: هني خطوة عتيسة
1: عابد بقى
4: نقول له ربي فضلك لينا وربي خليك
1: وراني هكا هكا ها قول حلو عرفت انا يا شو اسمه سي مبروك
2: سي مبروك
4: راي
1: يا سي مبروك 3 بوان هذوك السكته هذيك راهي قالتها لك ما في قلبها قالتها نكون متاكد قلبها ربي داوم محبتكم وعشرتكم ربي يحفظكم
4: للناس
1: شكرا لك فرحة سند ان شاء الله هكا
4: عايش في حاتم يرحم والديكم الكل وشكرا لجهر
1: شكرا لحضرتك
2: سي فاضل غرسلة نقول لك صباح الورد سيد فاضل
5: اهلا وسهلا صباح الخير مرحبا بك
2: اي كل عام وانت حي بخير
5: ان شاء الله ربي يحييك الامثال وعايش بارك الله فيك
2: فاضل منين تكلم فينا
5: انا من طوزة ولاية المستير
2: مرحبا بكل مستمعينا طوزة ولاية المستير شوف الخدمة تول
5: ايه توا في الخدمة نقوم بكري احنا نخدموا عايش
1: وقت تشد الخدمة
5: والله كل مره كيفاش مره نخرج ماضي ساعه نتاع الصباح مره ماضي ثلاثه
2: كل ساعه نتاع الصباح
1: شوف شد الخدمه ماضي ساعه
5: اي شد الخدمه ماضي ساعه ماضي بقى حاضر الدنيا سخونه يعني شوفير حاضر الدنيا سخونه نخدموا في البرود وانا نروحوا بكري شويه باش نقيلوا
1: ربي معاك وربي يعطيك
2: شوفير سمي شاحنه كبيره
5: اي الحمد لله الحمد لله لاباس الحمد لله.
1: شوفير سمي قال لك خليفة معناها شاحنة كبيرة هكا.
5: اي اي اي شوفير سمي شاحنة كبيرة.
1: اقف على اليمين.
2: اقف على اليمين.
1: اقف فيسا فيسا فيسا.
5: لا لا وقف الثاني واقف انا حد فيك واقف.
1: اي اي
5: ما انا تحفش واحدة في التليفون ونسوق
1: يا اخويا يبقى عليك الستر. وان شاء
5: الله ربي يبارك.
1: صحة البدن خدمتكم صعيبة ويزمها برشا تركيز ان شاء الله ربي معك وربي يحفظك.
5: لا لا بس الحمد لله.
1: يعطيك السلامة ان شاء الله.
2: قديش عملت اليوم فاضل؟
5: اليوم عملت 62
1: ان شاء الله في المية والصحة هي هي يا فاضل
5: والله العمر تعدى في ساعة في ساعة وما ما فقناش بيا
1: ربي تولك في عمرك في الخير يا فاضل مازال العمر
5: مازال الله ربي يبارك فيك
1: ربي تولك في عمرك في الخير وان شاء الله
5: لا الحمد لله لا باس كاك كل شيء لا باس
1: الحمد لله يا رب
2: سي فاضل اعطينا شكون بعث لنا الاس ام اس
1: هي
5: والله عندي واحد برك شاكك فيه ايم زميلي راي في الميدان ويطلق محمد ابراهيم
1: زميلك في الخدمه شو اسمه
5: محمد ابراهيم على
1: مع الريزو عملها فينا الريزو
2: قاعد تسوق
1: الريزو عملها فينا يقعد في بلاستيك صاحبي امون قال محمد هكا بن ابراهيم هذا اللي يسمع هاي طيب الريزو اللي
5: عملها
1: فينا
2: محمد بن ابراهيم من سيدي ابو علي عشير قالوا صاحبه بعث هو اللي
1: هو اللي بعث ربي داوم عشرتكم وصحبتكم ربي يحفظكم وتولي في عمرك ويبقى عليك الستر ساعد لي روحك في ثنية سمي بسم الله بسم الله مجراه وبسم الله مرساه وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وابدا وانده هكي هذا هو
5: يعطيك الصح يعطيك الصح بارك الله
1: فيك عليك الستر يا عزيز يا غالي
5: ربي حي
1: هاي سيدي نمشي للتصويت اعطيونا اعطيونا رقم اثنين فاضل
2: فاضل غرسل
1: سي فاضل يتحصل على المونجالة الرائعة من اهدى جورة في ام تي في مونجالة سيتي واتش الممتازة
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: Jaora FM. Téléchargez notre application Jaora FM sur App Store et Google Play. L'application Jaora FM d'Imamad dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: باللي رجعت الفاك بالمي في فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بطبيعتي معايا المي في 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المي في 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
4: اريدو طور عالمك
5: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز
6: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيبان رميز اكسبسيونيل كادو و سوربريز
5: سي لو مومون او جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
6: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
5: يلا امشي وربح
6: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
7: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G
8: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
7: مالا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
1: جوهرة أفلام
0: بوبليسيتي تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: على جوهرة FM TV موج مع الموجة
10: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن عادة تصير هكا في بعض الأحيان الحركة معاش تكون بشكل عادي تقف شوية لكن ما تبقاش مدة عندنا مدة الحركة الحدودية على مستوى الحدود متاع رأس الجدير فيها صعوبة المرور من الطرفين لكن بشكل خاص للتونسيين والتجارة البينية هذه زادت تتعرض إلى مشكل ما بينات الإدارة من ناحية الليبية الديوانة معناها الليبية وبين التوانسة واللي تقريبا حياتهم كاملة كانوا موجودة هذه التجارة البينية العادية واللي محلول
11: فعلاً
10: علاش وكيفاش نشوفه معك خليفة ومع ضيفك في لاريير بلون اللي باش يكون بعد قليل لاريير بلون مع مصعب الكبير اللي هو ضيف لاريير بلون عمر بحبة ونمشي لهم بعد نشرة مطولة عمر لا نشرة مطولة في 8 باعتبار كما قلنا أنه الوضعية ولات مقلقة
11: للعبيد وجينا صور من غاد مراز جدير حاتم ثم تجار وثم مواطنين في حالة الدخول من ليبيا إلى تونس سواء كان تونس أو ليبيين يعني الحركة بطيئة توصل الناس تنتظر بثلاثة واربعة وخمس سوايع وحتى بريسك نهار الناس تعدي وشوفنا السيارات كلها واقفة وخاصة توفى فترة متاع حركة سواء كان الأخوة الليبيين اللي يدخلوا لتونس لقضاء شؤونهم الخاصة وكان تونس كذلك حتى اللي يخدموا غادي يروحوا فترة ذي متاع العودة المدرسية وقضياتهم ولوازمهم لكن للأسف تمت آخر مرة شفنا مكالمة بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الرئاسي الليبي وتناول موضوع حتى التجارة البينية والعلاقات بين الدولتين انتقل كذلك فريق تونسي رسمي من الديوانة ومن الحرس وغيره للمنطقة ذيك كذلك لحل جملة من الإشكاليات لكن للأسف ما زالت الحركة فعلا بطيئة ومعاناة كبيرة وخاصة أن المنطقة ذيك ثم جزء كبير من أبناء المنطقة يعيشوا على التجارة البينية وعلى تلك الحركة هناك وهذا شفناه الكل وتابعناه حتى في مواقع التواصل
10: نمشي لارير بلون
11: arrière-plan لمزيد نقل الصورة من هناك ومباشرة معنا الأستاذ مصطفى عبد الكبير رئيس المجلس التونسي لحقوق الإنسان يقولوا له صباح الورد
10: مصطفى سي مصطفى مرحبا بك
12: صباح الخير
10: صباح الورد سيدي مصطفى مرحبا بك
12: مرحبا بك ومرحبا بكل الصديقات والأصدقاء وكل صديق خليفة وكل مشاهدين ومستمعي جوهرة فهم.
10: شكرا لحضرتك. خليفة يسل يقول إيش فما إشبيها
11: على مستوى المعبر
10: معطلة نسبيا وإلا صعبة نسبيا حسب المعطيات اللي وصلت لنا مصطفى عبد الكبير.
12: ألو
10: نسمع فيك مصطفى. ألو
12: تعرف ألو
10: نسمع فيك خمسة على خمسة تفضل مصطفى.
12: تعرف أن الوضع يعني فترة طويلة معنا على حاله يعني أن الصعوبات في التنقل صعوبات في التبادل التجاري على مستوى صغار ومتوسطي التجار الحركة عادية إلا للشاحنات الكبرى والتصدير والتوريد سواء كان بين تونس وليبيا أو التصدير الدولي. ما تبقى أنه الوضع صعيب صعيب وزاد في المدة الأخيرة صعوبة خاصة في ظل المتغيرات داخل ليبيا. تعرف أنه الوضع الأمني في ليبيا معناه خاصة بعد إعلان يعني نهاية مسار التشاوري لأربعة زائد أربعة والاتفاق على حكومة وحدة وطنية جديدة الجميع في ذهاب إلى هذه الحكومة يعني تسليم السلطة للحكومة الجديدة. المقابل ثم أطراف خاصة في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية رافضة المثل هذا على اعتبار أن فيها طرف سياسي معناه قام بشن الحرب على طرابلس وهو بطبيعة الحال القيادة العامة والجيش حفتر في الشرق رغم أنه هناك أطراف في المنطقة الغربية ترى أن لا بد من تجاوز هذه المسألة. بالمقابل يعني شفنا تحركات كبيرة وكبيرة جدا على مستوى تنقل القوات المسلحة من المنطقة الشرقية باتجاه سرت يعني باتجاه المنطقة الوسطى أيضا من مصراتة باتجاه العاصمة الليبية طرابلس أيضا قوات الردع في طرابلس في حالة استنفار قصف. يعني تقريبا الوضع العام كله يعني يخيم عليه نوعا من التحركات العسكرية سواء كان
10: التحركات العسكرية ليبية وإلا زاد كل القوى المتمركزة في ليبيا الأجنبية داخلة في هذه العملية مصطفى عبد الكبير.
12: لا القوات هي قوات ليبية ما تعود إلى سواء كان إلى أطراف سياسية معنا كالقوات بطبيعة الحال اللي تتبع القيادة العامة أو القيادة أو القوات التي تتبع إلى حكومة طرابلس. ضف إلى ذلك بعض القوات العسكرية اللي هي تعتبر يعني في تحالف مع حكومة معينة في ظرف ومع حكومة أخرى في ظرف وأيضا ميليشيات مسلحة يعني اليوم الأطراف العسكرية المتنقلة والمتحركة على الميدان هي أطراف ليبية بقى أنه أكيد جدا أن عندها أجندات ومدفوعة من طرف أجنبية هذايا هو يعني بشكل خفي ولكن
11: هذا انعكس على حركة العبور من ليبيا في اتجاه تونس مش من تونس في اتجاه ليبيا يبدو على مستوى المعبر.
12: لا هو تأثير ما وش كبير برش على المعبر باعتبار أن احنا في حركة التجار وصغار التجار تكون محدودة متاع 100 كيلومتر باتجاه مدينة الزاوية ومن الزاوية إلى العاصمة إلى رأس جدير. لا وضعية المعبر تؤثر في حركة العمال في حركة التنقلات داخل ليبيا تكون الناس تكون حذرة شوي ولكن المعبر مرتبط بوضعيات لها أكثر من سنتين وهو تضييق وهو عدم ثم جفاء حقيقي في الحوارات التونسية الليبية جفاء سياسي. هذا الجفاء أثر كثير بشكل كبير جدا على الوصول للاتفاقيات. شفنا تنقل زيارة السيد وزير الداخلية لنهاية الأسبوع الماضي نحو إلى رأس جدير مرفوقا بمدير العام للديوانة ومدير عام لحدود إدارة حدود الأجانب. هذا كل الاطلاع على جملة المشاكل وتشخيصها بشكل آلي والاطلاع على عديد الملفات اللي هي من شأنها أنه هناك عمل على أنه تقريب وجهات النظر بين الإخوة الليبيين هناك عمل على يعني إذابة نوعا ما من الجليد حتى يقع تنفيذ تشويه للمواطن. قائل المواطن للأمانة يعني يعيش صعوبات حقيقية. بالأمس بركة سجلنا يعني مدة انتظار تفوق اليومين يعني تفوق
10: نهارين استناه في الحدود نهارين 48 ساعة
12: 48 ساعة ينجم يقضيها ينتظر داخل الحدود الليبية باش يدخل الحدود التونسية.
10: يلا تربي في كلمتين مصعب الكبير، مازال لي 30 ثانية نختمهم معاك. الوضع الأمني داخل بن قردان،
12: وضع الميغازان تعيش وضع عادي،
10: الاحتجاجات هذيك وفات الليلية وانتهت.
12: لا لا لا، يعني تعرف هيك كانت مدة ليلتين والليلة الثالثة كانت فاصلة والوضع على حاله. فقدت بن قردان متأثرة بوضعية الوضعية الاقتصادية الكبيرة اللي مأثرة على المعبر، وتراها واضحة خاصة في العودة المدرسية، وتراها واضحة في وضعية الحركة التجارية في الجهة. الجانب الأمني يلزمنا نطمن مواطنيننا سواء كان داخلي ولا حتى على مستوى حدودنا، يعني ما عندنا حتى حاجة تنجم تعملنا قلق، بل بالعكس هناك ارتياح كبير للوضعية الأمنية على حدودنا رغم ما يحدث داخل ليبيا. هذا بطبيعة الحال معناها ما عنده حتى ارتباط بما يقع في المعبر. المعبر وضعية معينة يقع حلها بالعمل والجلوس مع طاولة المفاوضات مع الإخوة الليبيين
10: إن شاء الله، وهذه تتحل في القريب العاجل حتى نتفادى 48 ساعة راهو يوصلوا انتظار ولا ربما حتى أكثر، يقول لك باش يعبروا المعبر ما عادش ينجموا هكا
11: يتنقلوا
10: في السخانة وفي الحاجة هذه كلها. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
13: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانيت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد وكل

0: الأربعة متاع العشية، البداية بالسبت 12 سبتمبر، مستقبل المرسى، النجم الرياضي الساحلي، أمل حمام سوسة، الملعب التونسي، الاتحاد الرياضي المنستيري، اتحاد بنجردين، لحد 13 سبتمبر شبيبة العمران، نجم المتلوي، نادي حمام الأنف، الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي، تقدم سقيت الدير، الخميس 20 سبتمبر الدفعة الثالثة والأخيرة، النادي الإفريقي، ترجي جرجيس، نادي رياضي الصفاقسي، نادي رياضي البنزرتي. بطبيعة يقعدوا ثلاثة مقابلات مؤجلة من الجولة الثالثة ذهاب، يتلعبوا يومي 16 و17 سبتمبر. هيئة فريق شبيبة العمران ورئيس السيد طارق حمزة توجهوا برسالة شكر لهيئة النجم الرياضي الساحلي من إطار فني، لاعبين، جماهير، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة قبل وأثناء وبعد مباراة لحد الفارت في إطار الجولة الثالثة ذهاب، اللي المباراة دارت في أولمبي سوسة. فريق العين السعودي يعلن تعاقده مع المدرب عامر دربال، واللي انتدب زاد اللاعب السابق للنجم فادي بن شوق. نادي العين السعودي ينتمي حاليا لدوري الدرجة الأولى السعودي. في المسابقات الإفريقية، النادي الإفريقي سافر غدوة المالي يلعب إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد جوليبا المالي السبت القادم، بداية من 5 متاع العشية في باماكو. النادي الإفريقي كان انتصر في مباراة الذهاب هدف لصفر. في مسابقة كاس الكاف، النادي الرياضي الصفاقسي واجه شوتينغ ستارز النيجيري في مباراة الإياب لحد القادم على أرضية ملعب طيب الهميري بصفاقس، بداية من 6 متاع العشية. مباراة بشدور دون حضور جمهور، هي عقوبة تتم لعقوبة الموسم الفرط من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ذكروا أنه سياساس نهزم في مباراة الذهاب في نيجيريا هدف لصفر. ترجي جرجيس يسافر غدوة للعاصمة السنغالية داكار، يواجه السبت القادم بداية من 6 ديمبارس السنغالي. ترجي جرجيس يتنقل اليوم من جرجيس لتونس بعد المطار تونس كرتاج الدولي، مباراة الذهاب فاز بها ترجي جرجيس في ملعب طيب الأميري بصفاقس 3-1. اللاعب التونسي والمهاجم لؤي بن فرحات اختار تغيير جنسيته الرياضية واللعب لفائدة المنتخب الألماني. لؤي بن فرحات كان تقمص زي المنتخب التونسي قبل المونديال، بعدها خير عدم التواجد ضمن قائمة المنتخب في المونديال، ثم قرر اختيار تمثيل المنتخب الألماني. مدرب المنتخب الكاميروني أعلن على قائمة اللاعبين المدعوين لخوض الجولة الأولى والثانية لتصفيات التأهل الكال أنفيلد، و27 في القائمة لاعب الترجي الرياضي التونسي مايكل فرنانديز ولاعب الترجي الجديد دافيد نيونغ. من جهة أخرى، مدرب المنتخب الغامبي استدعى لاعب النادي الإفريقي سيد وخان للتربص القادم للمنتخب الغامبي. اليوم عودة مقابلات أمجد الكؤوس الأوروبية، عودة المتعة الفرجة وأقوى المقابلات. اليوم افتتاح مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسمها الجديد 2026-2027، الستة غير ربع كالعادة، زوز مقابلات، أياك أثينا اليوناني، لاسك النمساوي، بروج البلجيكي، أستون فيلا الإنجليزي، ثم ثمانية بقية المقابلات، بوروسيا دورتموند الألماني، فيا ريال الإسباني، بورتو البرتغالي، المان سيتي الإنجليزي، ليل فرنسي، ريال بيتيس الإسباني. والقمة باش تدور أمام 85,000 متفرج، ريال مدريد يواجه الانتر الإيطالي بإدارة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير. في الخمس مواجهات الأخيرة كانت كلها في دوري أبطال أوروبا ما ثماش تعادل، الانتصارات الكل كانت لريال مدريد. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: اسمعوا من الاثنين للجمعة
2: الساعة 9 الصباح
1: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM. Publicité.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك اسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين، تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفون بيكسوسا في جورنة دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
6: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
7: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
6: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
7: عندك أورانج.

0: وحده في الكادوات. كان باكو تروبيكو جديد العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء. جوهرة
1: بوبليسيتي. تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. ربي يحفظكم وربي يخليكم وساعدوا على رواحكم، نقصوا من السرعة. فما برش عباد تبدأ تحضر في العمرة متاحة قبل بعام وبعامي، كيفاش تحضر فيها؟ تبدأ تسأل بربي كيف مشيتوا مع الأجونس هدية، كيفاش كانت الأمور؟ الهوتلة قراب من الحرم في وسط الحرم بالمجد، فما مزارات الكل هذوكم موجودين، فما مرافقين ولا مرافق واحد تراه في الصباح وما تراهش العشية؟ يبدأوا يسألوا متخوفين ولا هم الحق في ذلك؟ العمرة هي باش تمشي للمتعة للعبادة، باش تمشي زادة أوسي توفر بعض ظروف الراحة باش نجم تقوم بالعمرة متاعك في أحسن الظروف. هذا ما نعرفوه. زد على ذلك ساعات نبعثوا للعمرة احنا رجال كبار ونساء كبار، بهاتنا ومهاتنا باش يمشيوا غديكا، دونك نبداو خايفين عليهم، وإلا يمشي حتى صغير وعنده مرض مزمن ولا عنده حاجة، دونك يلزم معناها العناية هذه المستمرة. أنا شو نقول لكم؟ نقول لكم شوفوا الباش فيسبوك، اسمعوا زاد الناس اللي مشيت مع برا أفوياج، لأنه براء فواياج سنة بالعلامة الكاملة هذا الموسم برؤية جديدة، معناها تقدم لكم باقة من العروض المتميزة اللي تجمع بين الراحة الكونفور جودة الخدمات، الوتلة مستوى 5 نجوم، الهدايا كيف ما شفتوا الفليجات هذوكم والمظلات للنساء والمزارات الخاصة بوكالة براء فواياج. براء تعطيك مزارات وتزيدكم مزارات أخرى، وفهم مزارات معناها موجودين كان عند براء هي اللي تقوم بهم، كل شيء موثق وموجود كما قلت لكم على صفحة الفيسبوك. وكيف كيف أرى الناس اللي مشيت وجربت، ادخلوا واسمعوا بوذنيكم وشوفوا بعينيكم الناس إيش قالت وش حكيت على السيرفيس متاع براءة فواياج.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس ايش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: 24 أكتوبر، نعاود 24 أكتوبر 2026 هو موعد الرحلة القادمة. للي مازال ما سجلش اسمه راهو نذكروا اللي مازالوا بعض المقاعد لربما يتعدوا على أصابع زوزيدين يا سيدي، هابش نكون هكا موضوعي برشا. فبالتالي شو نقولوا؟ ازرب روحك باش تخلط على مقعد من هذه المقاعد القليلة المتبقية، لأنه الإقامة كما تعودتم رابش كون في المدينة فندق نوفوتيل الرائع المتميز مع فطور الصباح تيلة الإقامة في المدينة. في مكة الإقامة في فندق منارات غزة الغني عن التعريف، واللي يحبوه التوانسة التوانسة كل يحبوا الوتيل هذا، وإلا فندق سويس هوتيل في برج الساعة اللي يحب على باقة VIP معناه سيرفيس VIP ينجم يختار زادة السويس هوتيل، واللي يحب على حاجة زادة قريبة ومطلة على الحرم، لأنه سويس هوتيل خطوتين تقريبا تلقى روحك في وسط الحرم وفي وسط الحرم. الأكثر تفاصيل راهو تنجموا تكلموا براءة فواياج على 70 550 0 20، نعود لكم 70 550 0 20، وعندكم 21 هذاك 881 882، 21 881 882. نقلبوا ثلاثة الاخرانين ردوهم هما الاولانيين معناها بعد الفانتين، اش نعملوا؟ نعملوا 21 882 881، معنى النومرو الثالث يولي 21 882 881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.

0: روحك على فاش تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: تحب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن الخبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73-448-500 وإلا 54-048-100.
2: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G.
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي، انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
4: اريدو طور عالمك.
5: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز،
6: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان، رميز اكسيبسيونيل، كادو و سوربريز،
5: سي لو مومون او جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
6: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
5: يلا امشي وربح.
6: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
7: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبري وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: مع أورانج بوستي الغونتري بالماكس بوك 5G.
10: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
9: منا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
11: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
12: تربي كوكو
13: كوكو وحده في الكادوات، كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
14: جوهرة
15: بوبليسيتي.
16: تسمعوا من الاثنين للجمعة
17: من 6 إلى 9
16: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
17: على جوهرة FM TV. موجة مع
16: موجة ميتيو على جوهرة FM.
18: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وكما أعلن منذ الصباح الباكر ومنذ الساعات الأولى لمتينالكم كونوا باش نكون في نشرة خاصة مع الأستاذ عامر بحبة. علاش نشرة خاصة؟ لأنه بارشا كلام قاعد يتقال، فما موجة ثالثة باش تكون في سبتمبر متاع درجة حرارة، هل هذا صحيح ولا لا؟ فما أمطار طوفانية حسب النموذج الأمريكي والنموذج درشنوة، ولا ربما مش كون حتى فيها حاجات تخوف ولابد من الاحتياط وكذا، واحد والناس واحد يزيد الملح والآخر يزيد الدقيق. إيش فما بالضبط بأمور وقراءات علمية وبقراءات وسي اللي تعودنا عليها الرصينة واللي تنبهنا وكانت في أغلب الأحيان أعطتنا كل ما هو صحيح، نشوفوها مع الأستاذ عامر بحبة، الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية. صباح الورد عامر.
19: صباح الخير صحات، مرحبا، تحية لخليفة بن سالم وتحية للسادة المستمعين والمشاهدين على جوهرة FM.
18: هات ناخو من عندك صحيح ونبدأ حديث على أمطار نجم تكون وراها فيضانات كبيرة ولابد من أخذ الاحتياطات من توا، هل هذا صحيح وفي بحل الأيامات القريبة القادمة؟
19: سي حاتم غير صحيح. صحيح فما تقلبات، ولكن إلى حد الآن إلى حد الساعة التقلبات المتوقعة حسب أغلب النماذج العددية تقلبات يعني خريفية عادية. طبعا الأمطار إن شاء الله باش تكون بكمية طيبة وربما باش تكون فما حتى أمطار غزيرة، ممكن حتى بعض الأودية تجري إلى آخره، ولكن هذا نعيشوه كل عام مش جديد، ويعني الوضع يعني عادي، وعلى الأقل إلى حد الآن ربما تتغير الوضعية، تنجم تتطور، تنجم الكميات تزيد إلى آخره، ولكن وين كان فيكم توا يعني اليوم ثلاثة يعني يوم 8 سبتمبر كان مش غلط في التاريخ، دونك ساعة 8 الوضع عادي. والسي حاتم هو توضيح صغير على يعني إجابة زاد على سؤالك، علاش هما فما يعني فما كلام على أمطار طوفانية وأمطار غزيرة إلى آخره. أولا يعني هذه ملاحظات صدرت عن أطراف غير رسمية وأطراف يعني نجم نقولوا حتى غير علمية، يعني ماشي مؤسسات رسمية مش المعهد الوطني لرص الجوي أو وزارة الفلاحة، وزادها مش في الحقيقة صفحات غير مختصة، خلينا نقوله هذه أولا. ثانيا هما يعني تبعوا بعض التوقعات متاع بعض النماذج على رأس النموذج الأمريكي اللي صحيح منذ 4-5 أيام وحتى من جمعة التالي واربع خمسة أيام التالي، يعني حط كميات كبيرة برشا على خليج جابس، على الحدود الليبية، على جهة جابس، على جهة صفاقس، على مدنين في وسط البحر زادة في خليج جابس، مرات أخرى حط كميات كبيرة في تونس العاصمة وجهة زغوان ونابل، مرات أخرى حط كميات كبيرة برشا في بنزرت، مرات أخرى حطها في الساحل، ولكن التحديثات كل ست ساعات وبعتالي يلغيها واللي نقص منها برشا. ويعني هذية كي نلقاو احنا نموذج يعطي برشا توقعات حتى كانت تكون كبيرة، ولكن بعد قليل بعد ست سوايع يلغيها وما يكونش فما اتفاق مع نماذج أخرى، وهذا صعيب برشا باش يكون موجود على الأرض الواقع. وهذاك علاش النموذج الأمريكي بيدو توا يعني تقريب كما النماذج الأخرى اليوم وأمس وضع كميات كميات مهمة نسبيا، مش ما نقولش مش مهمة، ولكن مش بالطريقة الأولى، راهو في الطريقة الأولى راهو حتى 500 ملم راهو 300 ملم
18: شيء فاجعت معناها. وللبعض مشى للكلاب هذا للكلام هذا واعتبروا كأنه كلام ترامب بالضبط ومصدق معنا.
19: وزاد حاجة أخرى سي حاتم، راهو كما قلنا قبل وقلناها في عدة مناسبات معك وحتى مع وسائل إعلام أخرى، راهو التوقعات كي تكون قبل بأسبوع وقبل بعشر أيام وقبل بجمعتين راهي ما تكونش دقيقة 100%، تكون ساعات بعيدة حتى على الواقع، خاصة سي حاتم الفترة هذه نتاع سبتمبر راهو وحتى أكتوبر يعني ما بداية الخريف، راهو التوقعات راهي تتغير كل مش حتى كل يوم حتى ساعات كل ست ساعات، عكس التوقعات الشتوية. التوقعات الشتوية تكون دقيقة بنسبة كبيرة حتى قبل بجمعة، وهذا معناتها يعني موضوع يطول الحديث فيه. الخريف لا، الخريف التوقعات تتغير ديما، دونك ما فماش الوضعية تكية سي حاتم،
18: مش موجودة أمطار عادية، تقلبات جوية عادية خريفية كما نعرفوها، وتو نشوفوها معك وقتاش باش تكون هذيا. أعطيني يتحدثوا زادة على الأسبوع القادم جو بونس على موجة حر ثالثة في شهر سبتمبر لربما تتزامن مع العودة المدرسية، هل هذا صحيح ولا لا أستاذ عامر بحب؟
19: لا مش صحيح سي حاتم، لأنه وقت اللي يكون فما منخفض جوي كما متوقع الأيام القادمة بالعكس الأجواء باش تبرد، وحتى مع العودة المدرسية باش تكون أجواء نجم نقولوا حرارة حول المعادلات وحتى دون المعادلات في يعني في بعض الأحيان، باش تقعد سخونة شوية صحيح في أقصى الجنوب التونسي في الصحراء باش تقعد الحرارة يعني ثلاثينية، ولكن وربما نقرب حتى ل 40 درجة، نحكي على المثلث الصحراوي لوطه بالكل على الحدود الليبية، ما نحكيش على جابس ولا حتى على قفصة، حتى مناطق تاع جنوب تونس راهو باش تسجل انخفاض في الحراره، باش ترجع باش تهبط ل 32 و30 درجه، نحكي حتى على طوزر وقبلي وقابس وقبصه يعني في جنوب تونس، ممكن في اقصى الجنوب اكثر شويه. بالنسبه للوسط والشمال الاجواء باش تكون منعشه على المرتفعات الغربيه سي حاتم، راهو باش ننزلوا حتى ل 25 درجه وحتى ربما ل 24 درجه، نحكي على الحراره القصوى نتاع نصف النهار وما ثلاث.
18: يبشرك بالخير، معناها خبير زين هذا بيهتم معنى الكلمه سيدي العزيز.
19: يعني بو سي حاتم الحقيقة الـ 24 والـ 25 نحكيه على المكثر وعلى بني حازم وعلى الروحية وعلى تالة والقسرين والكاف المناطق دي المناطق الأخرى أكثر شوية أما أكثر شوية معناتها في الـ 27 والـ 28 مش في الـ 40 والـ 45 ومع يعني فما نساء باش تكون معتدلة وحتى باردة خلال ساعات الليل خلال العشية الصباح من غير كليماتيزور زاد نجمو نرقدوا يعني بالعكس مع التقلبات عادة هي علاش تجي تقلبات لأنه يجينا منخفض جوي يتواجد في أجواءنا أو يقترب منا ويعطينا الهواء البارد ويعطينا هالتقلبات هذه دونك إن شاء الله باش نعيش أجواء خريفية ممكن باش تكون ظاهرة أكثر شي حاتم في شمال تونس أكثر من الوسط حتى في الوسط
18: بداية
19: تونس
18: من أي نهار عامر نبدأ العملية هذه معناها باش نعيش الأجواء هذه المستحبة لدرجة حرارة في الـ 24 25 لربع حتى توصل 28 27 في داخل ما في وسط العاصمة ولا بحدة أماكن في الشمال اعطيني وقتاش تبدا هذه العمليه وناخذ زاده مباشره طقس اليوم وغدوه وبعد غدوه خاصه حديث غدوه هنا تسخن شويه وحديث زاده على بعد غدوه فما امطار
19: باهي سي حاتم يعني بالنسبه اليوم وغدوه سريعا يعني تقريبا نفس الطقس نتاع امس يعني حراره نجم نقولوا اعلى من المعدلات بقليل طبعا فما رطوبه فما الحراره المحسوسه نحسوا بشويه يعني سخانه في الخصن في القايله اما لاحظتوا خلال ساعات الليل فما نسائم معتدله نجم نقولوا حتى بارده في اخر العشيه فما نسائم في الصباح كيف هذا مازال متوقع اليوم وغدوه دونك حتى النهار
18: لكن غدوه تسخن اكثر شويه من اليوم هكا ولا لا
19: سي حاتم درجة اثنين يعني ما نش الوضع متاع الأسبوع الماضي كيسخون معناتها يعني عادية حرارة يعني ثلاثينية مع الناش 45 درجة و 48 درجة مع الناش حتى 43 درجة و 42 درجة مع الناش ربما في جنوب تونس في توسر وقبلي أو في القيروان أو في جندوبة باجة تنجم توصل 38 39 40 درجة تنجم تكون أكثر شوية في جنوب تونس درجة أو زوز ولكن يعني حرارة صيفية حرارة صيفية عادية مع الناش موجود حر اللي يحكيوا عليها حرارة أعلى من المعدلات بقليل إن شاء الله الوضعية باش تتحسن خاصة نهار الخميس في العشية سي حاتم لأنه نهار الخميس باش يتعدى كل يوم زاد حتى المصليات خلينا نقولوا أجواء حارة نسبين ولكن إن شاء الله الهواء البارد يصل تونس نهار الخميس العشية ساعة 3 ساعة 4 تبدأ الأجواء تتغير وتبدأ التقلبات إن شاء الله في العشية وآخر العشية وفي الليل وإن شاء الله زاد الأيام الموالية نهار الجمعة نهار السبت في الحقيقة مازال ما فماش اتفاق سي حاتم على فترة الذروة لأنه مثلا توقعات متاع أمس ولامس كانت الذروة مبدئيا كانت نهار يعني الخميس في العشية في الليل الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة وحتى نهار الجمعة في الصباح وتنجم تصب المطر حتى بتالي الجمعة في العشية وسبت وحد أما أقل فما تغيرات اليوم على مستوى الوقت نهار الخميس فما حالة عدم استقرار تنجم تكون طيبة على شمال تونس وحتى محليا ممكن وسط تونس ولكن ربما الذروة تكون نهار جمعة ونهار ست الصباح فما ممكن
18: المناطق يعني اللي باش تشملها الولايات اللي باش تشملها هذه التقلبات بداية أنا من نهار الخميس العشية
19: التقلبات ان شاء الله نهار الخميس العشيه كما قلنا والايام المواليه يعني باش تكون اكثر في شمال تونس شمال تونس يعني الكل معناتها شمال تونس يعني الشمال الغربي وحتى الشرقي بما في ذلك العاصمه ولايه نابل ولايه الزغوان بنزرت هو سي حاتم النوعيه نتاع التقلبات هذه الشماليه والشماليه الغربيه عاده ديما تبدا بالسواحل يعني تبدا بساحل بنزرت تبدا بتبرقه ثم تبدا تهبط بشويه بشويه تمشي بقيه ولايه باجه بقيه جندوبه
18: مناطق ساحليه معناها نابل كابون وسوسه والمستير والمهديه وصفاقس ونرجع زاده اوسي تونس الكبرى فما فيها امطار زاده اوسي
19: ان شاء الله تونس العاصمه ونابل معنيه اكثر من الساحل كما قلنا التقلبات ديما وين اكثر في الشمال التونسي وين تكون التقلبات يعني اكثر يعني اهم النوعيه نتاع التقلبات هذه ولكن الامطار ان شاء الله باش تكون موجوده حتى في ولايه الساحل سوسه المنستير المهديه ممكن اكثر في شمال الساحل يعني سوسه مثلا او حتى المنستير اكثر من المهديه ثم زاد حتى في القيروان خاصه شمالها ممكن حتى شمال سيدي بوزيد ممكن زاد القصرين شمالها يعني كل ما نبعدوا على السواحل الشمالية سي حاتم كل ما التقلبات تقل ولكن يعني عموما التقلبات الخريفية سي حاتم مش بالضرورة باش تكون مطابقة 100% ولا حتى 90% مع النماذج لأنه أنا قاعد نعطيكم في وصف نتاع توقعات نماذج راهو في بعض المرات وصار هذه عدة مناسبات ساعات تكون منطقة غير معنية وتتشكل فيها سحب رعدية يعني ونشاط رعدي يعطينا أمطار غزيرة في وقت وجيز واللي هي مثلا كانت تتوقع كميات متوقعة فيها 10 ملم مثلا ناخذ مثال ولاية
15: ولاية سوسة أو منطقة السبيخة أو منطقة ما نعرفش ناخذ أي منطقة أخرى في ولاية المنستير بعيدة على شمال تونس وتكون فما توقعات متاع 5-10-15 مليمتر وتنجم تنزل فيها 50-60 مليمتر. هذا قبل صار برشا مرات دونك هذه نعطيه في أفكار عامة خطوط كبرى ولكن راهو التفاصيل سي حاتم راهي تنجم تتغير وحتى الكميات يعني المتوقعة راهو في برشا مرات في خلال فصل يعني الخريف سبتمبر أكتوبر ساعات تكون مضاعفة مثلا تنجم تكون في عند راهم متبرقة متوقعة 50 مليمتر تنجم تنزل 100 مليمتر. هذا وقع قبل برشا مرات وقع حتى في العاصمة وقع في نابل في بنزر دونك اللي نجم نقولوه اللي التقلبات إن شاء الله باش تكون طيبة على شمال تونس متوسطة على وسط تونس ولكن الكميات راهو تنجم تكون اهم من توقعات النماذج خاطر النماذج يعطيو افكار عامه ولكن فما تفاصيل سي حاتم التضاريس راهي تاثر يعني الانفتاح نتاع شمال تونس على المنطقه المتوسطيه وعلى التقلبات اللي جينا من الشمال راهو زاد ياثر. المهم فما تقلبات على عده ايام من مساء الخميس الايام المواليه
18: من مساء الخميس والجمعه والسبت ولا حد قلت لي هكا ولا لا
15: اي على الاقل خميس جمعه سبت على الاقل ربما حتى نهار الاحد وبدايه الاسبوع القادم ان شاء الله ربما زاد تتواصل التقلبات ولكن في حاله ملاحظه مهمه راهو التقلبات نهار الخميس راهو اكثر في العشيه نهار الجمعه كيف كيف تنجم تصب الصباح وممكن بعد تالي العشيه وفي الليل دونك يعني الامطار مش باش تكون على يوم كامل باش تكون على فترات على مراحل في شكل حالات عدم استقرار كل مره تتعدى يعني السحابه الرعديه او بعض السحب تعطي تقلبات ثم تنجم تعاود مره اخرى النشاط الرعدي هكا يعني مش نهار كامل مش 24 ساعة المطر تصب وإلا أربع أيام ورا بعضهم باش تكون تقلبات على عدة مراحل إن شاء الله.
18: شكرا ليك نحوصل ما فماش موجة حرارة ثالثة كما اللي عشناها في جويلية الأولى والثانية متعود هذا دو فما تقلبات تبدأ من نهار الخميس إلى عشية باش تشمل العديد من الولايات بكميات من متوسطة إلى تنجم تكون قوية في فترة قصيرة وتتواصل نهار الجمعة ويمكن حتى نهار السبت مع الإشارة ماهيش أمطار طوفانية كما يتحدثوا البعض لا هي التقلبات متاع الخريف العادية هذا ما يكدهن الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية الأستاذ عمر بحبة اللي انجدد له شكري. تقاول الفيديو كامل بالتفاصيل كلها موجودة على الباج فيسبوك متاعكم على جوهرة FM.
20: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة كل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة

0: pour Nicolas, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك
4: Okay,
0: the blind function, but not a good

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
2: مع اورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا
3: الرونتري مشكل للقرايه الرونتري فرصه باش تبدا عادات جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوان مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900
2: مالا فيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر
3: عندك اورانج
4: Publicité.
5: تسمع من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على الجمعة موج مع الموجة
7: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضية والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن ساعدوا رواحكم وحيدة وحيدة توصلوا بإذن الله سالمين غانمين مفيد استحفظوا على رويحاتكم نقصوا لي من السرعة راكم أنتم أحسن هدية دهنا ربي وثروتنا الوطنية هي المواطن التونسي والمواطنة التونسية باش نمشي ونحكيه على قوة المواطن التونسي والمواطنة التونسية أي منتوجه الفلاحي وإذا كان منتوجه الفلاحي موجود وخمسة على خمسة راهو الاكتفاء الذاتي نجمو نحقوه ما نجيبوش من برا هذا من ناحية ما نخسروش الدوفيز من ناحية ثانية ترخص الأسعار اللي عندنا مدة الكلمة هذية ما عادش تتصرف معناها بكريمون ما ليناش أسعار رخصة سواء في الغلال وإلا في الخضر وإلا في كل المنتوجات الفلاحية ما نتحدثوش على اللحوم الحمراء وأيضا على الأسماك خلطت عليهم الايامات الاخيره ونظرا للوضعيه هي اللحوم البيضاء هذاك علاش نحل الملف ككل باش نشوفوا هذه الوضعيه قداش مازال فيها كيفاش نخرجوا منها خاصه فما حوايج اخرى نحب نرجع لها بارونتيز نحلوها تثبتوا اللي عطاونا احصائيات قبل على الصابه نتاع القمح صابه السنه باش يكون في 20 مليون ولا اكثر ما وصلناش حتى العشرة علاش شنو اللي صار البعض يقول لك لامونيتر وغير ذلك ما فما ما كانش حاضر وقت اللي باش نزرعوا يا سيدي توا هاك باش تزرع توا ولا بدات عمليه الحرث وباش تزرع لامونيتر وكل المدخلات الكل حاضره ولا مش حاضره هل استفدنا ولا مش استفدنا خلينا درس من الفتره اللي فاتت ولا باش تعاود نفس العمليه واذا كان وصلنا ل 10 مليون قنطار على 20 اللي بريفو دوري المره هذه باش نوصلوا لخمسه اذا كانت وصلت العمليه هكا يجاوبنا ضيفكم هذا صباح فتحي بن خليفه اللي هو المستشار الاقتصادي للسيد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
5: ضيف الدنيا وما فيها
7: سي فتحي شكرا لك على تلبية الدعوة إن شاء الله صباحك زين
8: شكرا سي حاتم على الدعوة المنظمة والمتسبقة باش نحضروا لها مش دعوة فجأة ديما
7: لا أخوي نحبوا ناخذوا احنا المعلومات ونعطيوا الوقت باش واحد يجيب ملفات وهاي الملفات أمامك نبدا بالدجاج موضوع الساعة لأنه الدجاج تعرف علاش نبداو به راهو العائلات التونسية أغلبية العائلات التونسية الماكلة الأساسية نتاعها راهي تطيب بالدجاج ما عادش راهو اللحوم الحمراء وما عادش يخلطوا على الحوت وما عادش يخلطوا على منتوجات معينة نحوهم من القاموس نتاعهم
8: شكرا سي حاتم والله الدجاج حاولنا نتبع نسق الاستهلاك منذ بداية 2025 لما شفنا أنه أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت وفما نقص في اللحوم الحمراء أمر واقع ما استعرفوا به حتى وزارة الفلاحة والتجارة طلبت السلطة منا ترفيع في مستوى الانتاج اللي كان ينهز بين 12.5-13 طلعنا ل 14 حتى ل 14.5
7: 14000
8: و 500 طن في الشهر دجاج اللحم ديك الرومي من 6.5-7 دونك عادي والبيض ما يحارب 160 مليون كان 150 طلعنا ل 160 مليون بيضة في الشهر السنة جات أزمتين أزمة متاع أمطار كاد فورس ماجور وأثرت على الإنتاج هزت الدجاج ما دخل بتي ما قوة ربي أثر على المردودية الدجاج فما تأخر في النمو أثر على الفرتيليتي الخصوبة متاع بيض التفقيس هذه حاجة كاد فورس ماجور معنا ما نعملوا فيه
7: وبعد جات السخانة
8: قبل ما تجي السخانة ديما قعدنا نعالجه بتوريد بيض التفقيس دور المجمع يعمل الكيليبر باش نحافظ على مستوى الانتاج هذاك جاء العيد كبير خاطر في مارس جاء العيد كبير دونك العيد الكبير مع وقت خرجتك من عرش كون منظر وطيبات ونظام ونظام طيبات مع العيد الكبير. دونك عدينا فترة تقريبا شهر ونص فلاحت بيع بالخسارة وصلنا نبيعوا الدجاج كيلو دجاج كلف ب 4200 تقريبا نبيعوا فيه ب 2800 3000 ولا مجيب من السلطة لا وزارة فلاحة لا وزارة التجارة. خاطر العادة جرات في التاريخ قطاع الدجاج العيد الكبير يجينا كل عام ورمضان يجينا كل عام. دونك في رمضان نسبقوا تخزين البيض نعرف التونسي بريكا وبريكا مستوى الاستهلاك يطلع في الفترة هذيك نوصلوا حتى 200 مليون بيضة في الشهر بين التخزين والإنتاج الشهري. وكنا نخزنوا أسبوع الأخير قبل العيد الكبير وأسبوع 10 أيام أسبوعين احنا والسوق نخزنوا دجاج اللحم وديك الروم في الفترة باش ما نوقفوش الإنتاج نخزنوه ليخرج في فترة ذروة الاستهلاك اللي هي موسم الصيفية وفود الأجانب وفود التونس اللي عايشين البر. هذه عندها سنين تنحات العادة هذه. دونك ولينا نخليه الفلاح يعاني وحده شمس شهيلي مطرح جر رمضان شعبان. دونك قعدنا نبيعه تقريبا شهر ونص ولا محرك. وكنت أنا في اجتماعات مع وزارة وزارة التجارة بالذات بالرغم أنه عنا الآلية القانونية اللي عملناها. الآلية هي صندوق تنمية قدرات تنافسية اللي
7: أو صندوق هذا يقولوا لي مش قاعد يشتغل تقريبا
8: هذايا خلنا نفسره للمواطنين هذايا يمول من اقتطاعات من القطاع الفلاحي من المنتجات الفلاحية 2% على المنتجات وفيه فوائد فيه فوائد. آخر اجتماع لنا وأنا عضو في اللجنة هذه 5 سنوات فيهم فائض يقدر تقريب 175 مليون دينار وهذو مشنومة مش باش نصرفوهم نستعملوهم لتعديل السوق. اش معناها تعديل اليوم فلاح يبيع الدجاج بالخسارة نخزن خاطر فترة نقص استهلاك ما نخليش يخسر مكون من المكونات حلقة الانتاج نخزن نخرجوا وقت ذروة الاستهلاك إذا انفوا السوق مش يطلع نعدل به السوق. وهذه آلية جعلت للمجامع المهنية المشتركة لمنتج الدواجن ولا الغيال ولا
7: الخضر مش قاعد يشتغل عنده مدة
8: صحيح ولا محبس محبس حابس نستعمله فيه في العظم وبعض كميات للبطاطا مرة في السنة 20,000 30,000 ما نصلوا 30,000. علاش
7: علاش
8: علاش الدولة في فترة فترة
7: هي علاش ما عندكش إجابة علاش
8: والله ماذا بينا يجاوبونا وزارة فلاحة وزارة مالية خاطر وزارة مالية هيك يبوكل تو. وهنا نقول حتى إذا وزارة مالية تسكر يلزم قوة وزارة فلاحة الدفاع عن المنظومات نتاعها دور وزارة فلاحة
7: فما منظومة أخرى مادام حكيت على هذه المنظومة ونرجع لك بعد بارونتيز صغيرة ونرجع لك نواصله في الجيش منظومة الصندوق الجوائح الطبيعية اللي كانت أموره ماشية 5 على 5 عنده عامين ولا ثلاثة يقولوا لي يوقف ما عادش حتى حد يعطيه
8: يعني مسند مش بقرار ولا في كيما الكونكور كيما أبيل كونديداتير وقتها المؤسسة التأمين اكتمان سميوها اللي هي شريك الفلاح وكانت تجربة ماشية ناجحة وعملت بلاتفورم وصرفت وعملت كل شيء في قرار لوزيرة المالية السابقة في صراع خفي لوضع أصحابها وجمعتها باش تحطهم غادي وتهيمن على المؤسسة هذية فرعس الدنيا الكل توقف
7: على صحب الجوائح
8: صحب الملف من اكتماء اللي خدمت عليه سنين وعملت خبراء والميدان وعندها بلاتفورم كاملة رجعت كل شيء لوزارة فلاحة إلى يوم من هذا كل شيء معطل.
7: وشوني معطلوا في وزارة الفلاحة؟
8: العلم الله لكم وزير فلاحة وسألوه احنا فلاحين
7: من الجوائح
8: اللي صارت في 24
7: ما فماش
8: ما تمتعوش بالحق القانوني والشرعي متاح إلى يوم من هذا
7: ده سكرت البارونتيز وان شاء الله يجاوبونا وان شاء الله نقاو مش يجاوبونا يقاو الحلول باش يرجعوا هذه المنظومات الدور خليفه هذا اللي يقولوا عليه. نكمل في الدجاج هل الوضعيه هذه اثرت على السوق بشكل عام مع السخانه اللي جات والباري فيها نفوق كبير والدجاج باش يولي مشكل في البريود هذه اللي ربما يقول لك حتى الاربع شهور القادمين الى حدود دخول السنه الجديده.
8: شفت احنا آخر اجتماع خليني أحكي أنا صريح برشا في وزارة التجارة احنا تفهمنا 13.5 14 14.5 آخر اجتماع في وزارة التجارة فزقنا وزير التجارة قال قررت أنا وزير فلاحة باش نطلع مستوى الانتاج 16,000 طن في الدجاج قررته قرار بين زوزورة دون استشارة المهن. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية 16,000 خلينا نبلغها له على المباشر راهي إغراق سوق بداها محمد بن سالم ومش كملها هو نقطة ورجع لستر تو يفهمها نهار اللي تبدأ 16,000 كل شهر تنتج تو تعرف الكوارث شنية
7: لكن تساعد المواطن
8: الطيح لا لا لا لا لا خلينا الطيح لك سعر فترة وبعد الدجاج يغيب على الساحة لا لا خلينا ها نعطيك
0: إيش نعمل الانتاج اللي لا يخسر الفلاح
8: ولزاد يجوع المستهلك.
0: كنا نخدم فيها والمهنة حمل المسؤولية المهنة، وإحنا مهنة وطنية من غير ما يزيد علينا حد. وأمننا بعد الثورة الليبية والجزائرية والأفارقة اللي دخلوا تونس، ووكلنا الناس كله بأسعار معقول. كان الأجدر تشاور مع المهنة، وأنت كبرمج 16,000 أنت ماكش في حكومة وعندك وزارة الصناعة بحذاك، ما تعرفش اللي مصير كارثة متاع طاقة. يعني حتى الوزراء عندهم غياب المعلومة لهالدرجة هذه. رأوا اللي صار في الدجاج في الفترة هذه متاع قصن ضو، كارثة بأتم معنى الكلمة.
4: قديش وصل طول الانتاج بفعل قصان الضوء؟
0: فما المجمع قاعد يعمل في احصائيات، ما حتى حد ما يعطيك صحيح، ما نعرفش. لا ما نعرفش
8: قديش المنطقيه، قديش
0: ما نعرفش
8: قديش من فوق النفوق قديش،
0: ما يعطيك حتى حد. حد المجمع عنده مكلف مع وزاره الفلاحه حتى يعطيونا الارقام قديش النسب باش نداركوا القدام. شفت الفتره لو كان خزنك 4-5,000 طرناطه، راو حتى كي تصير كارثة في كاد فورس ماجور نجبدوه هك المخزون. راو خليه يفهموها السياسيين، راهو من غير المعقول في أي منظومة اقتصادية تشتغل تنتج 10-20,000 طن بين الدجاج وديكرومي في الشهر مع صفر مخزونات استراتيجية، راهو ماشي بقدرة ربي. نبهنا منه سنين، راهو يجب وضع خط تمويل بظروف تفاضلية للتخزين الاستراتيجي. راهو اليوم فما الامراض العابرة الحدود، اليوم الانفلونزا، اليوم الامطار الفيضانات هاك هاو تشوف كل مره كوارث جديده. نخدموا وقلت لي انت ولا ما كلت المواطن الاساسي، هي يلزمنا مش نعملوا شهر وشهرين، يلزمنا مخزونات استراتيجيه. لا قدر الله شفت مضيق هرمز كي تسكر، ولا المره الاخرى حرب اوكرانيا وروسيا وقف التوريد المايس من اوكرانيا، راهي دي فينومين ولا توا يوميا في التغيرات الجيوسياسيه. اذا ما نقراش حسابي انا كسلط هو نفس الشيء.
4: حسب ما تقوله لي توا أنه الوضع سيزداد تأزما هكا ولا في قطاع الدواشن ولا لا؟
0: الخسائر تعدت
4: تعدت،
0: الكهرباء إن شاء الله على ما ألاحظ رجعت عادية. توا المجمع قاعد يعمل في ريسونسمو إحصاء للخسائر باش نداركو.
4: 22 دينار راهو الإسكالوب بولي
0: أسعار عند التفصيل، شوف مع وزارة التجارة هي المسؤولة على الأسعار. المذبح نعطيك نكتة أخرى، هي صارت الاضطرابات الكهرباء، المتضرر الأول والوحيد المربي والدواجن، تخرج لنا وزارة التجارة بعد تزيد في الأسعار، زادت للمذابح وزادت للتجار هنيئا لهم، والفلاح الذي تكبد الخسائر ليه ربي. يعني
4: أنا شملتناش
0: احنا خسرنا، هم أخذوا الزيادة هنيئا لهم، نحبوهم يربحوا فلوس خاطر نوعا ما ما صارتش مراجعة متاع كلفة الذبح واحد لفترة.
4: أنا مذبية السلسلة الكل من المنتج للوسيط للمذابح للتاجر التفصيل كلهم يبدأوا متعدين وربحين، والمواطن معاهم هو بالأسفل.

0: عندك رئيس جمهورية أرجعوا له، ما يحكم رئيس جمهورية نظام جمهوري، وحلت مع وزارة مالية مع رئيس الحكومة تطلب من رئيس الجمهورية لحماية منظومات فلاحية.
1: باهي خليفة نسكروا الموضوع هذا نتاع الجيش، خلينا نقدم قدام
2: قداش يلزم يوصل الإنتاج باش نخلقوا التوازن هذا بين فلاح رابح ومستهلك ماهوش خاسر.
0: يا سي خليفة عدينا
2: 2016000 2015000 قلت يغرق
0: 2025 خدمنا ب 14.5 وتعدى سنة طيبة جدا. راهي جات الامطار الاخيره مارس هذيك كاد فورس ماجر هزت برشا دجاج. علاش نقول لك الرقم ما يعطي حد؟ تاعنا وقتها في الفيضانات خرجت على المباشر
2: وبعض
0: مندوبين الفلاحه لاموا عليا، قلت لهم ماذا بينا المندوبيات يخرجوا يعطيونا ريسونسمون مش باش تعوضونا، نسيناها التعويض باش نعرفوا شنو نقص من البلاد من الانتاج وقتها الكلتير مارشال الخضر واحد باش نعوضوهم باش نعوضوهم. ميسالش دور المندوبيات الفلاح مؤتمنين على الانتاج في تونس.
2: علاش الارقام ديما مش واضحه في قطاع الفلاح؟ احنا لي زيستيماسيون مشينا في الحبوب قلنا مش نجيبوا 20 مليون
1: الصاب هي 20 مليون
2: كنت نلقاهم 10 ولا
1: 10 وصلنا لهم بالسيف يظل لي هكاك وصلنا ل 10 سنة
0: 11
1: حمد لله 11
0: و 951 و279
1: معناها حوالي 12 حمد لله
0: 12. شوف
2: علاش الرقم بعيد على بعضه؟
0: شفت علاش قلت لك سي خليفه راه يلزم جرأه تحمل مسؤوليه من طرف وزراء. انا اليوم نحضر انا وزير الفلاحه مؤتمن على منظومه الحبوب، نحضر الموسم نتاعي، نعيط المهن خاطر تحضر في البيروات بدون مهن مع احترامي ليك ما عندك وين توصل. انا اعطيك من الاخر مانيش نزايد عليك، كي مش تزرع انت في البيروات شنو معناها الموضه اللي تعلموها جديده؟ اجتماعات وزارات بدون المهن، ما عندك وين توصل اذا المهنه ماهيش محطه ايديها معاك، هي مش تزرع هي مش تحصد. هذه النقطه لو انت كي تحضر قداش عندك من هكتار في كل ولايه تعمل عمليه حسابيه سهله، هكتار شي يزمو دي بي شي يزمو مونيتر شي يزمو كذا شي يزمو دوي. احنا الموسم ينطلق وقريب يوم فما حتى شيء.
1: مش وزير الفلاحه سامحني هو المسؤول على هذا؟
0: لا مش مسؤول،
1: الناس قاعده تطلب.
0: هو وزير
1: الفلاحه من البر،
0: هو وزير الفلاحه يقدم طلباته في وصارت لجان في رئيس الحكومه بقى يزم يضرب على طاوله ويفك باي. وزاره الصناعه مسؤوله على التصنيع تتحمل مسؤوليتها ونحاسبوها. علاش كل سنه راهي مش عام ولا اثنين، ما نقولوش هفوه صارت ولا كاد فورس، راهي كل سنه نضربوا قطاع الحبوب بعدم توفير المدخلات. راهو حتى اعلى هرم السلطه لازم يرد باله من الحكايه دي. لماذا الشيء الممنهج هذا؟ علاش انت عاجز باش توفرهم لهنا؟ خلي الخواص يجيبوا التوريد لمونيت. علاش نضرب منظومه انتاج؟ علاش الفلاح اذا قادر عنده 100 هكتار قادر يعطيني 20 و30 قنطار في الهكتار، علاش نخليه ينتج بين 10 و14 قنطار؟ علاش ما نخليش الفلاح ينتج للدوله للمواطن للمجموعه الوطنيه؟
1: دي
0: ما يقبلهاش العقل. راهو ساعات يقولوا نزيدوا علينا، مش نزيدوا، راهو المهبول ما يقبلهاش.
1: النجم ورا
0: لماذا كل سنة نتعمد عدم توفير المدخلات؟
1: النجم نوصلوا لهم ال 20 مليون وكان عام صابه ولا عام
0: السنة الامطار نتاع السنة
2: فعلا كنا النجم فارغه هكا كما يقولوا.
0: هاو نعطيك هو نقص المدخلات وجات اربع ايام اخيره في شهر افريل
1: السخانه الكبيره
0: هاك الشوك ترميك دونك اثرت. اما لو كان كانت النبته متقويه واخذه بايها من المدخلات قبل الواحد تاثر عليها مش بالنسبه هذيك، كانت نجم التاثير نتاع الستريس هذاك خاطر وقتها سبوله راهي سيء. دونك عوامل تتجمع تخلي سبوله فراجيل، اعطيها حقها سبوله وحاسب الفلاح. علاش ما نحبوش الفلاح يربح في منظومه الحبوب باش غدوه يواصل في الحبوب؟ تعرف الحبوب قاعدين نخسروا في المساحات من سنه الى اخرى
1: برشا خسرنا،
0: قاعدين نخسروا. فلاح يقول لك يزي سيء لا جوايح لا مدخلات. عم نول سليانه نسلوا سليانة وهي مش قيم ديوان الحبوب نهار الأسبوع القادم اللي بعده منظومة الحبوب للسنة الفارطة. فما ولايات ما فاتوش 20%، علاش تعاقب فيهم؟ راهو جرم في حق الدولة، خلينا نقول هالكلمة جرم في حق الدولة أنك ما توفرش مدخلات لمزارعي الحبوب بالذات.
1: وبعد نمشي نجيبوا بالديفيز من بعد
0: نورد بالديفيز ومش كان هكا الخضر والغلاب يلزمهم لمونيتر واحد كيف كيف وبعد يخرجوا. المواطن هاي غالية الخضرة خاطر ما وفروش للمواطن باش يعطي المواطن، مش خليه السعر الفلاح وقت المردو دي تكون به السعر اكيد مش ينخفض.
1: هو فتحي حتى في بالك فتحي خويا بن خليفه، فتحي بن خليفه فسر لي الحكايه هذه. العمليه ما تراجعتش دائما وابدا واحنا ماشيين لقدام. ناخذ الغله التونسي ماشيه في الارتفاع رغم اللي يقول لك تو الصابه وتعدي الروح ما عدلتش روحها. الدلاع بقى غالي والبطيخ بقى غالي والعنب بقى غالي والخوخ بقى غالي والكل بقت غاليه.
0: سي حاتم راهو كي تقول الدلاع غالي راهو يخرج مواطن ب 400 ب 500 فرنك من عند الفلاح، راهي دبوسه الدواء اللي خذاها السنه ب 100

0: راه فما ادويه سناب
1: شو توكيل الدلاع من عند فلاح
0: 400 و500 فرنك
1: ما يوصلنيش لي انا بدينار ودينار و200 ودينار و400 ودينار و500
0: ولا بطوش فتره انتاج الدلاع برا الرقابه وبرا شو اسمها في القروان البطحه اللي رقاده راه ارقامها وبرا السخيره في سيد بهذا وبرا البوسالم اماكن انتاج الدلاع راهي ارقام تخرج زهيد حاجه اخرى راهي كلفه انتاج عند فلاح راهي المدخلات الادويه نتاع الفلاح الكل لا حسيب ولا رقيب الشركات يحطوا الاسعار اللي يحبوا وما نحكيش على الجوده هذيك حدد ولا حرج هي خنتك تحب تحدد الاسعار حددها ديلامون على فال من المدخلات للزريعه لكل شيء مثالش اجي نحدد انا وياك الدبوز هذه ماش تفوت الدوله لا تراقب المدخلات ليبرتي حرية تحديد أسعار الشركات هذوما المورد الأدوية حرية
1: تم
0: هذا إذا ما دخلناش في الجودة متاع المتعة كيف
1: بما معنى أنه عام سنة حاضرين يا أخويا أعطيني تو عام ناول هنا تضرينا في نصف تقريبا الصابة وقل شوية به سنة حاضرين وإلا لا
0: احنا فلاحتنا دي مع الأرض وحاضرين كل جنود
1: ها
0: فلاحنا راهو
1: حاضر به
0: اللهم ليوصل
1: المدخلات حاضره ولا مش حاضره
0: ننتظر مارينا شيء
1: وقتاش انت الرؤيه
0: ما نعرفش
1: انا هو شهر معناها نتاكد وجيت ما جيتش كامل
0: نورمالمون راهي من اخر اوت عند الفلاحه مازال ما فما حتى شيء
1: البذور
0: ما شاء الله البذور ممتازه متوفره سناب كميه
1: الحمد لله
0: وانت لقى ديوان الحبوب في توزيعها وبالتنسيق مع بعض خير لينا في الجهات يعني عاملين عنا راهو عملنا كي نقولوا زرعنا 500,000 قنطار بذور ممتازة والمطر اللي اعطاهنا ربي راهو كنا نعملوا روكور راهو كنا نعملوا روكور يعني دي زانديكاتير اسونسيال بذور ممتازة وامطار ما شاء الله شفتوها من برج الخضر بنزرت وفي الاخر احنا نقولوا لا
1: ان شاء الله تتغير الامور يا سيدي خذينا درس من سنة الفارطة خسرنا برشا 8 ملايين هكا 8
0: حوالي 8 ملايين خسرنا تقريبا 10 ملايين
1: 10 ملايين خسرناهم يا سيدي نجموا نرجعوهم السنة بإذن الله لو كان نحضروا رواحنا على بكري باش نخرج فاصل قصير ونرجع في الدوزيام بارتي مع بقية المواضيع اللي تهم قفة المواطن التونسي حياة المواطن التونسي شهريته مكتوبه خاصة باش ندخلوا احنا للعودة المدرسية والجامعية وباش ندخلوا لريتم آخر متاع حياة اللي تكثر يكثر فيه الاستهلاك خاصة وقت اللي يعيش المواطن اللي برا ويخدم بنظام الحصتين هذا نشوفوه مع خليفة بن سالم وفتحي بن خليفة
2: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105 جوهرة FM بيبليسيتي
3: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر في مكالمات ايليميتي وانترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
5: أريدو طور عالمك
6: عسلامة مسيو فاش نجم نعاونك
7: والله نحب نشري فريجيدير القديمه هراتني ذو
6: قداش انتم في العائله
8: العائله اش مدخل العائله في الفريجيدير
6: بطبيعه يا مدام عدد افراد العائله عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك
7: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها
6: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية
7: يعطيك الصحة خويا
9: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة نجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
10: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرأ نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
11: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومع 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
12: أريدو طور

0: واحد في الكادوات كان يبقى تروبيكو جديد العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
1: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني اكثر انترنت واكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: مالا باش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
3: جوهرة أفلام
4: Publicité
5: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على جمعة موش مع الموجة
7: صباح الورد وشكرا لكم على اللي سمعتوا سي بارتي دو الانترفيو مع سي فتحي بن خليفه مستشار الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري المستشار الاقتصادي اقتصاديا نتحدث على منظومات تعبنا باش تكونت المنظومات هذيا مشت لنا امورنا عده سنوات ونجحنا فيها منظومات الانتاج لكن الان بالوحده قاعده تطيح مشكله زياده في لتر الحليب للفلاح انعكست على اللحوم الحمراء اللي انطلعت نار وليت وما عادش يقدر عليها إلا البعض القليل من التوانس لأنه سعرها ولا غالي برش العيد على الأبواب والباري فكروا معاكم يظهر لي هي الإدارة وانتوما فما مشروع كونه باش نمنع عيد سنة بعد أنه عيد عمناه ولتعبنا شوية في توفير الأضحية هذا نبدأ به معاك لا دوزين بارتيسي فتح
8: شكرا أنت ياك وحدك جبتها الحليب تلمو عشنا معاكم بالله مسالش أنا عندي ممكن فصاحة كلام النداء المرة الألف إلى سيد رئيس الجمهورية اللي هو يقود في البلاد الرجاء تدخل إنقاذ منظومة الحليب راو في الشمال الغربي وفي برشا ولايات اللي عندها بقرتين كانت معيشة عائلة تقري ولادها بك شوية الحليب وبك العجل اللي جيها مرة في العام اليوم سلمت فيهم أصبحت عائلة اجتماعية الرجاء من أعلى هلم السلطة من رئيس الحكومة من رئيس الجمهورية أخذ ملف الألبان الحليب بقر الحليب في تونس على الطاولة وتعديل تعديل تعديل تقريبا 120 ألف فلاح تعديل سعر الحليب عند الانتاج راهو حليبنا اليوم تحب تحافظ على القدرة الشرائية المواطن شوف فرمي الأخرى من صندوق تعويض أما ما نضروش الفلاح رانا ضرينا منظومة الانتاج اللي بنيناها عبر السنين وعملنا نسيج كامل من تجميع الحليب من التبريد عند في الضيعة التبريد في عند التجميع مراكز مركزيات الحليب راهو كنا نفتخر بها وكانت الحليب والزبدة والغرة تاع تونس في عديد الدول في الشرق الأوسط في أفريقيا وأقولها وشفتهم في ليبيا وشفتهم في دول الخليج اليوم احنا مناش خالطين راهي هذايا ضرب لهالمنظومة اللي كانت مفخرة لتونس اليوم حليبنا ب 1350 نحبوه ياكل بلاش المواطن ارخص حليب في العالم ما نتصورش احنا اقوى دولة في العالم في الانتاج والانتاجي دونك معادلة غريبة
7: لا ونعكست لك
8: على تحافظ على 1350 شوف آلية الدعم كيف
7: انعكست على اللحوم الحمراء ككل
8: طبيعي جدا راي البقر
7: معادش حليب فقط
8: البقر اللي كانت تعطي حليب وقت كمل الحلقة العيش متاعها تعدى البطوة دونك شوف قداش فيه البقرة كانت تعطيني عجل واثنين في السنة دونك كينقص قطيع الأبقار مش ينقص كمية اللحوم مش يأثر على اللحوم مع زيادة السنوات لقبل الجفاف اللي أثروا حتى على الأغنام دونك منظومة كاملة وإحنا بديناها 2025 مواصلين فيها باش إعادة إحياء منظومة اللحوم الحمراء في تونس الكل بجهد
9: الحل
8: الخاص.
9: عندك سهل جدا معناها نغليه في سعر الحليب
8: مش نغليه لا لا لا لا,
9: كيف
8: لا, لا كلمة نغليه تعديل سعر بيع
9: تعديل ما عبارة تعديل
8: لا لا انت تحب تخليه عند مواطن 1350 خليه انا اعطيني حقي كفلاح
7: هو يقول لك دعم للفلاح
8: هذا مش ربح
7: فهمت شنو
8: راهو من غير معقول راهو حتى عندنا نصوص قانونية يمنع منعا باتا انك تبيع منتوج باقل من سعره كي تحب الدولة توظفها مضاربة واحتكار هذيك توظفها وكل فلاح يخسر لا
9: يا مش يخسر
8: يخسر, يخسر يخسر في بيع لتر الحليب يخسر نجبروا الفلاح على البيع بالخسارة مش أنا نقول فيه هذا راهو كل المدير وزارة فلاحة تعترف وزارة التجارة وقعدت مع ثلاثة أربع وزراء فلاحة وتجارة وكلهم ينتظروا
9: تقول لهم الحليب من الفلاح الدولة
4: ما ولا
9: مركز التجميع
4: الدولة
9: في فيه القطاع الخاص
4: لا سعرت محدد الدولة
7: 1340
9: يعني يشري هو
4: المجمع معه. يتمتعب منها مركزيات الحليب تمتعب منها والفلاح يبيع بالخسارة
7: المصنع زاد عنده
4: طبيعي جدا
7: منها والفلاح ما عندوش المنحة هدية
4: احنا ما حاجتيش بمنها انا كلفة انتاج احسبها معايا ناقشني في جزئيات في هيكلة كلفة الانتاج حددوها وتبقى متغير حسب تغير الاسعار متاع الالاف في الاكتيون اعطيني حقي معها مش ربح نتفاهموا فيها مش ربح
7: ما ناخذوش 10 ناخذ 5 وقتها
4: اكيد جدا اكيد جدا نتيجة علمية مش نرفع في شعارات مش ترجع الابقار الناس مش تربي مش تلقى اللحم
7: العيد السنه اش عملتوا
4: والله
7: على بكري انا نقول لكم على بكري روع النايد في بالكم بيه
4: احنا فلاحتنا اللي ربي العلوش ديما يربي
7: ها
4: هو والظروف التي توفر له
7: بما معنى
4: الظروف
9: شو الظروف
4: طبيعي جدا خي تشوف راهو الفلاح سيب وسيب علاش تو هالسنين اللي فاتت نقص العلوش ما جات سنين جفاف ولا دعم للفلاح
7: يا فما سنة مطر وفما فما زرع وفما وفما حشيش وفما
4: ما عملنا خطوط تمويل في قانون مالي هي ايش صار فيه حد شيء
7: تمويل لشكون للفلاح
4: عملنا في قانون مالية 26 و25 من صندوق تنمية قدرات تنفسية مش ناخذوا منهم فلوس ولم تنفذ على الأرض شفت معناها نكتبوا ونعملوا ونشرعوا وما نطبقوش
7: الآلية ما لقيناهاش إلى حد الآن متاع العيد الجاي نقاو
4: هاي الوزارة بدأت تخدم سيء مش هنيون على العيد 27
7: شو الوزارة باش تعمل وزارة فلاحة
4: الوزارة هاني
7: فلاحة ولا تيشو
9: فلاحة خط تمويل عن طريق البنك التضامن
4: فما الوزارة هاني تخدم إن شاء الله يوفرون العلوش لعمل شيء بحول الله
7: من برا بتبيعة الحال
4: لا من هنا
7: من هنا خرق العقل هاي بي خرق العقل بعدين نرجع لعلوش هاي يا سيدي
9: ما هذا هو ولكن انا حسيت وكانوا مش مقتنع بالبرنامج
4: فتحيه انا قلت هاي الوزاره تعمل خط الوزاره تعمل مشحن
9: هي ما تعمل بالشراكه معكم انتم كفلاحه اخي مع شكون
4: ما خليني نتكلم فصيح الوزاره حتى تكلم. في منشور البرنامج الغت الاتحاد ربي عينه
7: بما معنى فتحي ما فهمتش الاتحاد فلاحه موش موجود
4: ربي عينه
7: هي نعملوه مع
4: ننتظر هال 30,000 مش يعدلوا نسو
7: مع شكون نعملوا الشراكه مع جامعة تونسية لكرة القدم
4: شوف سي حاتم تحب شراكة فعلية مش شراكة عيط لي ليلة القرة انك تهبط مناشير تحشم باش تحط الاتحاد اكبر من اي شخص مع احترام الناس الكل والاتحاد هو الشريك على الارض هو الفلاح هو المشي
7: ما تخليش بلاستك فارغ انت يا اتحاد
4: بلاستنا عباوها ناسنا بطبيعتهم فلاحتنا هم اللي ينجوا يا حاتم فلاحتنا هم اللي ينجوا بطبيعتهم مع كل اسف معنا الارقام 30,000 من حدد 30,000 كعنا نقص 30,000 احنا في البلاد شفت كي ناقشوا البرنامج من الاول علاش حطيت 30,000 خي تونس ناقصه 30,000 علوش هي
7: قداش ببري ناقص
4: لا خلينا تونس من قرر 30,000 من حدد الرقم 30,000 ارقام اعتباطي مع احترامي للناس راهو مشروع وطني تتحط الناس كل على الطاوله بالارقام واحنا طلب منا سنه الفارت من رئيس الجمهوريه وبعثنا تقرير مفصل على علوشيد هاي حاجياتنا بالارقام العلميه مش ندعيو كلام اما تجي تقول 20 و 30 من حددها
9: بشيو القطاع على كل حال رابح تو هذا ما نقشوش فيه هو قطاع زيت الزيتون
4: على الاقل يبرد لنا على القلب زيت زيتون على الاقل الدقله وزيت زيتون والصيد البحري على الاقل يحركونا الموازين
7: ربي نتائج باهية في صيد
4: الحمد لله
7: زاد على مستوى التصدير
4: الحمد لله
7: يعطيهم الصحة
9: الصابت الزيتون السنة
4: لا خلنا نحكيو عمناو احنا الاخر جويلة وصلنا ما شاء الله ارقام اللي عمناو الناس هاي الاسعار شفتها وصلنا تقريبا 368,000 طن
7: اللي
4: صدرناها
7: خرق
4: العدد قيمة مالية 4605 مليون دينار
7: السعر طايح شوية
4: لا غالب السعر هذيك قوتنا قوة التوانسة كيفاش يفاوضوا كيفاش مي أنا مش هكا اللي طايح برك ما زلنا 86% فراك سائب 14% معلق يلزم الرقم هذاك يلزم نحطه أوبجيكتيف نقول يلزمني في عامي 3.5% مثالش عقلاني من هنا ل 2030 نوصل 25 هذاك اللي لازم نخدم عليه تنويع الاسواق والحمد لله قاعده
9: يعني صدرنا 368 ومازالوا حوالي 100
7: واش
9: من السبب تعملوا قاربت ل 400,000 طن
4: وهم عملوا قالوا 500,000 قالوا
7: توقعات هو 368,000 حوالي 100 واش مازالت موجوده بحسب التوقعات اللي تقالت لانه 500,000
8: هو التوقعات 500,000 هي حسبناش ريال مو كاس كنا رياليزي
7: ما عنديش عندي 500,000
8: ما يلزم الوزارة تسعى باش تاخذ من المعاصر كميات اللي دخلت
7: ما عندناش احنا ما عندناش معناها كاعلام ما عنديش رقم
8: مش كاعلام احنا بيدنا الوزارة مش يمشي الرقم هذاك 500,000 والتوقعات هذيك
7: هذيك هي اللي قال
8: مش معقولة يلزم
7: فاند
8: 168,000
7: توا لا باهي تصدير باهي والحمد لله
8: جدا
7: ان شاء الله
8: نواصل
7: في
8: الفاند كومباني نواصل وشفت معناها بالارقام هذه صادرات الزيت وصلت تقريبا 10% من جمله صادرات البلاد
7: الحمد لله
8: صادرات التمور 1.3 يعني صادرات المنتجات الغذائيه
7: يعني هذا من الاول هكا نشيخ بالقطاع
8: صادرات المنتجات بديت لي بالمثال صادرات المنتجات الغذائيه 14.9 تقريبا 15% من مجموع صادرات البلاد
7: الحمد لله يعني البحري داخل في الغذائية ولا وحده
8: طبيعي جدا
7: طبيعي جدا
8: صيد البحري حتى 30 جوان عامل 14,329 مليون دينار
7: اللهم صلي على النبي تبارك الله
8: فما
7: بركة
8: رغم بعض الانعكاسات ولكن الحمد لله فما الإيجابيات راهو مش انت تقول لي الحلول هاي سهله والله سهله حلول هم حلول القطاع الفلاحي والبلاد ما طلبش جهنميه نعرفوا كي نحطوا اهداف نتبعوه ونخدموا عليه كيما حكينا بكري في الحبوب انا نجي نقول عندي باش نزرع مليون هكتار اش يلزموا هيجا انت مكلف بالتصنيع هيجا انت المجمع الكيمياء هيجا انت فلان غير قادر نتفاهموا نسيبوا الخواص خلي ورد ولا الدوله تورد المدخلات اما اني نقعد نتفرج والناس تاكل في بعضها والسوق السوداء متاع بيع المدخلات هذه تكثر خساكت على الحق ساعات راهو
9: واضح نرجعوا للزيت الزيتون قلنا وللزيتونه يعني في مستوى المقاربات المستقبليه للصابه نتاع السنه خاصه ما الناس يقولوا ربما الحراره باش تنعكس سلبا على
8: اكيد جدا واول مؤشرات اسبانيا يقولوا ستنخفض هي عملوها في المليون
9: ما احنا ان شاء الله تطلع
8: لا اي لا لا ما اسبانيا اول منتج في العالم دونك عندها تاثير جوهري على مستوى الاسعار مستوى الانتاج والاسعار تيح اسبانيا دونك باش تولي تورد ايطاليا تورد من عند باش تولي ترجع لا تاخذ حتى من اسبانيا السوق الامريكيه تاخذ من عندهم لما تنقص 300-400,000 طن اسبانيا اكيد الاسعار ستنتعش في باقي دول العالم ان شاء الله مازال ما صارش توقعات نتمناه ان شاء الله ولو اني صعيب باش تكون كيما السنه الفارطه ولكن نتمناه على الاقل نحافظ على مستويات الاسعار ان شاء الله
7: السنه يتحطوا على 300,000 في الانتاج زعما هكاك
8: مازال ما
7: يقولوا موسم واحنا زرعنا برشا راهو عم نزرعنا
8: فما زراعات سقويه جديده قاعده تدخل من سنه الى اخرى من هنا 2030 اكيد مش ولي استقرار حتى في الانتاج بالزراعات السقويه
7: الحمد لله
8: خاطر البعلي هاك شفت عملوا الصفاقس ريكور في الانتاج بعد 3-4 سنين جفاف جات عملوا الباهي سيدي بوزيد الاولى عملوا دونك هذوما اغلب المساحات فيها بعلي السقوي ان شاء الله مع الاخر مع مسؤول في
7: السقوي موجود في سيدي بوزيد
8: موجود في كل اماكن في كل اماكن كل اماكن قفصه سيدي يعيش ما شاء الله صفاقس الجنوب بارتو دونك حتى في الشمال فهم
9: هذاك
8: باش هو اللي يعدل مستويات الانتاج والمحافظه على العلاقات التجاريه مع حرفائنا ان شاء الله
9: واضح
8: ولو انه هنا
9: السقوي هذا يرجعنا للقانون ومحاولات معناها شرعنه حكايه الابار هذه العشوائيه عند الفلاح واللي الناس تقول ثم قانون وبصدد دراسته في مسنوة بشعب وثاني يقول لك هذا يأثر زادة على المحمل متاع شركة تونسية الكهرباء والغاز اللي يقول لك أكثر من 30,000 و40,000 بئر يخدم بالضوء في البلاد هكاك وهو انتصاب
8: فوق شفت قلت أنا بكري قلت نعم قانون ما نتبقوش صدر قانون في المجلس النواب في قانون مالي لتسوية وضعية الأبار لم يطبق الى يومنا هذا
9: علاش هذاك علاش
8: في نسال الحكومه اللي هبطته مجلس النواب اللي صادق عليه
7: اوامر ترتيبيه ننتظروا فيهم ولا شنو
8: بربي هذه كلمه اوامر ترتيبيه هي الاداره العميقه اللي تعطي كل مشروع
7: ايه فاش نستنى
8: الكلمه اللي نقولها الاداره العميقه نورمال مو قانون يطبق ايميديت مو اعلى حاجه القانون ما فماش لاوامر ترتيب من الاول يتحذر اوامر يطبقوا كما هو نعمل قانون ونعطله سنتين هو قال شنو موظف ما عملش أوامر ترتيبية هذا هو التعطيل الممنهج في الإدارة خرج قانون يا أما من الأول معاه الأوامر الترتيبية أو يتبق كما هو
7: واضح حاب نشكرك فتحي لي بوان بوزيتيف خلاهم لي في الاخر الكل عرفت
8: باقي راهو الفلاح انت غلب عليك الجيش
7: غلب على المواطن غلب على المواطن على كل عندنا دي بوان بوزيتيف نبنيو عليهم ان شاء الله موسم يكون سنه خير من عام ناول نساعدوا الفلاح يعيشكم نساعدوه نساعدوه لأنه هو راهو اون بياس ميتريس في العملية نتاع منظومات الإنتاج، والمنظومات ما نحبوش نخسروها، بنيناها بالعرق نتاع الفلاحة بالتعب نتاع التوانسة، فيلزمها تبقى ناجحة. ونفتخر كيف تكون عندنا منظومة نتاع زيت الزيتون نتاع الصيد البحري نتاع الدقلة، هذه منظومات رائعة جدا إن شاء الله بقيتها اتبع. شكرا للمستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية سيد فتحي بن خليفة. فاصل ونختمو مع لو بون بلون تاع المرادي.

0: تسمع من الجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: ما خرجتهمش في الصيف وما عملوش ايامات في الوتيل وفي البيسينات وبي دون لو وعاشوا الاجواء الرائعه. هل نخلط توا وعندي اوسي دي بون بلان وعندي تخفيضات كبيره؟ اسمعني تخلط مازلت تحب انت تتفرهد وتفرهد العائله وتعمل ضريبه بحر هكا قبل ما ترجع للقرايه؟ صيفك راهما وفاش مع المرادي هوتيلز. اي نعم الصيف مازال متواصل والعروض الاحلى عاودت رجعت مع المرادي مع البرومو فلاش برومو هذيا متاع سلسله المرادي هوتيلز. نتمتعوا بتخفيضات توصل الى حدود ال 40% اي موان 40% للاقامه من 1 سبتمبر بدينا الى حدود 31 اكتوبر. نعاود من غرة سبتمبر من توا معناها يا سيدي الى حدود 31 اكتوبر سبتمبر كامل اللي ما تبقى منه واكتوبر كامل.

10 سبتمبر مفتوحه حتى باش تعمل لا ريزرفاسيون نتاعك الى حدود نهار 10 سبتمبر انكلو 10 سبتمبر باش تتمتع بالتخفيضات اللي توصل للموان 40% كما قلت لكم. دونك عندنا اليوم 8 عندنا غدوه 9 وعندنا بعد غدوه 10 اخلد وتمتع بالانيماسيون نهار وليل مع ليكيب دو المرادي الرائعه. بيسينات على كيف كيفكم في كل النزل، لي توبوغون، الماكله البنينه والسهريه العائليه الممتازه تقواها في شان المرادي. سيفك موفاش المرادي على ذمتك بالشان نتاعو الكل. اطلب توا 70-105-720 نعاود 70-105-720 70-105-720 والا زوروا موقع المرادي اللي هو www.المرادي.com نعاود www.المرادي.com. مرسي المرادي، مرسي لكم انتم مع المتابعه والاهتمام. تلقاو غدوه بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح. باي وتحيه تونس.

0: حياتي.
1: باللي رجعت الفاك بالمي في فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي نتحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المي في 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المي في 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: اريدو طور عالمك
4: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع

0: Ma Orange, où est-il rentré? Belle fibre 100 mégas.
1: Elle rentrait, où est-ce qu'elle le craie? Elle rentrait, pour ça, je te bats à des tchdides, à l'internet, à ce qu'il y a, à la ou à ce la soin. Mais là, ma tramam, je marche, au cours de la fibre orange 100 mégas. Et les wallet, 64 dinars ou 900 000 fichards, puis au 99 dinars ou 900
0: 000. Mais la fiche, c'est Stanna. Imchi l'acre boutique orange, ou où est-il rentré, belle fibre?
1: عندك أورانج
2: جوهرة
1: أف أم بيبليسيتي
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أف أم منال جبل
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. في إطار متابعة العودة الجامعية الدولية سوسة سفيان التنفور زيارة ميدانية للمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة والمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة، وأكد أهمية دعم الكفاءات الشابة وتشجيعها على تطوير مشاريعها وأفكارها المبتكرة بما يخدم مسار التنمية ويدعم الاقتصاد الوطني. واطلع والي لاجهة بالمناسبة على ظروف تقديم الأكلة للطلبة إلى جانب متابعة عملية التزود بالمواد الغذائية وطرق خزنها، داعيا المشرفين إلى مواصلة العمل والالتزام الصارم بمنظومة السلامة الغذائية في مختلف مراحلها انطلاقا من اقتناء المواد الأولية وتخزينها وصولا إلى أعداد الوجبات وتقديمها للطلبة وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة دوليا. إصابة العشرات في هجمات حوثية على مدن جنوبية السعودية حسب ما أعلن بيان رسمي سعودي صباح اليوم. وأقل البيان إن هجمات الحوثيين استهدفت 4 مدن جنوبية السعودية وتسببت في إصابة 73 شخصا من المدنيين بينهم نساء وأطفال. إيران تهدد الولايات المتحدة بحرب اقتصادية اليوم قائلة إنها أطلقت صاروخا متطورا على سفن حربية أمريكية في تأكيد على وجود احتمالات للمزيد من التصعيد في الحرب بعد أيام فقط من تبادل الجانبين الضربات مجددا. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عباس عراقجي أطلع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي على آخر التطورات الإقليمية عقب الهجومين الأمريكي والإسرائيلي على إيران، مؤكدا ضرورة تحرك الدول الإسلامية إزاء ما وصفه بانتهاك سيادة بلاده ووحدة أراضيها. مضيفة الوزارة أن عراقجي شدد على ضرورة دعم حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني واتخاذ

0: الدول الإسلامية مواقف موحدة وفعالة تجاه التطورات في فلسطين ولبنان. ختاما، وزير الخارجية البريطاني: من المقرر أن يعلن اليوم عن نظام جديد للعقوبات يستهدف الكيان الإسرائيلي المحتل، في خطوة أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأنها ستقتصر إلى حد كبير على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم مع جوهرة ام. بردت نحب نطرح موضوع لقطات اللي في الشارع. ساعات تلقى قطوس مسكين يضربوه بكهرباء ما تموت قطوس رسول الله. بربي اللي تحكي كهرباء شايخك لقطات حتى الليلة بكمة خسرت لقطات في السهر ما يكروش هذوكم. بربي حاول ما يضربهمش علاش بربي شيء مقصف اصلا ولا شيء مقصف وهم سايبين زبده في الشارع.
2: انا مواطن من حي سيدي مصطفى قبلي عنا دار طايحه دي ولات فيها الجريبه وتيشوا فيها في الوسخ ولينا عايشين بين الفيران والجريبه تعملوا زي كان مرايس بلدية يرحم والديكم.
3: يا ولد التجارة يا مراقبة اقتصادية نتاع المستير الماء موجود كان في القهاوي والرستورانات والحماسة فقط المواطن ما يلقاش حد دبوس يشوفونا حل مين يجيبوا فيه الماء غير راقبوا مين يجيبوا فيه اسألوا قولوا مين جايك الماء مين يجيب فيه.
4: بالله باش نحكي على الخدمات نتاع الانترنت نتاع الادارات التونسيه بصفه عامه وخاصه الانترنت. واحد من الناس كنت نخلص في 97 دينار من جانف في جانف بعد كل مره تجيك فاتوره ما تعرفش منين تجي باهي ما علين تمشي تتخلص هاي ولفي في سبتمبر هاي ولفي اوت هاي ولفي في جوان باهي قصان كل مره تقص تخلص منها ما تعرفش وقتاش يقصوا عليك تو عندنا شهر ولا شهرين ملي جا الصيف ضربه ضربتين الضوء قاص والانترنت قاص ويراك يزيد يقص عليك وخدمات رديئه جدا وضربه ضربتين قص علاش تراو كانوا عيب عيب كانوا حرام حرام كانوا تخلف برشا كانوا استغلال برشا.
5: السلام عليكم جوهر فهم. بربي يا اخي جماعه الموتورات والكراهب اللي يتجراو في سوسه في الروت توريستيك وفي شارع البيت يا اخي فوق ريوسهم ريشه حد ما نجم يطبق عليها القانون. مش معقول هكا فوضى راهي فوضى بيتم معنى الكلمه لا نرقدوا علاش نعيشوا في فوضى كيما هكا يا اخي مش معقول وينهم المسؤولين يا اخي.
0: ما تخليهاش في قلبك.
6: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. بالدنيا وما فيها.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-7 من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني، نكتشفوا خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي، موزيك جينا مع أحلام غيلان، كوجينا وحكايات من الذاكرة، ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين، نرجع للزمن الجميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

0: شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: جوهرة أفام.
2: بوبليسيتي مع أورانج. بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
1: جوهرة أفلام.
2: Publicité.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
1: جوهرة أفلام. بوبليسيتي.

0: جوهر اف ام الدنيا
1: بينا سوء تفاهم برك حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يفتح الملفات، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة. لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: جوهر أف أم بيبليسيتي.
2: ناجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك اسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين، تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفون بيكسوسا في جورني دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
3: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
1: جوهرة أف أم
6: بيبليسيتي.
7: بيزنس نيوز.
8: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. في المهدية قدر عدد الطيور النافقة بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال شهر جويليا ما بين 150 ألف و 200 ألف طير، أي ما بين 30-40% من القطيع في نحو 200 مدجنة بالمهدية، حسب رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين. والاتحاد الجوي للفلاحة بالمهدية تلقى البارح عريضة من مربية الدواجن ضمنت حسب شرف الدين تفاصيل الأضرار اللي لحقت بهم، إلى جانب ما عينوه إطارات الاتحاد خلال زيارات ميدانية العدد من المداجن المتضررة. ودعا رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة بالمهدية وزيري الفلاحة والتجارة إلى التدخل العاجل لجبر الأضرار ومساعدة المربين على مواصلة نشاطهم اللي وصفوا بأنه يحتضر بسبب أزمة الكهرباء. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أفاد بأنه هناك توجه لأحداث نحو 1200 شركة أهلية، وأكد أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. ووضح الوزير أنه منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية تم أحداثها على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني وهي حاليا في مراحلها الأخيرة.
9: الشركات الأهلية الحقيقة اليوم بعد التنقيح الأخير للمرسوم ثم نوايا أحداث عديدة ومتعددة. الأرقام الأولية تقول أن ثم 1200 نوايا أحداث شركات أهلية. اليوم أحدثنا منصة خاصة بالشركات الأهلية على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، هي في مراحل النهائية للتطوير النهائي، بقي نستقبله وبقي نعدله على مستوى مسار الأحداث حتى باش ما تكونناش تبعات بعد. اليوم المرسوم أعطى نوع من التسهيلات للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية، في قراءة عقارات البلدية، في الملك الدول الخاص، فعلى مستوى النقل هذايا كل حقيقة وصدرت القرارات الخاصة بالتنظيم هذايا. اليوم مستوى التمويل كذلك عندنا شركات سواء مع القطاع العام البنوك والقطاع الخاص، التأثير بدينا نلمسوا فيه الحقيقة. الظاهرة الحقيقة اللي بقين نلاحظوا فيها اللي العديد من خريجي التعليم العالي من الباعثين للشركات الأهلية.
8: صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الأردنية شهدت تطور لافت خلال 2026، حيث ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات التونسية إلى الأردن من نحو 40% خلال السنوات الأخيرة إلى 90% إلى موفى جويليا 2026، مدفوعة أساساً بالنمو المسجل في صادرات زيت الزيتون المعلب حسب مؤشرات انشرها مركز النهوض بالصادرات، إثر مشاركة تونس في الدورة الرابعة من معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء اللي انتظم بالعاصمة الأردنية عمان من 4 إلى 6 سبتمبر، وشركة تونس في المعرض بجناح موحد، وضم 4 مؤسسات تونسية مصدرة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية، خاصة في مجالات زيت الزيتون والزيوت النباتية والمعجنات الغذائية. وقيمة صادرات زيت الزيتون المعلب التونسي إلى السوق الأردنية بلغت خلال الفترة نفسها 156 مليون دينار، فيما تجاوزت الكميات المصدرة 11 ألف طن، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية التونسية وتعزز حضورها في السوق الأردنية. وتبرز هذه المؤشرات أهمية السوق الأردنية كوجهة وإعداء للصناعات الغذائية التونسية، ليس فقط باعتبارها سوق استهلاكية، وإنما أيضا بالنظر إلى موقعها كبوابة نحو عدد من الأسواق الإقليمية المجاورة، وهو ما يفتح أفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية لتوسيع صادراتها وتنويع وجهتها التجارية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 7 سبتمبر ارتفع إلى حدود 1356 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 4 سبتمبر في حدود 1245 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7 سبتمبر فارتفعت إلى حدود 25567 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 100 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 4 سبتمبر في حدود 25433 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوما. دوليا أسعار النفط وسعت مكاسبها خلال تعاملات اليوم بعد أعلان وزارة الطاقة السعودية تعرض منشآت ومرافق طاقة لهجمات، وأعلن مصدر مسؤول أن الهجمات تسببت في اندلاع حريق أو حرائق في عدة مواقع، مما أدى إلى توقف بعض العمليات مؤقتا، كما أسفرت الاستهدافات عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 1.4% إلى حدود 98.34 دولار للبرميل. أسعار الذهب ارتفعت بشكل طفيف اليوم مع تراجع الدولار، ويتركز الاهتمام على بيانات التضخم المرتقبة اللي قد تحدد التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياط الفيدرالي أي البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.43% ليصل إلى حدود 4423.23 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و383 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و911 مليم، الدينار الليبي 459 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و191 مليم.
0: بزنس نيوز جوهرة افلام
4: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
0: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في توندونس. اليوم نحكيوا على جديد شركة الأبل واللي قاعدة تتوجه باش تدخل إلى سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى، ونلقاو تقرير جديد كان خرج البارح يحكي على سوم أول تليفون آيفون قابل للطي اللي يقول البداية متاعه باش تكون 2099 دولار، بينما بعض الأصدارات الأكثر ترقية تنجم توصل حتى ل 2299 دولار حسب السعة والمواصفات. ومن المتوقع اللي كانوا مش نلقاو أعلى نسخة تجهيزا باش تفوت 3000 دولار، يعني 9.3 تونس. تقول المعلومات المتداولة اللي كانوا تليفون الأبل القابل للطي باش يجيب إكران خارجي من نوع الأوليد 5.5 بوس إلى جانب إكران انترن قابل للطي القياس متاعو 7.8 بوس. ونجمو نحكيو زادة كيف كيف على الإكران الدخلانية اللي باش تدعم تقنية البروموشن مع معدل تحديث يوصل ل 120 هرتز. على مستوى الأداء، التليفون باش يعتمد على معالج A20 برو المتوقع تصنيعه بتقنية 2 نانومتر، شيء اللي باش يوفر أداء أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، خاصة مع توسع أبل في ميزات الذكاء الاصطناعي اللي تخدم ديركتوم على التليفون هذا. تقول التسريبات زادة اللي كونوا لاباري باش يجيب ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بيت مع عدة خيارات للتخزين 256-512 بالإضافة لـ1 و2 تيرابيت. بالنسبة للكاميرا، من المتوقع باش نلقاو كاميرا فرونت تاع الدقة نتاعها 24 ميجا بيكسل الى جانب دو كاميرا اون اريير. الدقة نتاعهم 48 ميجا بيكسل للكاميرا الرئيسية، والعدسة تكون فائقة الاتساع. ما عادش برشا وقت ويخرج لنا التليفون هذايا اللي هو اول ايفون قابل للطي من عند شركة الابل. هذا شنو اللي عندنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمن.

0: موجود له مع سلم هني على جوهر اف ام.
1: عشرة وعشرة دقائق على جوهرة فم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من بيدون لوب تاريخ 8 سبتمبر 2026. الموعد يبدأ توا وكيف كل يوم يتواصل معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة بالأخبار والمتابعات. وسيبون اليوم الثلاثة، العد التنازلي رسميا بدأ بالنسبة للعودة المدرسية، وعن حديث في الموضوع هذايا. لكن ميسالش، مازلنا نستمتعوا بالصيفية، مازلنا نستمتعوا بدرجات الحرارة المرتفعة في انتظار التقلبات الجوية اللي ربي وصلها بالسلم إن شاء الله نهار الخميس. نعرفش شو باش نقولوا عليها، غسالة النوادر والا لا. تلقاو كل الاخبار لاكتواليتي الكل محينه على موقعنا www.jawhera.fm.net في علاقه باخبار الطقس، وبيان سور في بيدون لو عندنا متابعات اخرى وعندنا محتوى من جدد تلقاوهم معنا ديما. ليكيب الكل تصبح عليكم. اليوم ترافقنا نرجس قليله في الديجيتال، اهلا وسهلا. جيهان الرحومه في الاخراج التقني، مرحبا. وسنام هني تعود لكم في بيدون لو من 10 حتى الماضي ساعه. تحيه بيان سور لكل الزملاء اللي قاموا بتعويض طيله العطله هذه، شكرا ليهم، يعطيهم الصحة وربي يمتعهم إن شاء الله بالوقت الطيب وصحة البين، وإن شاء الله زيدا كيف ما هما عوضونا احنا زيدا نعوضوهم وقت اللي هما يستمتعوا بالعطل نتاعهم. دونك مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع لنا. البداية تكون بالموسيقى من عند وائل كفوري، بعد شوية أما توت سويت عمرو دياب.

0: دادي يانكي على جوهرة فيما يوصلنا للعشرة واربع وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في بي دون لو تو سويت باش نشوفوا بورصة الأسعار، باش نشوفوا اليوم قداش القفيفة نجمو نمليوها وقداش البيدجي متاعنا يلزمو يكون زعما نفوتو 100 دينار. وأكيد وليد الجزيري كما كل نهار ثلاثة يكون حاضر معنا في بي دون لو في قفة الصيفية. قفة الصيفية وليد الجزيري، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا يا وليد.
1: صباح النور سناء، عودة ميمونة، مرحبا بك.
0: يعيشك، مرحبا بك حتى انت. دونك ان شاء الله عودة ميمونة اللي كنتي زادة، نتصورك عندك برشا تحضيرات وبرشا خدمة الفترة ذي، وليني غالطة
1: عادي. ساعة نسلموا على جيهان، نسلموا على نرجس جمال كل اللي يسمعوا فينا. ولو انه كما قلت اليوم عكس الاسبوع الفرد فما حركية كبيرة في السوق المركزية بالمونستير.
0: قولي انت علاش عادة فما الحركية هذه؟
1: لانه توا في الصيف تلقى الناس مرتاحة وكل تلقاه يقضي كل نهار ونهار هو لا يحب يخلي المواطن التونسي يحب يخلي كل حاجة باش فيسع كي ترجع من الخدمة تلقى كل شيء موجود في الفريجو. بون اليوم فما صحيح فما إقبال، ولو أنه فما بعض نقاط الاستفهام حول المنتوجات. احنا تقريبا الحديث الكل اليوم وحتى بكري
0: في صباح الورد. اسمعني وليد، انا قلت بيجي متاع 100 دينار تتملي القفة والا لا؟ نعرفش
1: كلمة تتملي
0: تتملي
1: لا تتملي
0: للناس اللي شوية الجمعة هكا.
1: لا مش جمعة، ما لا لا ما لا لا لا ما يلغوا برشا جمعة،
0: أقل مش جمعة صحيح
1: أقل. لكن شوف توا التونسي ولا معناتها ولا يتكتكلها بصراحة، ما توا نحكيه بالتفصيل. بو أكثر حاجة يحكيه عليها توا هو اللحوم البيضاء الدجاج. دجاج كيلوه بتسعة دينارات، علاش كيلوه باثنين وعشرين دينار وخمسمائة؟ أنا مانيش فاهم
0: يقولوا هما وين اللي خليته اللي هما يقولوا مش باش يفوت العشرين وامبوسيبل كان يفوت العشرين.
1: هذه مفهوم تو يقولوا فما ازمه نتاع الدجاج والسخانه ومعناتها يا العظم علاش الخص؟
0: وين نرخص العظم؟ قلت لك جيهن بالرسمي قدي عندكم العظم اليوم في
1: المستشفى؟ 1100 ل 1400 كان معناتها بال 400 الاسبوع اللي قبل الفارط، والاسبوع الفارط 1300، اليوم 1100.
0: باهي
1: معناتها هذا نحب نسألاني علاش ما نعرفش اني جوانح نتاع الجيش الاسبوع الفرد 3 دينارات و500 اليوم بخمسة دينارات.
0: بخمسة دينارات؟
1: هاي خمسة دينارات. ما عادش الفخوذة نتاع الدجاج الأسبوع الفرد 11 دينار، اليوم 13 دينار. بصراحة معناتها إن شاء الله أزمة عندها دات معينة وترجع كالعادة، لأنه شفناها في شتاء سكالوب كي حتى طلع ل 19 دينار و 520 دينار، ما طلعش ل 22 دينار. ثم تراجع ل 13 و 514. إن شاء الله أزمة ظرفية ويرجع. وهنا اللي ما يحبش اللي يحب يتعب عاد. اللي ما يحبش يتعب يشري سكالوب حاضر ب 22 دينار و 500، ولا يشري الزر هو ينصفه في الدار 17 دينار و 500. شنو تحبت السنة؟
0: الحقيقة واحدة من الناس شخصيا نحب الحاضر، على خاطر تحس كل شيء يبدا لك واضح، معناها من الاول ملي تخمل انت القضية نتاعك كل شيء يبدا واضح. واللي عنده طول البال ويحب يتفنن كيما نقولوا يخرج الاسكالوب وحده وكلي باش يفضله هذاك يعمل به حاجة أخرى، كيما يرمي في شوية شربة كيما طاجين والكل، صح ليه اللي نجم هكا يقتصد وكيما قلت انت تكتكلها معناها.
1: اي تكتك بون فما اني تو مثلا شوف بيناتهم 5 دينارات، معناتها سكالوب حاضر 22 دينار و500 والصدر نتاع الدجاج حاضر 17 دينار و500. بصراحه 5 دينارات برشا
0: برشا برشا غالي حق اللحوم البيضاء. به شنو فما اخر الخيرات اليوم؟
1: فما اخر من الطماطم اللي الاسبوع الفرد خدناها 900 دينار، اليوم ما بين 2300 و2500. نعرفها في شهر نوفمبر في شهر ديسمبر تقريبا البري هذا، اليوم من سبتمبر 2500، البطاطا 2300 2500، الفلفل من 2600 ل 3 دينارات، البصل 1400 1600، السفناري كيف زاد 1300 1600 تقريبا. نحكيه على الطماطم كما قلت من 1300 1400 وصلت اليوم ل 2000 و 500
0: اللي كنا في الوقت هذايا نستنيوها باش تطيح ل 800 والدينار باش الواحد يشري شويه ويشيحها والكل
1: ويشيحها. اي بون اي فما شكون الاسبوع الفرد شفت شكون اللي قاعد والله يعجبوني اللي يعودوا للشتاء فما يشروا في الفلفل بر العبيد 2500 معناتها في الزيتون زاد 2500 3 دينارات فما ناس الفول
0: مثلا العوله راهي فيها حكمه كبيره برشا وفيها اقتصاد كبير برشا راهو صحه وبشفي للناس اللي تنجم تحافظ على العادات هذيا الحقيقه.
1: يعني الاسبوع الفارط دخلت للوالده لقيتها ترونجيه شيحتها وتحط فيها في الباب بسم الله
0: ماله ريت كيفاش في الصيف والله صحيح والله محليها كالجو هذيك في الصيف نحضروا عولتنا للشتاء.
1: هذا فما ناس تشري القمح توا وترحيه فما يعملوا بو الكسكسي توا بداوا يخموا في الكسكسي باش يشريوا كسكسي معناتها 15 كيلو 20 كيلو ويفوروه ثم يكسكسوه يلقوه حاضر ما يحبوش يشريوا الحاضر نتاع البكوات بو يعطيهم الصحه. فما ناس مازالت محافظه توا حتى توا تعمل جوله في الاحياء تلقى الفلفل الاحمر منشر على التروتوار. هاي باش يرحيوه ولو انه ثم ناس يقول لك 2000 و2200 مازال غالي.
0: صحيح.
1: لانه هاي الموسم الفرط وصل حتى ل 1500 1600 1700 اليوم تلقى الكاميونات يقول لك 2000 و2200 هو ثم حاجه يقولها لك التونسي يقول لك كل شيء غالي ما شفتش الهندي بقداش ولا صراحة الطاست الهندي 4 دينارات
0: وليد الهندي والكرموس والكل كل يقعد فيه الحاجة نتاع واحد باش يذوقها مرة مرتين في الصيف فهمت. أما العولة راهي ميزانية العولة معناها أنك
1: تكسر لكن تربح نظافة
0: ميزانية
1: اي تربح نظافة تربح اللي انت شفتها على عينك تربح مثلا تربح برشا حتى الفلوس تربح راهو
0: تنزل البركة
1: به. لازم نحكيو على الغلة
0: كان حبيت احنا تجاوزني موضوع الغلة وانت كان حبيت احكي نسيلش المستمعين يزول المعلومة.
1: أنا العنب ما بين 6 دينارات و500 و8 دينارات و500 ما هبطش تحت 6 دينارات السنة العنب ما شفناش معناتها شادد روحه. التفاح ما شاء الله لكن مازال غالي ما بين 4 دينارات و5 دينارات و500 البطيخ من 1800 ل 2200 والدلاع من دينار ل 1400 معناتها باقي غالي الأمور. تشوف العوينة إنها ما بين 5 دينارات و8 دينارات العوينة بصراحة ديما نقولوا معناتها التونسي ماذا به طرف غله توا وكذا كل شيء لكن تشوف الاسعار نتاعها هنا نصف رطل رطيل كيما هيك يعدي روحه. بالنسبه للاسماك تقريبا اسبوع كامل ما ثماش اسماك وحتى سمعت المره الاخرى في جو رهيبه معناتها خذات مختص في علوم البحار حكي قال وهذا اللي التجار قالوا لي البحر الماء نتاع البحر السخن سخون الحوت كيما الانسان يلوج على البرود يهبط اللوطه واحنا تعرف معناتها الفلايك نتاعنا وكل ديما كلمه ما عندهاش كالماتريال اللي باش يهبط اللوطه وكذا وكل شيء هيك. علاش اسبوع كامل بصراحه ما شفناش اسماك فما بعض التجار يقول لي 3 ايام واربع ايام ما خدمتش صحيح لانه الحوت كله هبط اللوطه وما عندناش التجهيزات ان نجموا معناتها نهزوه من اللوطه ونصطادوه وكل تعرف النهار السبت برود نهار الاحد برود البارح برود اليوم ما شاء الله الاسماك كلها موجوده. سردين 2500 3 دينارات و500 سكمبري فما من 80 دينارات و800 ل 13 دينار و500 اللمبوكة اللي تقريبا السردينه والسكمبري 10 ايام ما فماش بالكل معناتها ما فماش بالكل اليوم موجودين وباسعار شنو نقولوا مناسبه. اللمبوكة 24 دينار السبارس 4 دينارات 5 دينارات و500 تريليا من 6 دينارات 800 ل 12 دينار و800 الشفرات جويدة 13 دينار و800 الخشينة 22 دينار. هذا كي توجد السردينة والسكمبري سنة منطقة جدا من الحوت المربي باش يرخص لأنه الحوت المربي يتباع كي مثل ماش حوت معروف معناتها اليوم الدوراد اللي كانت ب 22 23 اليوم ب 18 دينار حتى ال 21 دينار القاروس اللي 27 دينار المربي 24 دينار الشولة قعدت غالية 35 دينار. تلقى اليوم تعمل جولة في السوق نتاع الاسماك تلقى ما تشري العلوش فرحنا اللي شد روحه ب 50 50 مانيش فاهم علاش ارتفع ل 5 دينارات.
0: ولا ب 55
1: 55 هي نحكي في السوق المركزيه بالمنسير 55. البقري الحمد لله شادد روحه من العيد 45 دينار و 800. مع ذلك فما اقبال على البقري، ولو انه البقري حتى تحكي مع التجار يقول لك توا يقول اعطيني اللحم المفروم، اعطيني اللحم بالعظام، اعطيني المرقاز، اعطيني القلايا. قليل، لانه شكون يقول لك اعطيني 2 كيلو لحم هبره؟ لازم حتى كي ياخذ كيلو لحم هبره يقول لك اعطيني المرقاز معاه المرقاز.

0: أكلات تولي حتى 4-5 أكلات. وهيك علاش الإقبال أكثر يكون على الحم البقري، لأنه المواطن التونسي عنده الشواء في الحم البقري مش كما في الحم العلوش. تنجمش العلوش لا تنجم تقول أعطيني خبرة، لا تنجم تقول أعطيني بالعظام، معناتها الحم علوش الحم علوش.
1: فهمت، كل البقري يعاون شوية سورتو كي مخلط من الهنا منها وشوية من الغادي، دونك نتصور يعاون ويخلي المرأة تنجم تتحايل وتكون مذكية كما نقولوا في التصنيف نتاعها في الكوجينة. باهي، شنو
0: لو أنه زاد نحكي مع التجار نتاع الحم البقري، يقول لك المواطن التونسي تولت عنده عاده جديده، يقول لك يعطيه الاكله وهو واني نتصرف في الحم. مثلا يقول لك اليوم المدام تحب طيب ملوخيه، معناتها بالطبيعه ما نجمش نعطيه الحم نتاع الملوخيه ما يجيش هبره، مثلا نعطيه الرقبه ولا الكتف مثلا، هذا هو ما ولا معناتها يقول لك ثم ثقه ما بين المواطن، انه يقول له اليوم مثلا باش نطيبوا كسي بالحم، باش نطيبوا مرقه، باش نطيبوا مرقه خضره، ما هيك علاش ولينا نتصرفوا معاه ونعطيه في الحلول
1: حاجه
0: بيه. لا، ونعطيه بالحلول، مثلا نقولوا له الملوخيه ما تجيش هبره صافي، معناتها خو كيلو هبره وكيلو بالعظم مخلط، ما هيك علاش معناتها كينا نحوسوا فما اقبال. تعرف معناتها المواطن التونسي يحب توا يخلي حاجه في دويرته، الماء مش موجود، ما زالت الزحمه
1: الكاميون اللي يوصل
0: للماء في ساعة ما يترفع. اي الصف ولا بالصف ولا بالصف وصف، تقعد نجم تقعد ساعة غير ربع ساعة باش يقول لك وفي.
1: هكا وخاطر ما خلطت انت كان ما وفيت الكميه اللي موجوده، اذا
0: ولا
1: بالزوز وبالثلاثه وبالاربعه والكل.
0: هذا هو صحيح، انت كي قبل ما تدخل السوق المركزيه بالمناسبه تلقى تشوف الباركينج معبي الكل، تلقى اقبال اليوم مقارنه بالاسبوع الفارط تلقى اقبال، ولو انه ديما يقولوا لي انت ناخذ مليون هذايا التونسي باش ينسى اللحم والحوت والدجاج ويلوج على حاجه اسمها اللمجه.
1: والله وليد ديجا معناها مش كان نستناو الويكاند الجاي، معناها ديجا الاولياء والعائله التونسيه تبرانشيو مع العوده المدرسيه والتحضيرات للعوده، توا تقريبا كي نشوفوا احنا نحسبوا الايامات الثلاثه الجايه العوده راه
0: 15 سبتمبر والثلاثه الجايه. السنة يعني بطبيعة تعرفني كي نقضي حاجة لازم باش نحكي، معناتها ثم التجار نتاع الحواور يقول لك والله فرحانين بعادة جديدة تجي تقول لك لبسيسة، معناتها ولات خارجة معناتها الحاضرة ولات خارجة بصفة غريبة، معناتها رجعت الوليدات الصغار وكل ولاو ياكلوها، الشريحة مثلا ولاو الشريحة ولاو ياكلوها، الزبيب، العسل، زيت الزيتونة، يقول لك هذوما معناتها كي تشوف 3-4 سنين تالي ما كانتش الإقبال عليهم، معناتها تلقى قليل برشا الاقبال. يقول لك الايامات هذه معناتها ولات المراه ولا الراجل يقول لك اعطيني بسيس، اعطيني زبيب، اعطيني العسل، اعطيني شريحه، حاجه باهيه للصغيرات.
1: باهي للصغار وللكبار، زاد اللي بطبيعه حالتهم الصحيه تسمح لهم يستهلكوا الحاجات هذه. الحقيقه باهي انه نرجعوا لاصلنا، نرجعوا لعاداتنا الغذائيه السليمه ونقصوا على رواحنا من الشاخش بطبيعه في اطارك الاقبال واللهفه الكبيره على المصنع وكل السكريات الزايده وما تابعوا المخلفات نتاعو نجم تكون ماهيش باهيه برشا. مشكور جدا وليد الجزيري، في انتظار انه بيان سور نتبعوا معك ديما التحضيرات في ولايه المنستير للمهرجان الدولي للشركي. وليد في اكتوبر باش يصير هكا ولا؟
0: في اكتوبر تحت مسمى دوره منير المنستير المرحوم منير المنستير.
1: ان شاء الله ربي يرحمه، وان شاء الله اكيد نتبعوا معاك فعاليات المهرجان هذا اللي باش يصير في مارينا المنستير من 2 حتى 4 اكتوبر بحول الله، كان حين ربي بخير. اونتر اوتر كل نهار ثلاثه تكون حاضر معنا في بيي دون لو بيان سور في متابعه لبورصه الاسعار. مشكور جدا وليد الجزيري، يعطيك الصحه على المتابعه هذه. مشوارنا مازال متواصل في بيي دون لو حتى الماضي ساعه، بعد شويه نرجع لكم باخبار ومتابعات اخرى.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكاية أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشفوا خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماج مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي، فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا.

0: تسمعوا بيلولو مع سامن هن على جوهر اف ام.
1: على جوهرة فيم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في بيدونلو. نحكي مستقبل، مستقبل مضمون للناس اللي تحب تنجح في الكارير نتاعها، وخاصة إذا عندها شوية غرام تحب تزيد تدعمه وتسقلوا الغرام هذية بديبلوم معترف به بيان سور، وأمور كما نقولوا منظمة باش نجموا تدخلوا الحياة المهنية وانتم مرتاحين على الأخر. نحكي اليوم على الـ IPB الانستيتو بريفي دي بوزار في سوسة، اللي اليوم باش نتعرفوا على كل التفاصيل مع ضيوفنا اللي سعيدة جدا باستقبالهم في الاستوديو، واللي يحلوا الحقيقة الأفاق لكل الشباب اللي يسمعوا فينا توا، سواء عندهم الباك وإلا ما عندهمش، راهو ينجموا يقراوا في الـ IPB. والتفاصيل الكل باش ناخذوها مع مديرة المعهد مدام مها خنفر. أهلا وسهلا مدام مها.
2: عسلامة، مرحبا بك.
1: مرحبا بك، نورتنا. وباش نتعرفوا زيادة على البروغرام وشنو اللي يستنى فيكم، مع المسؤولة البيداغوجية مريم الحاج رمضان. صباح النور يا مريم، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مدام مها، البداية تكون معك أنت في الـ IPB. كيفاش نجموا نعرفوا الـ IPB المستمعين، المعهد الخاص للفنون الجميلة بسوسة؟
2: L'IPB هو الانستيتو بريفي دي بوزار، موجود سيتوي في سوسة. المعهد الخاص للفنون الجميلة هو معهد c'est une structure سامحني c'est une structure de formation professionnelle privée située في قلب سوسة، موجود بحذاك بحذا توت كوموديتي، بحذا المحطة الواجهات، بحذا محطة التاكسيات، بحذا المترو
1: في ببحر،
2: في ببحر، موجود قريب الباب الغربي غادي كايا. عندنا دو تيب دو فورماسيون، عندنا دي فورماسيون بي تي بي اللي هو من غير باك، مي يبدا عندك نيفو دوزيام اني سكوندير، والا بي تي اس. البي تي اس يكون عندك الباك والا البي تي بي، هيك علاش تنجم تعمل عندنا دو، هي لا فورماسيون اللي سور دو زون، هيك علاش تنجم تعمل دو زون بي تي بي ومن بعد كي تكمل عندنا دو زون بي تي اس.
1: دونك فورماسيون تاع اربع سنين، يظهر لي نخرجوا وقتها دي ديبلومي كيما نقولوا قويين على الاخر، خاطر فورماسيون تاع اربع سنين اكيد باش تاخذ منها برشا معارف، برشا حاجات باش تتعلمهم في وسط الاي بي بي. باهي، وشنو هما الاختصاصات اللي موجودين؟ معناتها اني كي نختار باش نعمل بي تي اس ولا بي تي بي، يعني في شنو اختصاصي باش يكون؟
2: بي الفورماسيون نتاعنا هي ساعة عامين كما قلنا. الدبلوم نتاعنا معترف به من قبل الدولة، وتنجم من بعد كي تكمل به في تونس والا تنجم تخرج به لبرا. وعندنا دو سبيسياليتي في الـ IPB.
1: لي سبيسياليتي باش تحكي لنا عليهم مريم الحاج رمضان اللي هي المسؤولة البيداغوجية. دونك مريم، شنو هما الاختصاصات اللي نجم نقراهم اذا اني مغرومة بعالم الفنون والديزاين الجرافيك وما تابعه والكل ونحب ندخل له بديبلوم كيما نقولوا سوليد؟
3: في الـ IPB نقريو دو سبيسياليتي، ديزاين جرافيك والديزاين دانتيريور، ونوتر بروغرام يتطور حسب البزوان دو مارشي اي لي ايفولوسيون رابيد دو دومين. هيك علاش في الـ IPB الفورماسيون اي بازي سور دي اتولي براتيك، باش لابرونون يتعلم لي تكنيك نيسيسير و يل ابران ا ميتريزي لي لوجيسيل سبيسيفيك ا شاك دومين. ما ننساوش زيد بيان سور لي اتولي اللي هما سيبلي بور ديفلوبي لي كومبيتونس ارتستيك
1: بيان سور زعماي
3: لابرونون، كيما مثلا الديسان، الكولور، ليكسبرسيون بلاستيك بور ديفلوبي الكرياتيفيتي.
1: حاجة باهية برشا. وبيان سور فما لي اتولي كيما قلت انت اللي فيهم اللي يتعلموا لي لوجيسيل، يعني ادوات العمل هذيا اللي هي تكون جينيرالمون انفورماتيزي، معناها دونك ما نعرفش اني 3 دي اس ماكس، اوتوكاد، فوتوشوب،
2: جرافيك، عندنا الالوستراتور، لين ديزاين،
1: فوالا. دونك تبارك الله فما برشا ادوات عمل، دونك حاجة ياسر مزيانة الحقيقه. دونك ياخذوا الدبلوم يا اما في الديزاين جرافيك والا في الديزاين انتيريور، هكا حاجه ياسر مزيانه. وسورتو المجال هذا يستقطب برشا شباب اليوم اللي يحبوا هكا لا كرياسيون دو لسباس، هكا يعملوا الفضاءات ويصمموا الفضاءات ويختاروا الالوان وتبدا فما ايتود بيان سور قبلها والكل. باش نجموا نزيدوا نقولوا اخر المستمعين في علاقه ب القبول، قبول الملتحقين بكم ان شاء الله في السنه التكوينيه الجديده 2026 2027، كيفاش يصير؟
2: الساعة أول حاجة عنا احنا القراية متاعنا بازي كما قلنا على اللوجيسيال، على دي travaux pratiques ou en azeda des matières théoriques qui m'a l'histoire du design qui m'a la psychologie bech yzidou il yiksbou kifach l'apprenant yiksb l'ma'arif li lazem tkoun le domaine hada li huwa design intérieur ou le design graphique ta'arif ma langage spécial ou kolchi lazemhom ya'rfou lehna bech nkamlou kol hada avec des visites kima chouant kima l'mataba كما المعامل عنا دي بارتنير معنا كبار في سوسة وإلا خارج سوسة نزولهم لزابخنون متاعنا وإلا يجيو بحذينا يقدموا بحذينا دي سيمينار في اللونفي متاعنا
1: لي سورتي بالحق مهمين برشا في التكوين
2: بيان سور حاجة مهمة باش يرى الحاجة كي نقريو حاجة تيوريك يراها بعدك على الأرض الواقع عنا دي ستاج ما بين كل عام وعام عنا ستاج لازم يعني العام الاول عندنا ستاج والعام الثاني عندنا ستاج يعدي عليه السوتنونس دو ستاج نتاعو لهنا لي نومبر دابرونون راهو ليميتي ماهوش كبير برشا باش كل تلميذ ياخو حقه في التكوين ثاني حاجه عندنا لي بروف اي سون اكاديميك عندنا دي دكتوران يقريو معنا وعندنا عباد بروفيسيونيل من الدومين باش يكسبوا بيناتهم الاكاديميك والبروفيسيونيل مع بعضهم عندنا لهنا زاد l'accompagnant personnel pour chaque étudiant كل étudiant نشوفو cas par cas ونرافقو باش ينجم يعطي يتطور ما عنده
1: ويتطور بيان سور
2: خاطر تعرف كل تلميذ كيفاش يتماشى
1: اي ولا والدومين ارتستيك بالحق يلزم فيه صقل الموهبه معناها صقل لك الغرام هذيك ويلزمك تحب الدومين بالرسمي باش تعطي فيه للماكسيموم حاجه ياسر مزيانه
2: دونك باغ كونتر سامحني شقص عليك جوست احنا ديما يقولوا لنا والله احنا ما نعرفوش نصوروا كل ليه ما لازمناش نعرفوا نصوروا خاطر احنا باش نعلموكم كيفاش تصوروا احنا باش نعلموكم باللي زاتوليي كي le dessin ou quelque chose, nous
1: sommes
2: en perspective ou quelque chose, nous allons nous faire. Dernière chose, nous avons des ateliers, un projet, nous avons بعد كل سيمستر كل بروجي كي باش تخدم كوش على بروجي غير باش تقدمه للكليون تاعك احنا نعملوا جوري يجي وسيده تقدم لهم هذا باش يخول لك نهار اخر كي تخرج للسوق الشغل تلقى روحك حاضر
1: بالضبط
2: وهيك علاش ليتيديون باش يكون حاضر للفي بروفيسيونيل بعد كل ستاج وتوت سويت نجم يدخل في الخدمه عندنا برشا عباد من ستاج نتاعهم توتو دخلوا خدموا وندمجوا في سوق الشغل نتاعنا
1: وهذه حاجه مزيانه برشا تحسب لكم في المعهد الخاص للفنون الجميله بسوسا لي بي بي بي كيفاش اللي يسمعوا فينا ينجموا يلتحقوا بكم نخلطوا نسجلوا في السنه التكوينيه جديده دونك فماش باش فيسبوك على ذمتهم نمرو تليفون كيفاش
2: بي اول حاجه عندنا اون جورني بورت اوفيرت ان شاء الله نهار الجمعه هذه لو 11 سبتمبر تلقاو لي سيذا تلقاو من دومينيت الزوز يعني من الانتيريور الى الجرافيك سامحني جوست باش نقول الانتيريور يعني تو سكي ديكوراسيون تاع الديار تاع المحلات باغ كونتر الجرافيك هو تو سكي لي زافيش بوبليسيتير هو تو سكي الفلاير لوغو تو سكي ماركتينغ ديجيتال احنا في هذا نقريو الماركتينغ ديجيتال حتى الانتيليجونس ارتيفيسيال مدخلين كي ماتير مع الماتيرات الاخرين خاطر تعرف ولات حاجه اساسيه في
1: التكوين بيان سور يلزمنا نعرفوا كيفاش نستعملوا ادوات الذكاء الاصطناعي حتى في عالم الفنون وراه هذايا متاح ويعاون بالكدا
2: برشا عباد تقول لك ليه والله الذكاء الاصطناعي نجم ينحي
1: الجهل
2: على خاطر احنا اللي نقريو الباز تكنيك فما دي باز تكنيك لازم يعرفهم قبل باش ينجم بعد كي يخدم به
1: خاطر البرومبت اللي باش تعطيه يلزمك تعطيه برومبت نتاع واحد بروفيسيونيل
2: بالضبط ما تنساش فما اخطاء تنجم الخطا ينجم يطيح على راسك الحيط والا السقف الوغ علاش لازمنا حاجات تكون بيان ديتيرميني بي كيما قلنا نرجعوا قلنا جورني بورت اوفيرت لو 11 سبتمبر قلنا القرايه تبدا لو 28 سبتمبر ان شاء الله بحذانا كيما قلنا بالباك ولا ما عندكش باك نيفو دوزيام اني سكوندير تنجم تقيد ولدك والا تقيد انت plus pour plus d'informations tnajmou tdkhlou tvisitiou la page facebook interne ou la l'instagram li l'IPB ou la l'institut privé des beaux arts
1: akid l'ghatik tnajmou ytwaslou ma3koum ay
2: eh ouzidou tchoufou les sorties li n3amlouhom kolhom mawjoudin fel facebook ou la fel instagram tamtakhdou tamlou lamha sghira al ajwa li 3na f الطفل
1: ونتصور كي يجيو بحديكم نهار 11 سبتمبر زيد يكون افضل صحيح. باش يدخلوا معاكم في كونتاكت ديريكت
2: ما نجم تجي لو ان سبتمبر نجم تجي بحذنا في لادريس كوموندون البجاوي عمارة الحفيان بلوك بي غادي كاي سور بلاس في كل وقت احنا محلولين ديما من 8 للخمس من 9 سقف للخمسة ومرحبا بكم باش تعملوا دورة نزيدوا نفسروكم وكل شيء
1: وديجا احنا في اللايف نتاعنا شفنا الحقيقة شوية من القاعات اللي عندكم الأجواء الداخل كيما نقولوا في لي بي بي كيفاش حاجة ياسر مزيانة وتشرح على القراية بالكدا ونعاود نأكد بما اني بنت مجال الفنون راهو مش بالضرورة يلزمك تعرف تصور ومغروم بالتصوير باش تقرا الاختصاصات هذيا راهو انت تنجم تجي تحبك الأجواء هذيك وتحبك العالم هذيك وراهو معاهم معاكم انتوما في البي تي بي ولا البي تي اس يتعلموا التقنيات الأساسية ويتطوروا ويسقلوا المهارات اللي تنجم تولي عندهم
2: نجم زادة تتصلوا بنا على الهاتف اللي هو 99-648-773 وإلا 99-648-747
1: إن شاء الله شكرا لك مدام مهي خنفر مديرة المعهد يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه مشكورة جدا زادة المسؤولة البيداغوجية مريم الحاج رمضان على كل التفاصيل شكرا لكم نورتونا اليوم في بي دون لون ذكركم بالباك وإلا بلاش نجم تقرأ في اللي بي بي دونك تتحصل على البي تي بي وإلا البي تي اس وكل شيء موثق في الفيديو لايف اللي موجود على صفحتنا الرسمية جوهر اف ام على الفيسبوك توت سويت نخليكم مع لبنى حميدة في موجز لآخر الأخبار ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مرحبا

0: نهار 3 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل ما خير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة القادم مع تواصل الأمطار الرعدية، ويكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و50 مليمترا، وستشمل الأمطار محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة ينفي ما تم تداوله حول تعرض البلاد لأمطار طوفانية أو موجات حر قياسية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الوضع الجوي يعد عاديا وطبيعيا جدا بالنسبة لهذه الفترة من السنة. وأوضح بحبة خلال مداخلة هاتفية على الجوهرة فام أن الأخبار حول أمطار طوفانية صدرت عن مصادر غير رسمية وغير مختصة اعتمدت على قراءات مبكرة وغير دقيقة للنماذج وفق تصريحه. في شأن آخر، الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ترفض شروع في مراجعة الأنظمة الأساسية الجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته إطار التشاركية ودون تفعيل اللجنة المشتركة، وبمعزل عن النظر بشكل متزامن في الأنظمة الأساسية لبقية الأسلاك الجامعية ولا سيما التكنولوجيين والمبرزين. وحذرت الجامعة في بلاغ لها من الانفراد بالقرار فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الجامعي والمستقبل المهني للمدرسين الجامعيين، معتبرة أن ذلك من شأنه تأزيم الوضع داخل الجامعة وتعميق فجوة الثقة بين سلطة الإشراف والجامعيين، مطالبة بالعودة إلى المسار التفاوضي التشاركي حول الأنظمة الأساسية لكافة الأسلاك الجامعية مع تفعيل اللجنة المشتركة وإشراك الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في جميع مراحل مراجعتها. دوليا، دول عربية ومجلس التعاون الخليجي يدينون الهجمات التي قالت السعودية إنها استهدفت مبان مدنية واقتصادية ومنشآت للطاقة في مناطق جنوب المملكة وأسفرت عن إصابة 73 مدنيا. وختاما، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول أن تصريحات كييف بشأن المقترحات التي قدمها ويتكوف وكوشنر مجرد تكهنات، مضيفا أنه يرفض الانخراط في أي تكهنات حول طبيعة المقترحات التي قد يكون المبعوثان الأمريكيان قد أحضرها إلى موسكو. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: احكي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم هيدك اليوم
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
0: اس ام اس على 85 990
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

اسمه كيلو لو مع سامي الهندي على جوهرة FM.

0: رجعنا لكم مع الفقرة القارة والموعد الأسبوعي مع نادرة يعقوب أخصائية التغذية اللي طلع علينا كل نهار ثلاثة وكل يوم فما موضوع جديد. اليوم باش نحكيه على مسألة هامة جدا اللي هي تنظيم الوقت. أي مستمعينا باش تقولوا لي سنة تنظيم الوقت ذاك عادة خبزنا اليومي كما نقولوا ننظموا رواحنا، أما كيفاش ننظموا الوجبات متاعنا وخصوصا في الصيف المونجيلا تدخل بعضها شوية لي بارامتر يتفرعس وحنا نقولوا شوية. أخصائية التغذية هي اللي تعطينا نصيحة مباشرة في بي دون لو. مدام نادرة يعقوب صباح النور، أهلا وسهلا.
1: بخير سناء، مرحبا بيك ومرحبا بمجتمعي ذا الجوهر الكل. احنا الحقيقة يا سناء راني مش ننظم الصغيرات، الكبيرات يعني وين نجمهم.
0: اسمعي ليه يا مدام، اسمع المونجيلا عند الكبار والصغار تفرست عند الكبار
1: رجعوا دوب السيونس حتى هما ايه ماك الصغار اك الصغار اك الصغار كلها لا عندهم فطور صباح ولا عندهم غداء ولا عندهم عادينا توا
0: شكون باش يصلح وقت الصغار اذا الكبار ما يبداوش برواحهم.
1: بالضبط والله هو هذاك هو راهو الصغير يلزم يرى الكبير منظم طيب يتنظم كان عمره كامل عايش في نظام صحيح لو راجل برا يأثر عليه، لكن الأساس هي العائلة. ما تقوليش نعاود ونقول كان العائلة يقعدوا في فطور الصباح ويفطروا مع بعضهم راهم الصغار مش يتعلموا يفطروا، الكل هو تعود الإنسان يجي معناتها نقولوا احنا فارغ ما عندوش حاجات مسبقة. دونك انت الفراغ والكل احنا علاش اختلناه الموضوع هذايا سوى مجال تقريبا نقولوا أسبوع على رونتري سكولير. دونك يلزم الصغار راهو مش نهار صلالة كيفاش نقولوا مش نهارتها نهار 15 تقعد تقاوم في صغيرك ويا على التو باش تفطر فطورك نتاع الصباح.
0: استنى نقول لك نهار 14 في العشية من العشية يبدا التقنقينة ذيك أي غدوة تصبحوا تقراوا أي يلزمكم تركضوا بكري.
1: ريت بربي ريت بربي تو نورمال هذا تو نورمال راهو نورمال راهو ما يجيش الصغير يسكن اي صغير ما عنده حتى ذنب في السير هذا الكل ولي هذا يلزم من تو وحتى قبل هو راهو باش نتنظموا تقول ايش معناتها نتنظموا هو الاساس الصغير عنده الصغار والشباب والكل اللي يقراوا هذوما الكل عندهم راهم اربع وجبات غذائيه مهمين برشا فطور الصباح الغداء العشاء وعندهم لمجه اسمعني بالبدايه سنة العشيه مش العشرة تو الروضات الكل راهم يسمعوا فينا ويطبقوه يعملوا رواحهم يطبقوه العشرة ما فماش لمجة وبعد الناس الكل تتخلط والعيب يرجع في الأولياء. الأولياء تقول لك نحب نعطي لمجة لولدي العشرة متاع الصباح ولا هو لا هما راهم ثلاثة وجبات رئيسية ووجبة العشية قلتي احنا بعد معناتها على طول الشهر هذايا باش نتحدثوا على العوده المدرسيه دوك نتحدثوا على فطور الصباح وحده والغداء وحده والعشاء وحده جيست توا على النظام وشنو هو قيمتهم الاربع وجبات الغذائيه. ساعة نبداو بفطور الصباح، فطور الصباح قبل ما نوصل للمكونات قبل ما نوصل لحد شيء تو نحكيو عليهم مرات اخرين هو يلزم يكون في الوقت باش يكون في الوقت وباش الصغير ينجم يفطر باش ما يقولش كرشي توجع فيا يقوم بكري باش يقوم بكري يرقد بكري
0: صحيح.
1: دونك هذا هو الاساس راهو صغيرك كي تعلموا تهدي الدنيا وتهدي الدار والناس كل شيء تريد مش تمشي ترقدوا وانت تسهر والحس ولا خرجت ولا حاجه ما نجموش هكاك راهو. دونك يلزم الصغير يتعود بالنوم الباكر باش يستيقظ باكرا وكيف يقوم الصغير تو كيما قلت لك تحدثوا فيه المره الجايه ان شاء الله على المكونات وكل ما يلزمش طول من الفرش تهزوا وتحطوا على الطاوله مش شفتوا فطور الصباح من رابع المستحيلات. راهو يلزم كما انت تستيقظ يلزم معناتها العين تتحل ويستيقظ الانسان يلزم الجهاز الهضمي يستيقظ. يلزمك تخلي له شويه وقت برشا ناس كبار.
0: يا مدام علميا باش الجهاز الهضمي يستيقظ.
1: اموا اموا اموا نصي الساعه موجوده. يعني وين اكثر وين خير اما اموا نصي الساعه موجوده. معناتها انت صغيرك مش يخرج في 7:30 باش يمشي يقرا. دونك انت نقولوا احنا معناتها مش تخرج 7:30 لازم يكون مع 7 يبدا يفطر ما يسالش هو مش يقعد نص ساعه. فهمتي دونك يدوك يقوم قبل بشويه 6:30 تقريبا.
0: واضح
1: تقريبا تقريبا.
0: لا هو لوجيك الحقيقه تا واحد باش يخرج 7:30 نتاع الصباح من داره يلزم 6:30 الناس الكل واقفه كيما
1: يلزم فايق ما تبداش تقول له يجي افطر 6:30 خليه رايح. مثالش ما عمل معناتها التواليت نتاعو ما كيف تحدثت شويه ما شفته تو نحدثوا عليه خليه الاسبوع الجاي في الصباح كيفاش ومكوناته وكل اما تو علاش يزيد نتحدث عليه تو يرقد بكري باش يستيقظ بكري تقرا حسابك وما تخلي له نصف ساعه وهو مستيقظ من غير ما بدا يفطر فطور الصباح. واضح هذايا باش نعملوه الاسبوع هذا الكل والمكونات نرجعوا لها بعد
0: ان شاء الله به معناها نتاع الاولياء توا اللي نعرفوهم شفتوا اللي عندهم صغار في الروضات وتلقاهم حريصين انه صغارهم في الكرتون يقولهم الادوات الاساسيه نتاعهم هكا التبديل هذيك ويزيد معاها اللمجه هذيك غلطه مدام زايده
1: مش نوصلها غلطه زايده اي اوش صورة يا راهو يلزم فطور الصباح بالقدا ولكنه ساعات نستحقوا لها اطول مره جايه نحكي وكي نستحقوا لها تو نشوفوا الاخر كيفاش نجموا نصلحوا راهو اني ديما الدور نتاعي مش باش نعطي اوامر لا باش نحط روحي في بقعه الولي وكيف نبدا في امباس نحاول نلقى الحل الوسط مش نقولوا الحل الوسط
0: الجمعه الجايه خلينا نكمل النصيحه نتاع الماكله
1: باهي باهي دونك فطور الصباح حكينا عليه وقلنا خلي له يستيقظ اموان صايب ساعه باش يجهز الهضم نتاعو يفيق وكل شيء باهي جي بعد الوجبه الا بعد تقرا حسابك حتى في الدار وحتى مش خارج توا الجمعه هذه مازال ما فماش مدرسه ولا ما فماش كوليج ولا هو راهو من فطور الصباح اللي هو فطر من توا يبدا يفطر فيه بالوقت من توا يبدا يفطر فيه السبعه راهو من اليوم ومن نابس ومن غدوه وكل السبعه يفطر السبعه كان هو خارج مع السبعه ونص لازم يكون السبعه افطر به السبعه يلزمنا حكايه خمس سوايع ونص نصف النهار ونص هو ديجا يكمل نصف النهار نقولوا في اقصى الحالات من نصف النهار ونص مش ياخذ الغداء نتاعو دونك انت توا نصف النهار ونص الغداء لازم يكون حاضر
0: به
1: نحضروا روحاتنا نقراوا حسابنا يكون الغداء نتاعنا حاضر المكونات خلي الاسبوع على بعد ان شاء الله كل مره نعمل وجبه
0: كل مره نحطوا على حاجه به
1: بالضبط يلزم يكون غداء موجود متوازن نقول لكم المره الجايه كيفاش متوازن اما على الوقت خاصه مع نصف النهار ونص ماكسيموم هذه ساعه حاول تفهم شويه لما نتاع غدا على قدر جهدك ما فماش انت يا ربه البيت اقعد مع صايرتك مش اي برا باهي قالوا لنا ايجوا انتم افطوا وانت واش عندكم فيا اقعد معاهم خلي يتعودوا على هما راهو مش يقعدوا خمسه سوايع الجهاز الهضمي من فطور الصباح للغدا باش ياخذ الغدا نتاعو هي وجبه رئيسيه مكوناتها نرجعوا لها يجي بعد في العشيه راهم عندهم لمجه غوتي اللمجه اسمها تكمله غذائيه التكملة الغذائية هي تكملة الغداء الناقص في الغداء

0: في الكوتي راهو
1: واضح به.
0: انت تعرف صغير قداش ماكلته قداش نوعيه ماكلته، اما كان في اقصى الحالات صغير ضعيف ومش وكال وعرفت انت حطيته ما حطيتوش ياسر وديجا ما كملوش وشتا يكملوا ما فماش اشكال بيه. كل حاله وحالتها راه، اما مش حطيته صحنه وكلاه بالكدا ولا انت حطيته برشا وبعد لي يفضل تقول له ارجع له ولا لا لا لا لا النجم هذا نعملوها للعشاء. عطوني نحكي لك كيفاش
1: به
0: النجم نعملوها يكون العشاء معناتها تقيد الفطور مش لازم نعاود نطيبه من جديد ولا بس دونك الكوتيه مش تكون حليب ومشتقاته كويس حليب كانوا في الدار خايبه يغرس قطعه جبن حوايج حليب ومشتقاته نجم خاصه كان هو ما يحبش الحليب في الصباح في اليوم كامل هو كل وجبه غذائيه عندها حاجياتها اما مش مشكل كان هو تحسه كل حليب ومشتقاته ما لقيتش انت تعطيهم له نجم تعطيه هو مورد البروتينات راه كريتو ما تلاش السهم نتاعو في الغداء تنجم تعطيه عظيمه هي مورد البروتينات دونك النقص اللي ريتو ناقصه في اي وجبه كان تعطيه له وقتها باهي
1: باهي واضح
0: يعني باهي ولا زاد نجمو نعطيو مورد فيتامينات واملاح معدني اش معناتها مورد فيتامينات واملاح معدني مثلا كيبا غله كانوا البوا بتاعو عادي كانوا عنده متاهل للسمنه نعطيو خضره شويه فقوس شويه عريق سناريا حويجه هكا خضر
1: واضح
0: باهي وكان ناريتو فريمون مش وكال تنجم تزيدو قطعه صغيره نتاع خبز مع جبن ولا حاجه
1: باهي
0: حتى يجي العشاء العشاء راهو زي كيف كيف خمسه سته شويه معناتها احنا كنفطر ماضي ساعه مش نقولوا مع السبعه مع المغرب هذا هو راه مع المغرب مش نتسنسوا قال هو مع المغرب يلزموا مش ياخذ العشاء نتاعو العشاء نتاعو راهو كيما الغداء بالضبط جوست الكميه اقل شويه اما كيما الغداء معناتها كيما الغداء في المكونات شو نقولوا له معناتها حبيت نقول لك انت بكري سالتني كان فضل نعطيه له في العشاء ما تعطيهولوش في الكوتي كان فضل وانت ما طيبتش وما حبيتش تطيب او ما نجمتش تطيب والاسباب عده ساعات حتى في الفكره نحيروا
1: الاسباب عده هي صحيحه الحضور هذاك الذهني اللي تحكي عليه انت موجود عند الامهات الكل راه
0: اي صحيح
1: الدبره خاطري من اصعب المهام
0: من اصعب نقول لك دبر عليا
1: وكذا
0: دونك العشاء يكون موجود ما يكونش مخر ياسر باش الجهاز الهضمي يرتاح شويه ويقعد الصغير بكري ونعاود ونرجعوا نكملوا جديد فطور صباح غداء لمجة العشية العشاء المرة الجاية نبدا بفطور الصباح وكل وجبة غذائية نتحدثوا على مكوناتها.
1: باهي واحنا نوعدوك زيدا من موقعنا هذايا وان شاء الله كل المستمعات اللي يسمعوا فينا يبداوا يطبقوا نصيحتك من اليوم
0: ان شاء الله
1: على خاطر سبعوا
0: ربي يهديهم
1: فقط على العودة المدرسية نرجعوا المونجيلا كما نقولوا نضبطوها كيف ما يلزم.
0: مشكورة
1: جدا يعطيك الصحة مدام نيدرا يعقوب شكرا ليك على النصائح القيمة جدا اللي هي ديما عندها علاقة بإيقاع حياتنا بتفاصيل حياتنا ما هي راهي تأثر على صحتنا تأثر على أجسامنا بطول المدة دونك أي كما نقولوا براتيك غلطة أي تطبيق غلط أي سلوك غلط في حياتنا راه ما نقولوش هاي ماشية سافا هنا لاباس هنا الناس كل لا راهو بالوقت كله عنده انعكاسات دونك نرجعوا نظموا وقتنا ونظموا رواحنا وإن شاء الله معاك يتجدد اللقاء الثلاثة جاية كالعادة في فقرة بصحتك. Thank you.

في pied dans l'eau. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. نحكيو تو سويت على الترند اللي يغزو مواقع التواصل الاجتماعي وما شاء الله مش كان في تونس بركة في تونس والعالم في علاقة ب تندونس هكايا قاعده تضرب وكل مره تجينا فكره كل مره تجيهم بلوتو حكايه احنا قاعدين نطبقوا كما يطبقوا الناس الكل كما طلعت التصويره نتاع شخصك يعني توا وكيفاش انت تحكي مع روحك وانت صغير البين خلينا نقول تقريبا 48 ساعه ظهر ترند جديد اللي هو ترند الثمانينات والناس الكل في الفيسبوك في الانستغرام لابسه ستيل الثمانينات اللي هو ستيل فانتازيا هذاك يتسمى هكا ولا دونك الناس الكل فرحانه بالستيل هذا حتى الجيل اللي مش مولود في الثمانينات اللي مولود في التسعينات في الألفينات حبوا يشوفوا رواحهم كيفاش ينجموا يكونوا مع الترند هذايا. الحقيقة تصور ياسر مزينين اللوك ياسر سبيسيال تعرفوا انتوما ومانيش باش نشكر جيل الثمانينات معناها باش نقولها بصفة عادية معناها باش ما يتغشش مني حتى حد اللي هي من أقوى العصور كما نقولوا في علاقة بالموضة في علاقة باللوك في علاقة بالفيانة برشا حاجات الحقيقة وحتى المشاهير في تونس طبقوا حتى هما الترند هذايا نتاع الثمانينات اللي هي حاجة ياسر مزيانة دونك ترند الثمانينات مع مشاهير تونس عطاها résultat ياسر حلوة كيما مرتضى الفتيتي كيما عديد الأسماء الحقيقة فما حتى وجوه تلمون كي تشوف تصور ما تعرفهمش معناه ما تعقلهمش دي انستغرامور دي انفلونسوز زيدا موجودين على تيك توك الحقيقة تصور حلوة وانتوما زيدا مستمعينا تنجموا تجربوه بيان سور باك تو لي زاني 80 كيما نقولوا مع مريم نور الدين تو تشوفوها تصويرة بعد شوية أجواء ياسر حلوة وستيل الثمانينات أنا عجبتني تصويرة منى العمارة اللي بالتليفون نرجس ماذا بينا نشوفوها ياسر حلوة التصويرة هذيك هيك اللي بالتليفون هيك محطوطة بتاريخ 21 سبتمبر 1987 دونك كل واحد كيفاش يشوف الترند هذايا وبرشا مجربينه وحاطينه في ستوريات نتاعهم دونك جربوه حتى انتم مستمعينا وابعثوا لنا علاش لكن تحبوا ننشروا لكم الترند نتاعكم مع عصر الثمانينات ونجموا نجمعوهم في البوم فوتو بيان سور ونهبطوهم ونقولوا هذوما مستمعي جوهرة فام بالترند الثمانينات لا واحدة أخرى تصويرة أخرى فما تصويرة أخرى شادة تليفون ما عرفتهاش اللي دايوغ هذايا اللي شادة تليفون شكون هي الحقيقة تلمون تحس حتى يعني المنظر واللوك هكا يتبدل ما عرفتهاش الحقيقه دونك هابش نقول لكم مستمعينا اللايف موجود على ذمتكم على صفحتنا الرسميه جوهره فام على الفيسبوك بيان سور تنجموا تعيشوا معنا الاجواء هذيا نتاع الترند الثمانينات فوالا هذه من العماره حلوه على الاخر كلهم حلوين ولو انه فما بعض الوجوه الحقيقه ما عرفتهمش تلمون تبدلوا عليا باللوك هذايا حاجه ياسر مزيانه ترند مزيان الحقيقه وكل مره على مواقع التواصل الاجتماعي يطلع هكا ولا تطلع موضه تخلينا نحكيوا عليهم ويكونوا حاضرين معنا في المساحات التنشيطيه والبرامج الاعلاميه واحده من الناس تنجربوا ترند هذايا وتنقول لكم شنو هي النتيجه ان شاء الله بعد شويه نجربوه الناس الكل دونك لوك تري سبيسيال الكومبينيزون جين زاده موجوده تعرفوها كسيرفيتك اللي فيها برشا الوان هذيك فوشيا وفيردو والكل زاده موجوده شفنا الترند نتاع ريهام بن عليا وعلي شيبي اون طونك كوبل زاده كانوا في السال دو سبور حاجه ياسر مزيانه دونك ميسا زاده كيف كيف برشا اسامي جربوا الترند هذايا قلت لكم على يون لي ريزو سوسيو الكل لي ستوري كلهم ترند الثمانينات ان شاء الله بعدها يطلع ترند التسعينات خلينا نعيشوا الاجواء مره اخرى علاش لا وترند الالفينات كيفاش يشوفوا لي اي كيفاش اليوم لا سوسيتي ميتا تحرك الكوميونيتي نتاعها الكل في اتجاه واحد والترند هذايا ملي خرج راه مش كنا في تونس برك راه نحكي لكم تونس والعالم اجمع كله عايش على وقع موضة الثمانينات وهذا يظهر لي التوجه يخلي شركة ميتا اللي هي الشركة المالكة الانستغرام وفيسبوك وغيره انها تحرك الكوميونيتي نتاعها الكل في اتجاه واحد وهذا اكبر دليل على قوة التأثير نتاع مواقع التواصل الاجتماعي فما بالك التحريك هذايا ولا لي موفمون هذوما لو كان يصيروا في قضايا عالمية ونتصور العالم الكل ينجم يتحرك وينجم بطبيعة يأثر على التوجهات العامة لو كان تصير تحركات قوية برشا كان هذه ترند الثمانينات اليوم في pied dans l'eau peut-être غدوة نجمو نحكيو على ترند التسعينات إذا طلع بيان سور هذه نور دوا ياسر حلوين تصور بصراحة تنجموا تشوفوهم معنا وتنجموا تبارتاجيوهم معنا وتبعثونا على شلين توما تصوركم في ترند الثمانينات احنا موصلين للمشوار في pied dans l'eau tout de suite باش نخليكم مع الموسيقى بعد شوية النشرة الرئيسية للأخبار الثانية على موجب

0: الكرتابة حاضرة، التابليي حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبري وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: جوهرة أفلام. Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. تدخلات استثنائية في هذه الصائفة لوحدات الحماية المدنية، ووزارة الصحة تفتح مناظرة لانتداب 52 من الصيادلة للصحة العمومية. وفي تفاصيل أخبارنا، وحدات الحماية المدنية تسجل هذه الصائفة تدخلات استثنائية وفق ما أكده المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية في تصريحه لمراسلنا ماهر الصغير إثر ندوة صحفية قدمت خلالها الحماية المدنية حصيلة تدخلاتها خلال هذه الصائفة، لافتا المشري إلى أن وحدات الحماية المدنية سجلت 1000 تدخل يوميا أيام 21 و22 و23 من جويليا المنقضية.
2: صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تم تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل، ارتفاع على المعدل. كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية، سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا، ولكن إجمالا إلى حدود الساعة ونطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل المداخلة من إدارة الغابات، من جيش طيران، من البلديات، من التجهيز، من وزارة الفلاحة، من زملائنا في الستيك في لوناس، تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي. إلى حدود الساعة ما عندنا حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برقو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا، ولكن ما زالت شاحنات الإطفاء التابعة للحماية المدنية ولا تابعة لإدارة الغابات متواجدة على عين المكان وتقوم بدورية تمشيط لاستكشاف الجيوب أو الدخان اللي ممكن يكون متصاعد والتدخل الحيني والفوري لإخماد. الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا والحمد لله، ومتوقعين توا انه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على امطار ان شاء الله، كما باش نشوفوا ان شاء الله تكون امطار خير. الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الاولى خاصة في اواخر شهر جويليا 21 و22 و23 وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا، دونك في 3 ايام هذوما اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية، وهذا ما متوقع نظرا لارتفاع درجة الحرارة.
1: من جهتها أفاد المدير الجهوي للحماية بسوسة العميد حاتم بكر بتسجيل 9 وفيات إثر 94 حالة غرق شهدتها شواطئ ولاية سوسة هذه الصائفة.
3: عن التحذير للشواطئ خاصة التحذير الميداني يبدأ عادة بداية من أوائل شهر أفريل واللي يمتد العمل الفعلي خلال 3 أشهر اللي هما جوان جويليا أوت وجزء من شهر سبتمبر. كما تعرفوا الفترة هذه خاصة السنة أنه جاء طقس حار ياسر، كان فما إقبال كبير من المصطفين على شواطئ ولاية سوسة، تم تسجيل حالات الغرق 94 حالة غرق، تم إنقاذ منهم 47 شخص، تم نقلهم للسيارة الإسعاف المستشفيات، 41 شخص تم إنقاذهم وإسعافهم على عين المكان. وللأسف تم تسجيل 9 حالات وفاة، 9 حالات وفاة هذوما الله يرحمهم على الكل، أما العدد هذا الثلثين تاعو 6 من الناس هما خارج توقيت العمل نتاع السباحين، وإلا زاد في مناطق خارج الحراسة، دونك 3 هما اللي غرقة اللي تم تسجيلهم في وقت توقيت الحراسة. رغم أنه العدد انقص ياسر على عامنا، ولكن إن شاء الله نطمحوا أنه نكون بانتداب العدد الكافي متاع المنقذين إن شاء الله نكون منها في أحسن حال في السنوات القادمة. حاليا نحب نعرج على عدد المنقذين، إنه احنا في سوسة برنامج متاعنا 296 منقذ، ما تم انتداب كان 250 تقريب منقذ، نظرا وأنه منها عزوف من الشباب أنه يدخل العمل هذا ورغم ترفيع المنح.
1: جانبه أكد مدير الحماية المدنية بجندوب العميد سيف الدين دخلاوي السيطرة على كل الحرائق في الجهة، لافتا إلى أن اللجان المحلية والجوية في حالة انعقاد دائم منذ موجة الحر، وهي على استعداد لمجابهة التقلبات المناخية القادمة.
4: بالنسبة للصيف السنة 2026 كانت صيف استثنائية بولاية جندوبة، شهدت 81 حريق بالنسبة لحرائق الغابات، المساحة المحترقة 876 هكتار. سوية الموجة الأولى متاع الحر في شهر جويلية والموجة الثانية متاع الحر في شهر أوت، شهدنا مجموعة من الحرائق متزامنة، خاصة يوم 29 أوت 2026 شهدنا 8 حرائق متزامنة بمناطق مختلفة على كامل مرجع نظر. المنظومة اللي تم وضعها من قبل ديوان وطن الحماية المدنية واللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة بمختلف أطرافها كانت منظومة ناجعة وناجحة، الحمد لله يا ربي التدخل في وقت وجيز والتدخل كان نجع بتسخير جميع الامكانيات الموضوع على دمت اللجنه وكيف كيف طلبنا تعزيزات على مستوى وطني كيف كيف كان التواجد نتاعها على عين المكان معنا في وقت قياسي. الحمد لله نقول احنا خرجنا باخف الاضرار ما سجلناش خسائر بشريه ما سجلناش خسائر ماديه خاصه بالمواطنين كيف كيف الخسائر بالنسبه للحيوانات ما سجلناش خسائر ان شاء الله نقولوا احنا موجة الحر وموجة الحرائق ان شاء الله نقولوا احنا هذا نهايتها. فما تقلبات مناخيه قادمه بالنسبه لولايه جندوبه بطبيعه الحال كيف كل عام نحضروا في رواحنا الموسم الامطار خريف شتاء 2026 2027 ضمن اللجنه الجهويه تم عقد عدد 2 جلسات نهايه شهر جويلية ومطلع شهر اوت لمتابعه التحضير لموسم الخريف. حاضرين على مستوى ولايه جندوبه كلجنه جهويه كلجان محليه حاضرين كيف كيف اللجان المحليه حاليا قاعده تقوم بالتدخلات الميدانيه على مستوى النقاط الزرقاء المعاينات الميدانيه مستمره تدخلات لجهر النقاط الزرقاء وجهر الاوديه وتنظيف البلوعات كيف كيف مستمره اللجان المحليه واللجنه الجهويه في حاله انعقاد دائم ملي بدات الموجه الثانيه نتاع الحر.
1: هو المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة ينفي اليوم ما تم تداوله بخصوص تعرض البلاد لأمطار طوفانية أو موجات حر قياسية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الوضع الجوي يعد عاديا وطبيعيا جدا بالنسبة لهذه الفترة من السنة. موضحا بحبة خلال مداخلة هاتفية صباح الورد على الجوهرة فام أن ما يتم تداوله حول أمطار طوفانية صدرت عن مصادر غير رسمية وغير مختصة اعتمدت على قراءات مبكرة وغير دقيقة، مضيفا بحبة أن التقلبات الخريفية اعتيادية وتحمل معها أمطارا طيبة قد تكون غزيرة أحيانا وتتسبب في سيلان بعض الأودية دون الخروج عن الإطار الطبيعي. التقلبات الجوية تنطلق بدءا من بعد ظهر يوم الخميس نتيجة وصول منخفض جوي، مشيرا إلى أن الأمطار والتقلبات تتركز أساسا في مناطق الشمال الغربي والشرقي وتونس الكبرى ونابل وبنزرت وزغوان، مع امتدادها بدرجات أقل نحو ولايات الساحل ويشمل أيضا القيروان وشمال سيدي بوزيد والقسرين. وشدد بحبة على أنه لا صحة لموجة حر بالتزامن مع العودة المدرسية إذ ستشهد درجات الحرارة انخفاضا ملموسا بأغلب المناطق. وزارة الصحة تعلن فتح مناظرة بالشهائد لانتداب صيادلة للصحة العمومية وذلك في إطار تلبية حاجيات الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية، وتتضمن المناظرة 52 خطة منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وخطتان لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الإلحاق. وحددت الوزارة 23 أكتوبر آخر أجل لتقديم الترشحات على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 نوفمبر المقبل. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تعرب عن تضامن تونس مع السودان وشعبه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها، معبرة عن انشغالها بالوضع الإنساني المتدهور واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بسبب النزاع، مجددة البعثة خلال مشاركتها في جلسة الحوار التفاعلي مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان خلال أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، مجددة الدعوة للتوصل إلى حل توافقي في إطار ملكية سودانية للعملية السياسية مع الاحترام الكامل لسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، كما شددت على الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار. ختاما، استشهد فلسطيني مسن وإصابة آخرين اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة، فيما استشهد فلسطينيون متأثرا بإصابته في غارة سابقة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر 2025.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث.
5: 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة اف ام تي في، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
6: عجيل انرجي قدملكم الفوسبور.
7: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
8: نص النهار وثلاثة دقيقة، أهلا وسهلا بكم في موعدكم اليومي أنفو سبور. والبداية باش تكون بليلة الأبطال أو ليلة دوري أبطال أوروبا اللي تعود في موسمها الجديد. مقابلات باش تتلعب على امتداد 3 أيام في الجولة الأولى، أيام الثلاثاء يعني الليلة الأربعاء والخميس. برنامج الليلة فيه قمة كبيرة باش تلعب بين ريال مدريد والإنتر، مباراة تنطلق 8 متاع الليل. نعطيكم كامل برنامج اليوم، زوز مقابلات 7 غير 4، أيك أثينا اليوناني لاسك النمساوي، كلوب بروج البلجيكي وأستون فيلا الإنجليزي، ثم انطلاق من 8 بروسيا دورتموند فيا ريال، بورتو البرتغالي مانشستر سيتي، ليل الفرنسي ريال بيتيس. وكما قلت القمة والأنظار تتجه إلى البرنابيو، ريال مدريد يستقبل الإنتر، قمة في المتعة والمشاهدة. نقعدوا ديما مع دوري أبطال أوروبا كما قلت، البرنامج 3 أيام، غدوة نهار الأربعاء زاد زوز مقابلات 6 غير 4، برشلونة فاينورد الهولندي وشتوتغارت الألماني فيكينغ اف كي النرويجي، ثم 8 متاع الليل ليفربول أتليتيكو مدريد، بي اس جي سلوفان سلوفاكي، نابولي أرسنال، وسبورتينغ غلاتا سراي التركي. تختتم طبعا مقابلات الدوري أبطال أوروبا بمقابلات يوم الخميس، فينربخت التركي روما الإيطالي، بي اس في الهولندي شختار الأوكراني، بايرن ميونخ الألماني بودو غليم النرويجي، مانشستر يونايتد سبا الأذربيجاني، وسلافيا براغ التشيكي يلعب مع لانس الفرنسي. نحكي على لاعب المنتخب الوطني التونسي اسماعيل الغربي اللي يتألق في البطولة الإسبانية وبالتحديد في الدرجة الثانية مع فريق ليغانيس. اسماعيل الغربي للأسبوع الثاني على التوالي، للجولة الثانية على التوالي يقع اختياره أفضل لاعب. طبعا هذا حاجة تفرح، وأكيد ليغانيس بتكون محطة وقتية للاعب هذا ليمر ربما للدرجة الأولى مع أكبر الفرق الإسبانية وإلا في مختلف الفرق الأوروبية. نحكي وزاد على تألق تونسي آخر، نحكي على مدرب ولاعب نادي العين السعودي كما تشاهدوا قدامنا، يتعاقد رسميا مع مدرب مستقبل مرسى سابقا عامر دربال. مباشرة بعد الإعلان على التعاقد مع المدرب عامر دربال، كذلك يقع الإعلان على انتداب اللاعب السابق للترجي والنجم فادي بن شوك. دونك زوز توانسة مدرب ولاعب في نادي العين السعودي. نقعدوا مع الإطارة التونسية ومع يعني الأجواء السعودية، ونحكيوا على برنامج الليلة من الدوري الممتاز السعودي اللي فيه سد الأنظار تتجه إلى مدرب تونسي هو جليل القادري اللي يدرب نادي الحزم السعودي، وقاعد يتألق مع نادي الحزم السعودي في دوري روشن الممتاز واللي فيه برشا أموال في البطولة السعودية. نادي الحزم سيواجه نادي التعاون انطلاقا من 5 غير درج، قبلها 4:30 الاتفاق الفيصلي، ثم 7:00 مقابلات نادي الاتحاد مع نادي الفيحاء، ونادي القادسية مع نادي الأهلي السعودي. نختموا الانفو سبور متاعنا مع تذكيركم بتعيينات مباراة الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، باش تلعب على 3 دفعات يوم السبت 12 سبتمبر. كل المقابلات الأربعة وقع تقديمها بنص ساعة، تعرفوا اللي بدينا نقربوا من فصل الخريف والشتاء، دونك وقع تقديم شوية المقابلات الأربعة ولو أنه الدنيا مازال سخونة. المستقبل مرسى النجم الساحلي نهار السبت، أمل حمام سوسة الملعب التونسي، اتحاد المنسيري اتحاد بن قردين، ثم نهار لحد 3 سبتمبر شباب العمر النجم المتلوي، نادي حمام لنف الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي التقدم ساقية الدير، ثم نهار لحد 2 مقابلات نادي الإفريقي الترجي جرجيس، ونادي الصفاقسي نادي البنزرتي. هذا شنو عندنا في الانفو سبور، معكم رياضي جاي باش يكون في جوهرة سبور. تحياتي، خليكم مع بقيت برمجنا، الى اللقاء.
6: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

MVP dans l'eau. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. نحكي وأكتواليتي 100% في علاقة برزنامة السنة الجامعية الجديدة 2026-2027. مناشير محينة، معلومات من المصدر في علاقة بتنظيم الأوقات وتنظيم العطل وتنظيم أيام الراحة والعودة سورتو الجامعية. كنا حكينا ديجا من مدة على العودة الجامعية اللي كانت بتاريخ غرة سبتمبر بعديد المؤسسات في تونس، كما المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية، مدارس ومعاهد التكوين الهندسي، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة، المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. هذوما الكل الطلبة اللي يقراو فيهم ومرسمين فيهم راهم رجعوا يقراو من غرة سبتمبر، دونك اليوم عندهم 8 أيام ديجا قراية، وإن شاء الله المجموعة المتبقية باش تخلط نهار السبت 12 سبتمبر 2026 ببقية مؤسسات التعليم العالي. وبالمناسبة نقولوا إنه إن شاء الله العودة كانت طيبة بالنسبة للدفعة الأولى اللي التحقت بالمؤسسات الجامعية في غرة سبتمبر، وإن شاء الله بالتوفيق ونجاح لهم الكل، وإن شاء الله زيدا الدفعة متاع نهار 12 سبتمبر تكون حاضرة بيان سور للعودة واستئناف الدراسة والنسق العادي بعد ما استأنفنا ديجا في تونس نظام العمل بالحصتين. دونك الوزارة ذكر أنه السنة الجامعية تشتمل على 28 أسبوع من الدراسة على الأقل دون اعتبار فترات الامتحانات والعطل. راه نقولوا 28 قراية صافي، معناها 28 جمعة قراية صافي، ما نحكيوش على الجمعات اللي فيهم الامتحانات وإلا العطل هذوك متاع النص شهر اللي هي متاع ديسمبر ومتاع مارس. دونك إن شاء الله بالتوفيق. والله كي نغزروا للأرقام نقولوا 28 جمعة قراية حتى شيء يعني يتعدى العام بالرسمي. فمن خلال المداخلة هذه نحب نشجعوا كل الطلبة المعنيين بالجدولة هذية والمعنيين بالعطل هذوما والامتحانات هذوما، نقول لهم بالتوفيق إن شاء الله. راهو العام تخلخ رجحنا صحيح، تلقانا مازلنا كما نقولوا قاعدين ندبنوا في الصيف هكا ونلقاو في ساعة عطلة الصيف وفاتوا باش نرجعوا نقراو. إيبا هذيك هي الأيام وهذيك هي الرزنامة، ويلزمنا نتأقلموا وإنه الحال يدوم دوام الحال من المحال، معناها حاجة نعرفوها هذية. فبالتوفيق إن شاء الله للجميع، إن شاء الله الناس الكل تخدم على رواحها، وإن شاء الله يا ربي عام دراسي يكون مكلل بالنجاح. بالنسبة لي العطل الرسمية لمؤسسات التعليم العالي راهو مش كيما وزارة التربية، رزنامة متاع وزارة التعليم العالي تختلف في بعض التفاصيل على وزارة التربية. فما لي جور فيغي اللي تتوقف فيهم الدروس هما عيد الجلاء 15 اكتوبر، عطلة الشتاء هذيك متاع الجمعتين اللي تبدا في 12 ديسمبر، عيد الثورة نهار الخميس 17 ديسمبر، راس العام باش يكون بالجمعة عام السنة غرة جانفي، عطلة الربيع متاع الجمعتين اللي تنطلق نهار 19 مارس وتوفى نهار الأحد 4 افريل، عيد الاستقلال 20 مارس، ذكرى الشهداء 9 أفريل، وعيد الشغل غرة ماي. وبالنسبة للأعياد الدينية تعرفوا اللي هو الضبط متاح يتم حسب الرؤية وحسب البلاغات الرسمية اللي تصدر على دار الإفتاء في تونس. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله بنجاح يا ربي. احنا نكملوا معاكم المشوار حتى الماضي ساعة في بي دون لو، تسنوا معنا بعد شوية أكتواليتي أخرى، خليكم معنا.

0: été.
1: Ma Orange, où est-il rentré? Belle fibre 100 mégas.
2: Elle rentrait, où est-ce qu'elle est le qu'raya? Elle rentrait, force à bêcher de radier de jdida, à l'internet à s'hiha, belle faliette le hey la ou ahsen la souhait. Mais la matra mamch barcha, au coup de fibre orange 100 mégas. Et l'y wallet, 64 dinars ou 900 fichar, puis au 99 dinars ou 900.
1: Mais la fiche de stanna, imchi l'acre boutique orange, où est-il rentré, belle fibre?
2: عندك أورانج.
3: شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10. ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الاكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5 وسبت من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. We'll be right back.

مع خالد التومي، اشري تربح واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: الكل متاع أهم المقابلات ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي، موزيك جينا مع أحلام غيلان، كوجينا وحكايات من الذاكرة، ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين، نرجع للزمن الجميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة، جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ، نتكلم في التليفون نكونكتي، نعاود نتكلم نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفق نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
4: جوهرة أفهم.
5: بوبليسيتي.

ما زالت الإيقاعات صيفية 100% في بيدون لو على جوهرة فهم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي وتوتسويت على المناظرات اللي يستنيوها برشا متوين سامة المرة هذية أصحاب الاختصاص الحقيقة باش نتوجهوا لهم بالبلاغ هذية من عند وزارة الصحة في علاقة بانتداب أطباء أسنان. دونك الحقيقة عدد الخطط لبس به من حيث العدد كما نقوله، دونك 50 في وزارة الصحة وثلاثة في وزارة الداخلية عن طريق الإلحاق. دونك المجموع هو 53 طبيب أسنان باش يوقع انتدابهم في وزارة الصحة. آخر أجل لختم الترشحات هو 26 أكتوبر 2026. البلاغ هذايا ما عندوش برشا من اللي هبط، والحقيقة فيها عديدة تفاصيل تنجموا تطلعوها بيان سور، تطلعوا عليها بلوتو كيف تدخلوا على موقع وزارة الصحة مباشرة. وفتح المناظرة باش يكون بتاريخ 24 نوفمبر 2026. كل التفاصيل موجودة على الموقع www.santetunisie.attaché كلها في بعضها .rns.tn. نعاود www.santetunisie.attaché كلها في بعضها .rns.tn. وإن شاء الله بالتوفيق، ويلزم بطبيعة الطبيب يكون مسجل ومرسم بعمادة الأطباء الأسنان بالنسبة للسنة الحالية، وإن شاء الله زينة للجميع في علاقة بالمناظرة هذه الانتداب أطباء أسنان للصحة العمومية. كما أشرنا 50 في وزارة الصحة وثلاثة عن طريق الإلحاق في وزارة الداخلية. مشوارنا مازال متواصل حتى الماضي ساعة في بيدون لو. راجعين بعد شوية.

نكون وصلنا معكم لختام موعدنا اليوم من بي دون لو بتاريخ 8 سبتمبر 2026. ان شاء الله رفقه كانت طيبه، ان شاء الله حاولنا انه نتبعوا لا كولور دو جور، معناها لون النهار كما نقولوا. بديناها بالاخبار والتطورات الجويه لطقس اليوم. الحقيقه عديد البلاغات اللي صادره عن المعهد الوطني للرصد الجوي تلقاوها موجوده باكثر تفاصيل ومتابعات على موقعنا www.jawhara.fm.net. تبعنا الاكواليتي، تبعنا قفه الصبحيه، خلينا نصيحه من عند المختصين وبرشا اخبار اخرى نجموا ترجعوا تلقاوها على صفحتنا الرسميه جوهرة FM على الفيسبوك. التحية توصلكم عند ليكيب الكل، جمال بوقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني. شكرا لكم، وسنايم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. غدوة بحول الله رونديفو جديد ومحتوى متجدد ديما من بي دون لو على جوهرة FM. الدنيا وما فيها، إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: جوهره
3: بوبليسيتي.
0: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهره اف ام.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة، وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين ومربي الماشية لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بجملة من التوصيات والتدابير الوقائية، ومن بينها إيواء الماشية داخل الاسطبلات والأماكن المغطاة والآمنة والابتعاد بها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه وعدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية بسبب شدة الرياح واضطراب البحر. وزير التربية نور الدين النوري أدى اليوم زيارة ميدانية تفقدية إلى ولاية بنزرت، شملت الفرع الجهوي ببنزرت للمركز الوطني البيداغوجي والمؤسسة التربوية الجديدة الجاري إحداثها والمتمثلة في معهد الجلاء. وعين الوزير تقدم عملية توزيع الكتاب المدرسي بالجهة استعدادا للسنة الدراسية 2027 و2028. دوليا الخارجية القطرية تعلن أن الدوحة تكثف بالتعاون مع شركائها الإقليميين والصين جهودها لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى حل للأزمة وإنهاء التوتر في المنطقة. وأكدت الخارجية القطرية أن استمرار الوضع الراهن القائم على لا حرب ولا سلم في المنطقة أمر غير مقبول، مشددة على ضرورة العودة إلى الحوار والمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد. وخارجية روسيا سيرغي لافروف يؤكد دعم موسكو لسعي الرياض إلى تنفيذ خريطة الطريق للتسوية السلمية في اليمن، واصفا ضربات الحوثيين لأراضي السعودية بأنها غير مقبولة وتأتي بنتائج عكسية. وختاما، بريطانيا تعلن عن تخصيص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي الأوكراني بما يشمل صواريخ لمنظومات الباتريوت. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: الاثنين والخميس من ماضي الساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: الثلاثة 8 سبتمبر 2026 تحيات.

0: تحياتي لكل مستمعي جوهرة FM أينما كانوا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة لليوم، قضية باش نمشيو فيها لمصر، وباش تكون بعنوان برميل نادي المساش. أشنو حكايته هالبرميل هذا؟ هذا اللي تكتشفوا تفاصيله حالا في حلقتنا الأولى، حلقة تسمعوها على جوهرة FM في المحق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول، وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس. محقق بلوس.

بلس مع حمزة البلومي. قضيتنا لليوم تهزنا مصر كما قلنا. أما أول مرة هذه بش نعملوا استثناء، منيش ماشيين الدقهالية صحيت، البلاصة اللي قلنا أنها تحولت في السنوات الأخيرة في مصر إلى مسرح أبرز الجرائم فيها. لكن مش نسكم البلاصة معروفة بالعكس بالسياحة في الصيف بالأخص، ويجيوها ناس من مصر ومن خارج مصر. نحكي على الغردقة، وباش ترجع بينا حكايتنا نهار الثلاث 4 فيفري 2014، وقت اللي يجي اتصال لشرطة الغردقة من حارس متاع عمارة في شارع الشيراتون، يقول فيه أنه فما ريحة خايبة برشا خارجة من واحدة من الشقق اللي موجودين في العمارة، واللي حاول يتواصل مع مولاها عنده مدة ما نجمش يتحصل عليه. بالوقت الشرطة تتوجه للعمارة اللي قال عليها العساس، شلقاو ساعة اللي الشقة هذه جاية منها ريحة مسكرة بالمفتاح، أكثر من المفتاح. الباب وقت اللي جات تثبت الشرطة كانت فهم عليه مادة مسكرته، مادة السيليكون، مفتاح وسيليكون باش الباب يلصق ما عادش يتحل. هنا قروا أفراد الشرطة أنهم يخلعوا الباب، خاطر الساعة باين أن الوضعية غير طبيعية، فما حاجة في وسط الشقة اللي نحبوا أنه ريحتها ما تخرش. واضحة الصورة. أول ما دخلوا تفاجئوا أنه شقة ساعة سقف وقاعة فارغة تماما، ما فيها حتى شيء. لكن كل ما يزيدوا يقدموا كل ما الريحة تقوى، فهموا اللي هما قاعدين يقربوا من مصدر الريحة اللي هو سال دو بان. الريحة قوات أكثر وأكثر، والمحققين الحقيقة بدأوا يعرفوا الريحة هذه ترجع لشنو. عدد منهم مستانس بهذا النوع من الروائح، روائح الجيفة. وصلوا الباب السال دو بان يلقوا نفس العملية، الباب مسكر هو زادة بالسيليكون. تراف كسروا الباب ودخلوا، وهنا اكتشفوا انه فما برميل في وسط السال دو بان، برميل كبير. فهموا انه الريحه جايه من غادي. كان ظاهر انه البرميل هو زادة مسكر ومعبي بالسيمان مش بالسيليكون المره هذه. حاولوا دوروا باش يطيحوا منا يحلوا كذير زين ياسر، ماما قلبوا البرميل وبداوا يحاولوا يحلوه باستخدام آلة حادة. الحقيقة نجموا في نهاية المطاف يحلوه، وهنا كانت لهم الصدمة، رغم أنهم فهموا شوية شنو اللي نجم يستنى فيهم، جثة تحاجة، ولكن سيتضح أنها جثة آدمية متعفنة في مرحلة متقدمة جدا من التحلل، حتى أنه معالم الجثة ما نجموش يحددوها بالضبط. تقريبا ما بقى شيء بخلاف الأعظم، فهموا أنه الجثة هذه ما تنجم تكون كان عندها أسابيع باش ما نقولش أشهر، وربما سنوات وهي موجودة في هالبرميل. وسيتم إرسال الجثة من بعد لتقرير الطب الشرعي اللي بش يقول أنه عندها أشهر وهي غادي. مع الجثة المؤشر هنا لقاوه ربما يحيل لشكون ترجع الجثة، لقاوه فردة تعصبات نسائي، فردة تعصبات تعمرة. تم نقل الجثة كما قلت لك للتشريح آملاً في أنه يتم التعرف على صاحب أو الأقرب صاحبة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وانطلق التحقيق. أول حاجة حبوا يفهموها بالطبيعة المحققين ساعة شكون مولى الدار هذه. وصلوا لاسم السيد اللي كان كره مولى الدار، اللي قال لهم راني كره
كرهها لي شخص أردني الجنسية اسمه فراس نبيل زكي، عمره 36 سنة. ما كانش كاري شقة واحدة، كان كاري ثلاثة شقق فيها العمارة، واحدة يسكن فيها والزوز الأخرين كان عاملهم عامل فيهم المشروع متاعه اللي هو نادي مساج. هاي مش سانتر تاع مساج، لا هكا اسمه، شنو تحب، اسمه نادي للمساج داكوردو، مساج وربما شيخات أخرى. على كل حال حاولوا يفهموا المحققين يخي في رأس هذية وينه، ما فهميش يظهرش هو الضحية، شنو صار له سي فراس بالضبط، وإلا هو اللي عمل هالجريمة في المحل متاعه. وبدأوا البحث على فراس باش يكتشفوا أنه الحقيقة فراس موجود ولكنه يعيش في منطقة أخرى، باش يتم استدعاءه للمركز وفراس باش يفرح بهذا الاستدعاء وقل لهم عندكم اخبار جديدة وصلتوا لنتيجة. شوية يا سيد، طيب احنا مستدعينك راه، ولا انت جاي تسهل، تي احنا مستدعينك باش نسهلوك وانت في شوش وصلنا لنتيجة في شنو معناه فراس؟ باش يقول المحققين اللي مرته مختفية من جوان 2012 واللي هو كان عامل بلاغ على اختفائها توا في المراكز. اخي مرتي لقيتوها، باش ياخذوا المحققين تصويره نتاع مرتو، مش يحسبوا روايحهم في بالهم شيء خطر، الحقيقه ما يعرفوش شكل الجثه لقاوها شنو، يهزوا كتصويره ويوريوها للحارس تاع العماره، يقولوا له السيده هذه تعرف ايش، يقولوا مي السيده هذه مرت سي فراس، سي فراس كان هنا بحذينا وكان عنده نادي متاع المساج وكذا كذا، السيدة هذه نعرفها ما من وقتها يزيد ما عادش تجي. اي شنو هكا يظهر لك هكا شوية يميزها هذه السيدة، اشعارها اشعارها الحقيقة كانت مغرومة ياسر بالألوان وكل مرة ملولت ولون، خصلت الشعر الملون هي الحاجة الوحيدة تقريبا اللي بقات ظاهرة من الجثة اللي تلقات في البرميل، وبالتالي من خلال لون الشعر كنت حب والحمض النووي من بعد سوف يتم تأكيد أن هذه الجثة ترجع فعلا لزوجة فراس السيدة ياسمين فوزي منصور عمرها 21 سنة. ياسمين كانت بنية مش شرقية، أمها وبوها منفصلين من اللي عمرها عامين، بعد انفصال أمها وبوها على بعضهم أمها باش تعرس براجل آخر. عاشت معاهم الحقيقة ياسمين في الغردقة مع أخواتها الأربعة، وزوج أمها الحق الحق هو اللي تكفل بتربيتها وكان يعاملها كأنها واحدة من بناته. فراس الأردني كان معرس بسيدة صينية وعنده معاها ولد. فراس جاي يعيش في مصر في ديسمبر 2009، أول ما جاء حل نادي متاع المساج والسونا والعلاج الطبيعي. في منتصف 2011 تعرف على ياسمين عن طريق واحدة تخدم في النادي امتاعه، ومن وقتها قابلوا أكثر من مرة أعجبوا ببعضهم وطلب منها فراس الزواج. مش قلتنا معرس فراس؟ أي معرس، طلب منها الزواج كزوجة ثانية، وهي ما كانتش من العاكسين الحقيقة، وافقت أما باتفاق معين، والسيدة الصينية ذيك راقد على وذنها مسيكنا ما في بالها بشيء. الاتفاق بيناتهم كان أنه ما يقولوا ليش، وأنه يجي بحذيها من ليلة لليلة يبيت بحذيها مرات،
وهذا اللي باش يصير بالضبط. طلب في راس من ياسمين انه باش يمشي يخطبها ويقابل امها ورجل امها، وخطبها فعلا وعائلتها وافقوا وتم عقد القران بيناتهم. وهاني جيتك عادة لموضوع الشرط، فما حاجة في الشقيقة مصر يقولوا لها قائمة الزواج ولا القايمة كما قالوا هالي شبيبة المحقق لهنا، هكا يقولوا لها ظهر لي في مصر قائمة تهز فيها المرأة على أساس اللي شريته الكل في الزهاز، شريت 4 صبابط وثلاثة دبابز بارفان وقداش من ملابس داخلية وفريجيدير وغاز وغسالة وكليماتيزور، هذيك كل تحطهم في قائمة. اش يعملوا بها القائمة ذي؟ يحددوا في آخرها مبلغ كأنها فاتورة. اش يعملوا بيه؟ هذي يا سيدي إذا كان صار مكروه بعد معناتها ما تفهموش وطلقوا بعد 2-3-4-10، السيد اللي صح على قائمة الزواج يخلص. مالك كيفاش تفهموا انه هالقائمه هذه باش تكون بمبلغ 1,000,000 جنيه مصري. مش بالضروره هي اللي شريته معناها الزهاز فيه هالمليون جنيه، دايور هي الورقه هذه القائمه هذه ما بيناتهم كانت على ما يبدو فارغه اصلا، ولكن هاوكا تعملها معناتها العروسه باش في كل الحالات اذا صارت مشكله مع الراجل في وقت معين تضمن نصيب معين من المال. وفراس وافق على 1,000,000 جنيه وقارن مع حالهم في الأردن ما عندهمش الموضوع هذا كما مثلا نحن في تونس، أما هو مستعد لأنه يحب هذه السيدة ومش متقلق أصلا من موضوع القائمة. وتم الزواج بالطبيعة من غير علم مرته، لولا كانت تحب مرته الصينية. وبعد العرس سكنوا الاثنين في شقة أجرها، لكن في فترة باش ينقلوا بعد هالفترة الأولى اللي باش يسكنوا غادي باش ينقلوا من دار لدار، وقعدوا مبدئيا في الشقة الثالثة اللي في عمارة هالنادي الصحي متاع فراس كوردو. ما قلت لك عنده 3 شقق، هما باش يسكنوا في واحدة منها. بعد 5 شهور زواج ياسمين حبلت ومن بعد قررت أنها تجهض. وهنا بالنسبة للمحقين فراس هو الشخص الوحيد اللي نجم يكون عمل هكا في مرته ربما في مسألة الإجهاض، وبالتالي ربما هو اللي تخلص منها وحتى في البرميل. لكن عيلة ياسمين وخاصة أمها وزوج أمها باش يقولوا المحقين كيف يسألوهم تشكوشي في راجل بنتكم، باش يقولوا مستحيل فراس راهو فراس يحبها برش وكان في كل مشكلة هو اللي تلقاه معاها، يجي يحكي لنا على اللي صاير بيناتهم، وبالعكس هو الشخص الرزين وهو اللي يتعمل عليك يبدأ فما إشكاليات. على كل حال ما هوش فراس، مستحيل يكون فراس هو اللي عمل الهكاية في البنية. من هالي خرجت بنتنا من الدار جاء علمنا وقالنا راهو يلوج عليها وراهو ما خليش بلاصة ولوج عليها وراهو كان حريص برشا أنه يلقاها، وخرجنا احنا لوجوا عليها معاه. ما أنت مش هو اللي بيش يكون تسبب في اختفائها. اي بيه أنا لقيناها في واحدة من الديار اللي كانت على ذمته تيما، وقال اللي هو رجعها المولاها وفي الكري على روحه وبالأمارة الشقة سقف وقاعة وما يعرفش شنو اللي صار. ياسمين بالنسبة للمحقين راجلها هو اللي عنده علاقة بهذه الجريمة، لكن بالنسبة لعائلة ياسمين فراس رجل بنتهم عمره ما ينجم يكون مسؤول على هذه الجريمة. الرجل باش يهبل وقت اللي مرته اختفت ولا يفركس عليها. المحقين باش يعيطوا في كل في نهاية المطاف فراس بطبيعة الحال للتحقيق. ومن أول التحقيق هم بيدهم مش يبهتوا، اعترف أنا هو اللي عملت فيها كيك، وحكي تفاصيل اللي صار. مش يقول اللي هو قتل ياسمين، قال بعد الزواج متاعنا
اكتشفت عادات عند ياسمين ما كنتش عندي فكرة عليها قبل. اكتشفت أنها تستهلك مخدرات بكميات كبيرة. قال أنا سمعت قبل الزواج اللي هي مستهلكة للمخدرات من فترة الخطوبة، بل سألتها في الموضوع، بل حكيت معها أكثر من مرة وأنكرت تماما. وقتلوا اللي قالوا لك غايرين منا يا حبي، هذوكم هذوكم يكذبوا علي وعليك، يحبوا يفرقون على بعضنا. على كل حال هو كان متأكد من الموضوع، وذاك علاش خذي عليها التزام أن هالحشيش هذا ما عادش تدور به. وياسمين قتلوا ما عادش دائرة به، حتى أنا مانيش دائرة بيها، ما هاني يا أخويا نقول لك اللي أنا لا شربته ولا نيناوي نشربه. هكا كان الاتفاق ما بيناتهم، تفهموا أنها باش تبعد على كل هذه الممنوعات باش يكمل معاها، وإذا سمع بها ما زالت تستهلك راهو ينفصلوا. هكا يتفهموا. لكن بعد العرس تفاجأ في رأس أنه الموضوع ولا أسوأ، وياسمين مش تستهلك برك، تستهلك أكثر من اللي كان يتصوروا. حتى أنه كان يروح للدار بعد الخدمة يلقاها متكية ممدودة، ما هي قادرة تعمل شيء، وكينها في غيبوبة، وديما حششة، وديما مش طبيعية. في كل مرة يحكي المحقين أنه بقاو يتعاركوا، وكلم أمها وراجل أمها باش يعقلوه، لكن ياسمين إيش هنا ومواصلة في اللي تعمل فيه. آخر مرة وآخر عركة صارت بيناتنا، قال في رأس دخلت للدار بعد ما كنت بحذا مرتي الأولى، نلقى ياسمين مش محشة برد، نلقى قدامها بيبز شراب سكرانة وتستعمل في المخدرات، وقررت أني ننفصل عليها. كنت ناوي أول ما يطلع النهار نمشي لأمها وراجل أمها ونقول لهم بنتكم ما عادش لازمتني، ونحكي لهم كل تصرفاتها وانطلقها. من غدوة الصباح فاق سي فراس لقى ياسمين هي اللي تلم في دبشها، قتلوا لي هي خارجة من الدار وما عادش راجعت له وما عادش تشوف وجهي مرة أخرى. قال لها فراس اتفضل اغزر قديش الباب واسع ما شاء الله، رد بالك ترجع لي. اخذ بها كانت خارجة راجعت له وقالت له اش تقصد تفضل وامشي على روحك؟ قال لها امشي على روحك، مش قلت لي تحب تخرج وما عادش راجع؟ امشي على روحك، وانا باش نمشي لامك وراجل امك ونحكي لهم على اللي صار الكل. قالت له ياسمين اعطيني القايمة بالمليون جنيه. قال لها دويو تو نعطيهم لك، كان اعطيتهم لك بالتقسيط ما كانش برشكي او كالحاكم. هنا ياسمين دخلت في حالة هستيرية، باش تقولوا معناها انت ما حشتكش بيا وما عادش تطيقني وماكش باش تعطيني الفلوس اللي في القائمة، و و و وبدات تسب فيه. وكل هذه الأقوال بطبيعة رد بالك راهي متاعو هو، قول أنها سبتني وسبت لي أمي وسبت لي عرشي. في هذه اللحظة قالها أنه ما عادش باش يتناقش معاها في أي حاجة، وطلب منها هو المرة هذه أنها تخرج من الدار، طردها من الدار. قال في رأس هنا في بالي بها خرجت، أنا راني ما قتلتهاش، أنا راني ندافع على روحي. قال كيف طردتها من الدار؟ بعد ما طردتها أنا قعدت في البيت وعاتي بظهري للباب، أول ما تلفت نلقاها جيتني تجري وحطت يدها على رقبتي وبدأت تخنق فيا. ردت فعلي طبيعية، أنا باش ندافع على روحي، أنا زادة حطيت يدي في رقبتها وبديت ننزل عليها، وإذا بيا نلقاها تقطع عليها نفس ما عادش تتنفس. سيبتها حاولت نفيقها، لكني فهمت اللي هي ماتت، وأنا ما كنتش قاصد نقتلها، أنا دافعت على روحي كهو.
فراس قال اللي هو ما عرفش شنو يعمل. وقت اللي القاها بين ظفرين فاقدة للوعي بحذاه في الفرش، قا يتفرج في الجثة، وبعد ساعة ونص خرج وطلع فوق السطح وبدأ يفكر شنو ينجم يعمل. فكر من الأول أنه ينتحر، لكن بقى يخمم في ولده وخاف عليه وتراجع على الانتحار. وهو هابط في الدروج وباله مشغول ومش عارف إيش يعمل، ومن يقتلك الجريمة تنجم تصير، ولكن الجثة إيش مش يعمل فيها كما يصير فك المسلسلات ولا الأفلام، يلفوها في زربية ويبطوها في الدروج يدويه وعادمة ومعروفة الحكاية ويتشاف وكاميراوات، وبالتالي بالنسبة لي ما ينجمش يخرجها من الشقة. هذه الحاجة اللي كان متأكد منها. هو هابط في الدروج إيش يشوف؟ برميل. والفكرة الجهنمية جاته. بحث البرميل كان فما بعض مواد البناء، هزهم معاه للدار باش يحط جثة ياسمين في البرميل. ما نعرفوش كانت فاقدة للوعي، كانت ميتة، شنو الوضعية اللي كانت فيها باش يهز جثتها يحطها في البرميل، باش يخلط السيمان، باش يملى بقية البرميل بالسيمان، وبعد باش يسكر البرميل، يكركرو يهزو للسال دو بان ويخليه غادي. بقى مدة هكا يمشي ويجي على الخدمة متاعو على الدار، مولا الدار مش هوني. من بعد بدا يحس لي فما ريحة بدات تخرج، فر فر باش يوقف الخدمة في هالشقة هذه ويعملها سقف وقاعة، ولكنه باش يقرر أنه يسكرها، باش يسكر بداية باب سال دو بان بسيليكون. وليش هو على أساس مش يسكر وبرك باش ما يتحلش، على أساس يسكر المنافذ باش ما فماش منين الريحة تخرج، ويسكر باب البيت الأخرى والباب البيت الأخرى للي يوصل الباب الدار يسكره، على أساس أنه هكا بالنسبة لي الريحة ما هيش باش تخرج. كان ناوي هو في الأول أنه يقول أصلا الأمها وراجل أمها أنه قتلها، ما سي وقت اللي بدأ ينفذ في هذا المخطط سي تبدل كل شيء في مخه وقرر أنه ما هو باش يقول حتى شيء لحتى حد. بدأوا من وقتها جماعة يلوجوا عليها بعد ما هو قال لهم لي راي خرجت من الدار، أنا تنبزنا وخرجت من الدار وما رجعتش، وبدأ هو يلوج عليها معاهم ودار وديار أصحابهم، وكي عرفوا لي هي مش موجودة بحذا حتى واحدة من صحباتها. وقتها هو في راس مشي بلغ على اختفائها. في نفس الوقت فراس كان يلوج مع عائلة ياسمين عليها في البلايس الكل في الإسكندرية في المنصورة، والناس اللي في بالهم الياسمين هربت من الدار بعد ما تعاركت معاه. بعد الجريمة بيامات صاحب العمارة طلب منه يفرغ الشقتي اللي كان فيهم النادي الصحي متاعه، نقل هو وقتها مشروعه لبلاصة أخرى، والدار اللي فيها الجثة كانت مسكرة وخليها مسكرة من شهر جانفي 2013، ورجع هو يعيش مع مرته الصينية في دارها، والشقة بتبيع ما جاها حد باش يكرهها، قعدت هكاك. الجثة بقات إذن في البرميل تقريبا عام وعشرة أشهر، وفي هالفترة سي وخاينا سافر للأردن ومشى للصين مرتين مش مرة، ورجع لمصر بصفة عادية جدا. برشا منكم شو يقولوا كيفاش ما هربش مرته صينية هربش يعيش في الصين، هو أردني ما هربش للأردن. بون في التحقيق قال في راس ما خممتش نهر، كنت عارف أنه في نهار من نهارات ستكشف الجريمة. قال هو كان خايف من المواجهة، كان يخاف على ولده برشا، حتى مرته
ما عرفت بموضوع ياسمين زوجته العرفية، هذا في العرفي، ما عرفت به إلا وقت للمحقين استدعاوها للتحقيق، وقت للقاو الجثة متاح، وقتها فقط سمعت حكاية الزواج هذه. كل هذه المعطيات اللي باش يقولها فراس الحقيقة في القضية لن تنفع كثيرا، أنه ما كانش يقصد، أنه حادث، لأنه كل جرائم تقريبا هكا تقارى، وقليل وين مجرم يقول لك أي وعملت قصدا، حادث وجينا هابطين في الدروج الدعثر طاحت وجينا نتناقش ويا اخي اعطيتها هكا كف خفيف يا اخي ماتت، وكما قال هو جيت هكا ندافع على روحي خنقتها يا اخي ماتت با. ولكن زاد المحاكم ما عاش يصدقوا ياسر هذه الروايات ويعتبروه قتل عمد احيانا. 8 فيفري 2014 اتهم رسميا فراس بالقتل العمد، وفي جانفي 2016 سيتم الحكم على فراس نبيل زكي بالإعدام من أجل هذه الجريمة. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم إذن في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. وبعد قضيتنا الأولى اللي كانت في مصر، قضيتنا الثانية تهزنا الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا نيويورك. قضية تتمحور حول مشروب أخضر، شنو زعمة الهدرة متاعه؟ هذا نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيله حالا في المحقق بلوس. المشروب الأخضر قصة تسمعوها حالا على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

حكاية اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً مدينة ليفربول. أما هذه ليفربول متاع أمريكا التابعة لنيويورك. ترجع بينا أطوال القضية لنهار 22 أوت 2005، النهار اللي باش تبدأ فيه واحدة من القضايا المعقدة أكثرها تعقيداً اللي عرفتها هذه المدينة. أصبحنا لحد 22 أوت، اتصال يوصل لرقم النجدة 911. المتصلة كانت ستيسي كاستر. ستيسي والخوف باين في صوتها قالت لرجلها دافيد من البارح في الليل دخل البيتو سكر على روحه الباب وليلة كاملة ما بينش، الصباح على غير العادة ما مشيش يخدم. الشيء اللي خلاها بالطبيعة تخاف عليه، ربما يكون عمل في روحه حاجة، خاصة وأنه يعاني من مرحلة اكتئاب شديد في الفترة الأخيرة. ستيسي كانت تترجى في الشرطة أنهم يجيوا ويكسروا الباب ويدخلوا يشوفوه، خاطر هي ما نجمتش تحل الباب وما نجمتش تكسر. الشرطة هذه من الحاجات اللي تعملهم في الولايات المتحدة الأمريكية، في غضون دقائق كانت موجودة دورية على عين المكان. في الأول العوان حاولوا دقوا الباب مرة اثنين، ناداولوا بالصوت استناوا شوية، لكن ما فهم حتى جواب، ما فهم حتى حركة، حتى صوت جاي من الباب. وقتها كسروا الباب ودخلوا. وغادي كانت في انتظارهم جثة دافيد، جثة ممدودة على الفرش عارية تماما، وباش يقربوا منه باش يحاولوا يفيقوه من الأول باش يكتشفوا من بعد أنه ميت. سريعا تم استدعاء الإسعاف، وأول ما وصل للفريق الطبي أعلنت رسميا وفاة دافيد ونقلت الجثة للطب الشرعي. الخبر كان صادم بالنسبة لستيسي اللي بمجرد ما سمعت أنه رجلها ما دخلت في حالة من الهستيريا متاع البكاء والعياط، وهي تكرر عملها دافيد. الأمنيين حاولوا يهديوها، خرجوها الساعة من البيت، وفي الأثناء واصلوا معاينة المكان. فوق الطاولة اللي بجنب الفرش كان فما كاس فيه سائل أخضر، وبجنبه بقايا مشروبات كحولية، ربما خلطة معينة متاع كحول حطش معاها حاجة. المهم تقرير الأولي للطب الشرعي بيثبت أن وفاة دافيد كانت نتيجة التسمم بالليفيلان غليكول، إن شاء الله مانيش غلط في اسمه، إيثيلان غليكول يقولوا له بالعربي. هي مادة سامة موجودة في مضاد التجمد. شنو هذا مضاد التجمد؟ هذا يستعمل أساساً في الأنظمة متاع تبريد الكهرباء، باش السوائل اللي عندنا في الكهرباء ما تتجمدش، دونك تقعد ديما تدور. لكنها مادة خطيرة، وإذا استهلك منها الإنسان فأنه عندها خطورة كبيرة ياسر. داخل جسم الإنسان تولي كالمركبات شديدة السمية، وتنجم تسبب اضطرابات كبيرة على الكلى، على الجهاز العصبي، وتؤدي للوضع.

0: البيت. نتائج تحليل الكيس اللي لقاوه بحث المرحوم باش تأكد للمحققين أن ذلك السائل الأخضر هو اللي كان فيه مضاد التشمط. في الدار لمنين ما لقاوش كان الكيس، لقاو زادة دبوزة زرقاء مكتوب عليها أصلا مضاد للتجمد. الوهلة الأولى بدأت إذن الفكرة واضحة، هذه هي الدبوزة اللي صب منها دافيد هالمادة في الكيس متاعه. لكن المفاجأة كانت في حاجة أخرى، بجنب الدبوزة كانت فما زريقة صغيرة فيها شوية كيف كيف من السائل الأخضر. على الزريقة باش نلقاو زوز بصمات، بصمة تاع الضحية دافيد، أما البصمة الثانية فترجع لمرته ستيسي. وجود بصمة ستيسي خلى المحققين يشكوا في رواية الانتحار، ومن هنا الشرطة باش تبدأ تنبش أكثر في حياة دافيد وعلاقته بستيسي. المحققين باش اكتشفوا أنه دافيد كان يملك شركة متاع تدفئة وتكييف، وكان مدخوله السنوي معتبر جداً، بالإضافة لأنه كان عنده جملة من الممتلكات. لكن المفاجأة أنه كيف راجعوا وضعيته المادية مباشرة قبل الوفاة، تقريباً ما لقوا عنده شيء، لا أموال في البنوك لا ممتلكات مسجلة باسمه. أبي حتى الدار اللي كان عايش فيها ما كانش يملكها باسمه رسمياً. علاش؟ لأنه قبل أيام قليلة من وفاته دافيد حول فلوسه وانقل ملكية متاع ممتلكاته المرته ستيسي، وخلى وصية زادة كتبها بيدو يقول أنه كتب كل شيء باسم مرته، أنها هي المتصرفة الوحيدة إذن في أملاكه. الملفت أنه دافيد كان عنده وليد صغير وحيد من زواج سابق اسمه دافيد جونيور. دافيد كان معروف أنه يحب ولده برش، مع ذلك ولده ما انتفع بحتى مليم من ثروة أبوه. مش غريبة شوية هالمعطيات؟ خلت المحققين يحلوا الكتاب على ستيسي، مش اكتشفوا مثلا أنها كانت متزوجة سابقا من راجل اسمه مايكل والاس، جابت منه زوز بنات. علاش انفصلوا؟ الحقيقة الموت هي اللي فصلتهم. الأهم هو كيفاش انفصلوا. مايكل توفى هو زادة 7 سنين التالي بطريقة مفاجئة، لقاته بنته طايح في بيت النوم. في وقتها كانت الرواية الرسمية تقول أنه مايكل توفى بسبب أزمة قلبية. غريبة، الرجل عمره 38 سنة وتوفى في الوقت اللي في الأيام اللي سبقت وفاته كان لباس خلاف بعض التعب اللي كان ظاهر عليه. المحققين بعد ما عرفوا هالمعلومة شكهم كبر أكثر وأكثر، وقرروا أنهم يراجعوا الملف الطبي متاع مايكل الراجل ستيسي الأول. بالتدقيق في هذا الملف اكتشفوا حاجة غير منطقية، سجله الطبي ما كانش يشير لأي مرض قلبي يفسر وفاة مفاجأة بالشكل ذاك بالنسبة لرجل شاب. بالعكس، الطبيب أكد أنه مايكل عمره لا تشكى من أي مرض ولا أي مشكلة صحية. أكثر من هيك، مايكل كان شاب رياضي لا يتكيف ولا يشرب الكحول، يعني ما كانش فما مبدئيا أي عامل يفسر أزمته القلبية. وقتها ولا السؤال، زعم مايكل مات فعلا نتيجة أزمة قلبية، ولا كان هو زاد ضحية عملية تسمم أو شيء من هذا القبيل؟ في كنف السرية وبدون علم ستيسي باللي قاعد يصير، قاموا المحققين باستصدار إذن قضائي باستخراج جثة مايكل والاس وفحصها. المهمة ما كانتش سهلة، خطر 7 سنين مدة طويلة، والرفات أكيد تأثرت بالعوامل الطبيعية، وهذا يعني أنه برشة من الأدلة اللي كان ممكن تكشف سبب الوفاة نجم تكون تلاشيت مع الوقت. لكن رغم كل هذا التقرير كشف حاجة مهمة جدا، في بقايا عظام مايكل القوا مناطق عديدة بلون أخضر. أكدوا الخبراء أن اللون الأخضر هذا هو نتيجة تناول مادة تحتوي على شكون؟ على ذاك ليثيلين جليكول. بعدما تأكد للمحققين أنه مايكل ولاس رجل ستيسي الأول مات نتيجة التسمم هو زادة، تم استدعاء ستيسي نهار 7 سبتمبر 2007 للتحقيق معاها من جديد. المحققين واجهوها بالمعطيات اللي اكتشفوها. ستيسي نفات أي علاقة لها بموت رجالها الاثنين. ما نعرفش سيد المحقق شنية اللي صار، ولا هل لونتيفري هذايا كيفاش وصل لأجسامهم. والمحقق صلح لها، قصدك لونتيفريز؟ ستيسي جاوبت أي سيد المحقق لونتيفريز. أثناء البحث وتحديدا نهار 13 سبتمبر 2007 وصل اتصال للطوارئ يفيد أنه أشلي واليس هذه تكون بنت ستيسي الكبيرة، حاولت تقتل روحها بعد ما شربت كمية كبيرة من الدويات مخلطة بالكول، لكن لحسن حظها وصلت في الوقت المناسب للاستعجال. عملوا لها غسيل معدة وتم إيوائها في العاش إلى حين تتحسن حالتها. تم إعلام الأمن باليسار، الأمن اللي تحرك بسرعة للسبيطار، وغادي باش يلقاو ستيسي أمها في الكولوار. كان يظهر عليها تأثر برشا على حالة بنتها، أما أول ما شافت الأمنيين مشيت الواحد فيهم ومدت الورقة. أول ما قرأ الأمني الورقة وقف مصدوم، هذه هي رسالة اعتراف، توقيع من أشلي. أشلي تحكي فيها على تفاصيل مقتل بوها مايكل ومقتل رجل أمها دافيد، بل كانت تقول أنها هي المتسببة في ذلك. هي اللي حطت لهم مضاد التجمد في مشروباتهم مش تقتلهم. قالت أنها قتلت بوها خاطر ديما كان يميز بينها وبين أختها، وكانت ديما تحس أنه يحب أختها أكثر منها، هذاك علاش قررت تنتقم منه وترتاح. أما رجل أمها فكانت علاقتها به متوترة من البداية، من اللي عرس بأمها، هذاك عليه هو زادة قررت تقضي عليه فرد مرة. أشلي كتبت في الرسالة اللي هي ما عادش قادرة تعيش بتأنيب الضمير، الشيء اللي خليها تقرر تنهي حياتها. طبعا رسالة الاعتراف هذه خلت المحققين يشوفوا القضية من منظور جديد. أصبحت أشلي هي المتهمة الرئيسية، وكان لازم يستناوها تفيق، كان فاقت ونقزتها بالقدام الغيبوبة باش يحقوا معها. أشلي باش تعدي جمعتين في غيبوبة، ونهار 29 سبتمبر أول ما بدأت تسترجع وعيها في السبيطار، المحققين ما ضيعوش الوقت وتوجهوا فورا لغرفتها باش ياخذوا أقوالها. حطوا لها الرسالة بين يديها من غير حتى كلمة، بقاوا يراقبوا في ردة فعلها. أشلي شدتك الورقة وبدت تقرأ وتعاود، وإذا بعلامات التفاجأ والصدمة تظهر أكثر فأكثر على وجهها. أشلي هزت عينيها من الورقة وغزرت لأحد المحققين وقالت له: مش أنا اللي كتبت الرسالة هذه، مش أنا اللي كتبت الكلام هذا، مش أنا اللي قتلت بابا ولا رجل أمي، كان مش أنت اللي كتبت الرسالة هذه يا أشلي، أشكون اللي كتبها؟ أشلي سكتت شوية، غمضت عينيها وبدأت تسترجع في آخر ساعات لها قبل ما تتلقى فاقدة للوعي. قالت: ما نعرفش سيد المحقق، ما نعرفش، أنا آخر حاجة نتفكرها اللي أنا كنت في الفاك نهارتها، كنت متقلقة برشا بعد ما جاوني مجموعة من الأمنيين واستجوبوني في وسط الجامعة وقدام أصحابي، وأصحابي يسألوا فيا وش فما وش ما فماش، وما يسألوا فيا على جريمة القتل هذه في حق رجل أمي. وقتها قالت: كلمت أمي وحكيت لها وقلت لها شوف حل في الموضوع، الوضعية هذه أصبحت لا تطاق. أخي أمي حاولت تهديني وطلبت مني نروح للدار، قالت لي: جي للدار ونحكيه شوية. وأنا روحت قعدت أنا أمي في الصالة نحكيه في الموضوع، وعطتني نشرب حاجة باش نبرد روحي، شربت كيس جو. دقائق من بعد وبديت نترهج ونحس بوجيعة في معدتي، من بعد ما عادش نعرف حد شيء، فقت نلقى روحي في السبيطار. المحقين كانوا يسمعوا في أشلي تحكي وهما شبه متأكدين اللي هي مش قاعدة تكذب عليهم، واللي يشوفوا في الرسالة بطريقة مختلفة. الرسالة اللي من المفروض تكون دليل إدانة ضد أشلي، واللي يشوفوا فيها دليل براءتها. ذك عليش ركزوا أكثر معاه جواء طريقة وأسلوب الكتابة، ومن خلال التدقيق فيها باش تلفت انتباههم حاجة مهمة جدا. أولا أنتي فريز مكتوبة بطريقة خاطئة، كانت مكتوبة في الرسالة أنتي فري. تفكرك في شيء؟ كانت تفكر هي نفس الكلمة اللي استعملتها ستيسي قبل أيامات وقت تم استجوابها. بالنسبة للمحقين هذه ما هيش مجرد غلطة في الكتيبة، أكثر من هكا، الخط المكتوبة به الرسالة كان مألوف عند المحقين. الخط كي ثبت القوه نفسه اللي تكتبت به وصية دافيد قبل ما يموت، الوصية اللي أعطت ستيسي كل صلاحيات التصرف في ثرو. المحقين باش يستعينوا بخبراء الخط ويبعثوا لهم الوصية والرسالة، ويبعثوا معاهم ورقة مكتوبة بخط يد ستيسي، والخبراء باش يأكدوا بما لا شك فيه أنه الأوراق الثلاثة مكتوبين من طرف شخص واحد. بالتالي أصبح عند المحقين أخيراً دليل إدانة ضد ستيسي، إيقافها سماعها مجدداً. حاولوا المحقين يخليوها تعترف بقتل رجال هزوز مايكل ودافيد وبمحاولة قتل بنتها أشلي، لكن ستيسي رفضت الاعتراف بحتى واحدة من هذه الجرائم. تم إحالتها على المحكمة وانطلقت محاكمة ستيسي نهار 1 فيفري 2009. حاولت ستيسي أمام القضاء أنها تثبت براءتها يسر من كل ما قالت. أخيراً نهار 5 فيفري 2009، بعد 4 أيام من المداولات، صدر الحكم النهائي في حق ستيسي كاستر. حكم عليها بالمؤبد بعد إدانتها بقتل زوجها دافيد كاستر ومحاولة قتل بنتها أشلي ولاس، إضافة إلى إدانتها في قضية تزوير وصية دافيد. أما بخصوص وفاة رجلها الأول مايكل ولاس، فرغم أن التحقيقات كشفت وجود إيثيلين غليكول في رفاته، إلا أنه لم تتم إدانتها رسمياً بقتله. ستيسي مش توفى في السجن سنة 2016 بعد ما تدهورت حالتها الصحية.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: 24 3000. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000. نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك اسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيكسوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وافاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
3: اريدو طور عالمك.
0: حب تتكون في ميكانيك الطائرات؟ تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج. الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 وإلا 54 048 100.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: منا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
6: جوهرة أفلام
4: بيبليسيتي
7: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
4: برعاية
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت
8: ماذي ساعتين ودقيقتين. أهلا وسهلا بكم في جولة سبورت. البداية بتذكيركم بمقابلات الجولة الرابعة من البطولة. نعرفوا اللي البطولة بلغت نهاية الأسبوع الفارط الجولة الثالثة دونك ورابعة. هذا الجولة الرابعة باش تلعبها ثلاثة أيام ثلاثة دفعات. نهار السبت الأنظار تتجه إلى المرسى مستقبل مرسى والنجم الساحلي في الأربعة متاع العشية. ثم في حمام سوسة كذلك مقابلة مهمة أمام حمام سوسة الملعب التونسي. والاتحاد المنسيري في المنسير يستقبل اتحاد بنقردان. نقعد ديما مع الجولة الأولى. نقعد ديما مع مقابلة كرة القدم. نهار الأحد الشبيبة العمران النجم المتلوي نادي حمام لنف الترجي الرياضي التونسي الأولمبي الفيجي تقدم ساقيه الدائر. ويوم الأحد تختتم الجولة هذه لحد 20 سبتمبر بزوز مقابلات النادي الإفريقي ترجي الريس والنادي السويقسي النادي البنزرتي. نحكيوا على الرابطة الثانية. الرابطة الثانية وقبل ضربة بداية البطولة الرابطة الثانية النوادي الكل طالبت بعقد اجتماع مع رئيس الجامعة التونسية السيد معز الناصري لإيجاد حل لعقوبة المنع من الانتداب ولتشمل قرابة 20 نادي. وحسب آخر الأخبار فإنه الاجتماع هذا باش يقع إجراءه يوم الخميس 10 سبتمبر بحضور رئيس الجامعة وكل النوادي الرابطة الثانية لإيجاد حل. طبعا مطلب النوادي واضح هو تأجيل عقوبة تنفيذ عقوبة منع من الانتداب باش طبعا كل النوادي تنجم تعزز صفوفها قبل ضربة بداية الرابطة الثانية. نحكيوا على المسابقات الإفريقية اللي طبعا فيها زوز نوادي لعبوا لقاءات الذهاب وش يلعبوا لقاءات العودة. نحكيوا عن النادي الإفريقي والنادي السويقسي. النادي الإفريقي يستعد إلى رحلة العودة والتحول إلى مالي عبر طائرة خاصة عسكرية باش يكون موعد التحول يوم الخميس 10 سبتمبر والمباراة باش تلعب يوم السبت القادم 12 سبتمبر انطلاقا من ماضي ساعتين بعد الزوال. نذكر أنه النادي الإفريقي كان انتصر في لقاء الذهاب 1-0 ومجموعة النادي الإفريقي بيشتعرف تعزيز مهم وهو عودة المهاجم الكاميروني تاديوس نغانغ اللي كان مضروب ملعبش لقاء الذهاب دونك تعزيز في وقته لمساعدة النادي الإفريقي في لقاء العودة. دائما في المسابقات الافريقيه لكن نحكيوا على النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي باش يواجه نادي ستارز النيجيري بملعب الطيب المهيري بصفاقس، ولكن المباراه باش تدور من غير حضور جماهير بسبب عقوبه قديمه مسلطة على الفريق. الموعد هو نهار الاحد المباراه هذه انطلاقا من 6 نتاع العشيه. الذهاب كان عرف هزيمه النادي الصفاقسي خارج القواعد واحد بلاش. نحكيه على الكاراتيه والمنتخب الوطني للكاراتيه ب 37 رياضي باش يمثلونا في بطولة افريقيا بالجزائر، في طبعا اللي باش تتلعب من 10 ل 13 سبتمبر الجاري. والمنتخب يتالف من تحت 19 عام 8 رياضيين، كذلك تحت 17 عام فما 7 زوز فتيات وخمسه فتيان، يعني 7 عناصر. وفي اختصاص الكاتا باش يشارك بلاعب وحيد ان شاء الله. حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي في بطولة افريقيا للكاراتيه بالجزائر. نحكيه على البطولة السعودية وبتحديد على نادي العين السعودي اللي أعلن رسميا تعاقده مع مدرب مستقبل المرسى سابقا عامر الدربال، وكذلك اتفق مع اللاعب السابق للترجي وللنجم فادي بنشوق باش يلعبوا باش يعزوا طبعا نادي العين السعودي. عامر الدربال مدرب وفادي بنشوق لاعب في هذا الفريق. نقعد في الدوري السعودي اللي اليوم تتلعب مواجهة مثيرة، ويهمنا أنه نتابع لقاء نادي الحزم ونادي التعاون. نادي الحزم اللي يدربه المدرب التونسي جلال القادري، مباراة تنطلق الخمسة غير الدرج، بقية لقاءات الاتفاق الفيصلي في الأربع ونص، ثم السبعة نادي الاتحاد نادي الفيحاء ونادي القادسية يواجه نادي الأهلي السعودي. الأنظار تتجه الليلة وطبعا عودة المتعة إلى الملاعب الأوروبية من خلال موسم جديد في دوري أبطال أوروبا اللي باش تلعب الجولة الأولى على امتداد 3 أيام، 3 والأربع والخميس. ونعطيكم برنامج اليوم اللي تصدروا لقاء كبير القمة بين ريال مدريد والإنتر، مباراة تنطلق 8 متاع الليل في البرنابيو، وبقية المقابلات 8 بوروسيا دورتموند فيا ريال، بورتو البرتغالي مانشستر سيتي، وليل الفرنسي يواجه ريال بيتيس، بينما 7 غير ربع أيك أثينا يلعب مع لاسك النمساوي، وكلوب بروج البلجيكي يلعب مع أستون فيلا. غدوة زاد فما لقاءات في دوري أبطال أوروبا، برشلونة 6 غير ربع يواجه فاينورد الهولندي، والشتوتغارت الألماني يلعب مع فيكينغ النرويجي، 8 ليفربول أتلتيكو مدريد، بي إس جي سلوفان سلوفاكي، نابولي أرسنال، وسبورتينغ غلاتا سراي التركي. ثم تختتم المقابلات يوم الخميس في فنربخشي التركي روما الإيطالي، بي إس بي الهولندي شختار الأوكراني، بايرن ميونخ الألماني بودو غليمت النرويجي، ومان يونايتد سبا الأذربيجاني، وسلافيا براغ التشيكي يواجه لونس الفرنسي. وقبل مواجهة فريق قبل مواجهة برشلونة لفاينورد الهولندي، لامين يامال اليوم كان حاضر في الندوة الصحفية، وتقريبا في الندوة الصحفية أبرز اللي قاله هو وكان وجه رسالة إلى كليان بابي، خاصة في سباق التسابق أو في موضوع الكرة الذهبية، كرد غير مباشر على كليان بابي. قال لامين يامال اللي طبعا ما هوش بشي يناقش حتى حد في حرية التفكير والتموقع أو توقع في الفوز، الناس كل قال تعرف اللي يعني شو عمل هو في الموسم الفارط صحبة نادي برشلونة من خلال فوز بدوري ببطولة إسبانيا، وكذلك من خلال فوز بكأس العالم مع المنتخب الإسباني. قال نتصور اللي هو عمل موسم ناجح ورائع مع برشلونة ومع المنتخب الإسباني، وطبعا يقول هي التتويج هذا يتم من خلال الألقاب ومن خلال النتائج مش من خلال التصريحات. هذا شنو عندنا في اخبارنا الرياضيه. طبعا موعدكم الرياضي جاي في جوهرة سبور، وكل الاخبار دائما موجوده على الموقع نتاعنا وعلى الباج نتاعنا. تحياتي شهي طيبه، الى اللقاء.
7: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. عاد الموعد وعادت الحكايه، زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في، الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: من الأربعاء في الويكاند من مجلس ساعتين للأربعاء باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة.
1: ساعتين 21 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم, موعد جديد من باراسول. تسمعونا في كل ولايات الجمهورية وخارج هذا الوطن, نرحبوا بالناس الكل. موعد متجدد مع الموسيقى اللي اخترناها, مع الفقرات المتنوعة اللي حضرناها اكيد. لكيب الكل معكم غازي خليل في الاعداد والتقديم, جيان رحومة في الاخراج, ياسمين الجديدي في الديجيتال. ونبداو مع زياد البرجي, احساس الحب.

معليه جو الراي في باراسول، برشا سمسات وبرشا تليفونات يحبوا غناية راي في باراسول، هذاك علاش خدينا بخاطركم وبرمجنا لكم شوية من جو الراي. إن شاء الله عجبكم توت سويت، باش نمشيو للتوقعات الجوية في الشواطئ التونسية. ميتيو دي بلاج، يلا بالنسبة للتوقعات الجوية في السواحل التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي، نبدأ بسواحل الوسط الشرقي. هرقلة 38 درجة، شط مريم القنطاوي بوجعفر وسقانس 30 درجة، بالنسبة للمهدية 29 درجة، الشابة ورجيش 30 درجة، سواحل الشمال الغربي تبرقة 32 درجة، راس أنجلة سيدي سالم والرمال 28 درجة، سيدي علي المكي 30 درجة، بالنسبة للشواطئ خليج تونس رواد 33 درجة، قمرت المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية وسليمان 35 درجة، سخونة بالنسبة للشواطئ خليج تونس، خليج الحمامات برد شوية، الهوارية 29 درجة، حمام الغزاز 28 درجة، قليبيا 29 درجة، تسخن في قربة 36 درجة، والحمامات 34 درجة، بالنسبة للخليج جابس الشفار وجابس 30 درجة، جربة 29 درجة، وجرجيس 30 درجة. صحة لكم الكل، باش نرجعوا مع الموسيقى، محمد حماقي سمعوني.

0: Edhe Bruno Mars e Just Might unë në shumë akë më shgjit dima fi para së ola le dënjo me fi e zhore fe më në gjithë durë këmë të ahjen nësë lë kull lukajt edhe në ahkiu të dhahurat u mahrë gjenet sa i fia خاصةً وقت اللي تكون المهرجانات متعلقة بالبحر ينعم بالبحر الأبيض المتوسط بموروطنا الغذائي على شلية زادة نحكيه على مهرجان مزيان برشا مهرجان البحر اللي تنظم السنة في المنستير في الدورة التاسعة تحت شعار الموروط الغذائي البحري من روسبينا للمستير انطلاقاً من نهار الجمعة بالميناء الترفيهي السياحي المنستير تفاصيل المهرجان هذا الكل باش ناخذوه من عند رئيس الجمعية المنظمة نادي الأجيال بالمنستير سي فتحي بسباس معنا في المباشر. أهلا وسهلا سي فتحي، مرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بجهر مفهم في تونس وخارج البلاد.
0: يعيشك، تحية كبيرة لك أنت، تحية لأعضاء الجمعية الكل. فرحانين برشا باش يتنظم المهرجان في الدورة التاسعة، خاصة أنه مهرجان عريق من جهة ومهرجان زادة اللي عنده أبعاد أخرى، أبعاد اللي يتنجم هكا تخلي التوانسة الكل يتعرفوا على موروثنا الغذائي كما قلنا من روسبينا للمنستير، يعني حتى الجانب التاريخي موجود.
1: فعلا نحن ترسيخنا لعاداتنا وتقاليدنا لمزيد الطابع التقليدي لموروثنا الغذائي البحري متصل بالقدم واعطى اكثر اهميه للاكلات التراثيه والغذائيه الصحيه في اطار منسيه مدينه الفن والحضاره. تعتز جمعيه نادي الاجيال بالمسير بالتعاون مع المندوبيه الجهويه بالشؤون الثقافيه بالمنسيه والشركه العربيه للسياحه والمندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه وبلديه المسير باتحاد المصورين العرب اللي هم المشاركين في التظاهره والجمعيه الثقافيه الاجتماعيه الاقتصاديه للترفيه العائلي. تنظم الدوره التاسعه كما قلت سيادتك مهرجان البحر تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا الى المنسيه. باش يكون ان شاء الله يوم الجمعه 11 سبتمبر حسب البرنامج التالي، السهرة باش تبدا الساعة الخامسة بعد الظهر بسهرة فنية موسيقية تتخلى من دخلات شاعر الأستاذ حسين بالحاج يوسف. ومن بعد نتلاقوا في محاضرات علمية ثقافية بشرف الأستاذ دكتور عادل بن يوسف اللي هو باش يعمل أول مداخلة المنسير عبد التاريخ. بعد ثم الدكتور محمد هلال أفاق المستقبلية للسياحة في تونس. والدكتور عبد الحميد تاوش باش يتكلم عن تثمين الموروث الغذائي عبر العصور. بعد باش يكون ثم عرض للوحات لإبراز أنواع الأسماك بخليج المنسير باش يكون تقديم الدكتور الأستاذ عمر عبد حرز الله. بعد عندنا مع الساعة 7 مسابقة في الأكلات البحرية التراثية لمدينة المنسير، مش حسب العصور لكن حسب تقاليدنا حتى اليومنا هذا، باش يكون عدة أطباق تحكي على الأكلات الشعبية لمدينة المنسير. وبعد ساعة 8 بالليل باش يكون فما تنشيط ثقافي تقديم الأستاذ كمير الزعقلة، هو المرة اليوم الفترة هذه هو الرئيس المهرجان، باش يكون هو المشرف على التنشيط. باش يكون فما سهرة شبابية لأن احنا باش

0: النساء والشباب، لان نستقبل احنا المواهب الشبابيه باش تكون الساعه 8 الى الساعه 10 تقديم المستر اسامه قريشي بمشاركه ايهاب رحيم اللي هما مسؤولين على الهيئه الشبابيه لنادي الاجيال. يقدموا في الموسيقى، في الشعر، في الرقص، وفي حتى ثم حتى باش عاملين مسرحيه صغيره على بالاخص نرجعوا علاش شركاو شي اسطوره شركاو على طريقه مسرحيه صغيره صامته تعطي شنو ما معنى كلمه شركاو وعلاش تسمات منصير منصير اللي هي تعرف ما ما مش مشهوره بسمك الشركاو.
1: هو سي فتحي عندكم مهرجان الشركه وزاد انطلاقا من غره اكتوبر
0: انا فعلا
1: في دوله
0: الرابعه باش اختون اختصاصيين هذوكم في الطبخ بشرف الاستاذ النازر فعلا هذاك ان شاء الله في شهر اكتوبر باش يعملوا مهرجان الشركه
1: بالضبط. لكن خلينا احنا في الاجواء بتاع مهرجان البحر كما قلنا في الدوره التاسعه، فما حتى عروض ازياء كان صدقني ربي زاد.
0: والله فما عروض ازياء لكن حتى توا ما لقيناش كونفيرماسيون ولا ما نجمش نقول انا مادام ما تعرف العروسات والواحد ما لقيناش كونفيرماسيون ربما باش يكون فما عروض ازياء لكن احنا باش نركزوا على المحاضرات هذوما لان منصير عبد التاريخ باش تحكي على تاريخ بخص تاريخ قاسم منصير 3000 سنه حضاره من العهد الفينيقي العهد الروماني العهد البيزنطي حتى نوصلوا لتونس الجديده اللي هي من بعد الاستقلال 56 باش نتحدثوا على العبور هذيك كيفاش علاش لان تعرف منصير وتعرفها الكل اللي كانت فيها في الحضاره الحوانيت كان فيها فما ما يقارب 40 جراد. اي شنو هي التاريخ هذايا اللي فما تفرط جاو القرطاجيين ما يقال له جماعه سور خرجوا من سور كانوا ماشيين لتونس ففي الحاضره في خليج المنصير وصار تحطيم الباخره نتاعهم فكانت فما مغاور علاش كانوا فسكنوا في المغاور هذيك وفي سكنوا في المغاور هذيك وهذيك اول حضاره على راس حضاره حوانيت لان كانوا كل عائله اللي سكنت في مغاره من المغارات كان حتى يدفنوا الموتى نتاعهم في المغاره هذيك على سماوها حضاره الحوانيت فكانوا يعيشوا من الاسماك لك هذه الحضاره الاولانيه وبعد جات روسبينا الاسبينا معروفة مدينة مؤسير في تاريخ اسمها روسبينا كان فيها حضارة وروسبينا هذه جود سيزار جاها في 46 افون جوزيكري لما هرب من بومبي كعملوا عليه الكوديتا وهرب الدوز إلى غاني اون باتاي في وين توا الجولف فلامينغو هذيك ربح فيها حرب الحرب هذيك الاولانيه اللي ربح فيها على جماعه بومبي وبعد يقال له هو في ما بين لمطه وقولوا سلقته ربح الحرب على بومبي ورجع وقتها لايطاليا.
1: ممتاز هذا كل باش نزيدوا نعرفوا اكثر نهار 11 سبتمبر
0: ان شاء الله هذا باش يكون هذا باش يكون الدكتور كما تعرفوه عادل بن يوسف غني على التعريف وكان فما زاد الدكتور محمد هلال كان تعرفوا زاد نفس الشيء عنده باش كان اثاق مستقبليه للسياحه في الماديه في تونس بصفه عامه وفما الدكتور عبد الحميد تشاوش اللي هو اول استاذ جامعي بكليه الطب المناسير باش يحكي لنا على تثمين الموروث الغذائي عبر العصور نفس الشيء باش اخوه من العصر الروماني البيزنطي حتى العهد العثماني.
1: ممتاز هذا كل موعد مع المهرجان اللي يستناه الجمهور مهرجان البحر كما قلنا في المنستير في المارينا مستير تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا للمنستير. بشكر برشا سي فتحي البسباس رئيس جمعية بتبيعة النادي الأجيال المنظمة للتظاهرة هذه، تحية كبيرة لك.
0: ورسم وساعدتكم لنا الأعلان 50% من نجاح تظاهراتنا.
1: يعيشك، شكرا لك. يلا نرجع مع الموسيقى قبل موجز أخبار ما ثلاثة، خليكم معنا، نرجع لكم في الساعة الثانية ديما في برسول.

0: بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخير استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق طور حالك.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم لبنى حميدة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ولاية القصرين تحتل المرتبة 12 وطنيا في عدد حوادث المرور المسجلة منذ غرة جانفي 26 وإلى غاية 6 من سبتمبر الجاري بتسجيل 123 حادث مرور أسفر عن وفاة 38 شخصا وإصابة 194 آخرين وفق المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين محمود البناني. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين الجمعة القادم، وخلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة أعلن نقيب الصحفيين زياد دبار أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية وفق قوله. الإدارة العامة للأداءات تعلن عن إضافة وظائف جديدة على مستوى منصة التبادل لأغراض جبائية تاج بداية من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المواطنين والمؤسسات. وتتمثل أبرز الوظائف الجديدة في تمكين المطالبين بالأداء من الاطلاع الحيني على وضعيتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح الجبائية، وكذلك على نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك. قطر تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون شروط بوصفه ممرا مائيا دوليا مؤكدة رفض استخدامه أداة ضغط، وتقول أنها تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لاستئناف الدبلوماسية والحوار وخفض التوتر في المنطقة. وختاما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يرجح أن يعقد اللقاء الثلاثي المقبل بشأن التسوية الأوكرانية لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في واحدة من ثلاث دول وهي الإمارات وسويسرا وتركيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكاية أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10-12، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7، نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشف حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين.

0: الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: تسمعوا من 2 للأربعة في الميكان من مجلس 2 للأربعة فرسك مع غازي خليل على جوهرة أفام تي في. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

0: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على جوهر اف ام وقايدكم مع البونيمور مع النصائح الصيفيه وسعداء جدا باستقبالها سبيسياليست نمبر 1 دكتوره هدى صغير بسيكولوج بسيكاناليست بسيكوثيرابوت هيبنوثيرابوت وماتر براتيسيان زاد اون هيبنوثيرابي. دكتوره هدى اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل.
0: شحوالك؟ صباح
1: صباح صباح. وانت شنحوالك؟ مازلت تحت الفحصالة؟
0: مازلنا حتى
1: لا هيا سي بيان
0: صباح
1: سي بيان سي بيان.
0: الموضوع اليوم اللي باش نحكيو عليه موضوع خاص بالغونتخي، نجمو نقولوا العودة المدرسية ولا حتى العودة الإدارية في نظام الحصتين، أما خاص بالخدمة في الوسط الجديد. هنا كيفاش نتأقلموا في وسط مهني جديد، ولا حتى يهم صغيراتنا الموضوع هذا وقت اللي نتسألوا كيفاش ينجموا يتأقلموا في وسط دراسي جديد، يدخلوا يقرأوا في مدرسة جديدة في كوليج جديد ولا في ليسي جديد، كيفاش تصير عملية التأقلم هذه سورتو اللي نقولوا احنا مش مستنسين بجو ويلقوا رواحهم في جو آخر.
1: بالضبط، وكما قلت غازي معناتها سي بيان معناتها العوده المدرسيه كو العبد في عمل جديد. وقت اللي نقلته في محيط جديد اكثر الوقت المخ تاعنا يلوج باش يتمان ويسهر روحك يسهر روحه، اسكو البقعه هذه فيها الامان؟ اسكو العبيد هذم باش يقبلوني؟ اسكو هذه بلاستي؟ وبالاجابه الاسئله هذه باش العبد يحس روحه مرتاح ولا لا، وفي نفس الوقت المخ تاعنا السيستم انترن بتاعنا باش يقعد يلاحظ الديتاي الكل باش يشوف كان مقبول ولا لا، وعلى خاطر يخاف من الرفض اكثر من الوقت، والاحساس هذاك مخنا باش يترجمه كاين فما خطر، ودونك باش يبدا يلوج في اللي داير بيه الكل اسباب باش يغذي اك الاحساس هذاك بالخطر. لازم العبد يفهم اللي فما فرق كبير ما بين الحاجه اللي نحسها والحاجه اللي هي واقعه. الذكاء العاطفي لهنا شو يقول؟ يقول لك معناتها ما تصدقش المشاعر بتاعك الكل، على خاطر تنجم تعمل قرايه على المحيط اللي داير بيك لكن ماهوش بالضروره صحيح. تنجم تحس الخطر ما غير ما تبدا في خطر، وتنجم تحس الرفض ما بين ما غير ما تكون مرفوض. تنجم تحس هذا اللي هي ماهيش بلاستيك وتدخل هذه الكلها، معناتها يلزم تفهم اللي فما فاز تعطى أقلم، ويلزم تتعلم تعمل الفرق ما بين الاحساس والواقع. فما زاد عبيد وكلام ذا اللي هو باش يلوجوا لا سيغ ادابتاسيون، اش معناها؟ يقروا الاخرين ويعطيوهم الحاجه اللي ماشي في بالهم لازم يعطيوها باش يتقبلوا. يقولوا ايه الوغ كو يخموا لي، يضحكوا الوغ كو ما عينهمش بالضحك، وباش معناتها بشويه بشويه يضيعوا شخصيتهم وما يعطيوش رايهم، وديما يلوجوا اللي العباد تقبلها و ما يفرقوش ما بين الاحساس بتاع يقبلوني والاحساس بتاع كان يرفضوني ما عادش باش نحس روحي في امان وباش نتقلق. ما تلوش زاده اللي انت تفرض شخصيتك ديريكتومون. علاش؟ على خاطر معناتها العباد ما تعرفكش، ما تمشيش في محيط جديد وتقول انا هكا ويقبلوني كيما انا. لازم تفهم اللي العباد معناتها قبل ما تقبلك يلزم لها وقت، وما غير ما تضيع شخصيتك افهم المحيط اللي انت داير بيه في انفيرونمون جديد، يلزم قبل كل شيء تقعد تحضر قبل ما تلوج اللي العباد تقبلك ولا تعطيهم احساس ايجابي على شخصيتك. دونك تحضر تسمع تفهم قبل ما تلوج العباد تفهمك. لي زادو كل شيء يقول لك معناتها باش يحس اللي هو وقت اللي ماهوش مقبول في جروب ما عندوش قيمه. وهذه حاجه لازم تتبدل، لازم تفسروا لي زادو بتاعنا وبتاعكم اللي راي العبيد ماهوش هو باش يلخص لك شكون. اللي معناتها فما عبيد يلزم لها وقت معناتها باش تربط علاقه بيك، ومش على خاطر ما ربطتش العلاقه اللي انت ما عندكش قيمه. قيمتك ديما تبدا مربوطة بالنظرة بتاعك على روحك، وهذه من الحاجات الأساسية اللي لازم نعطيوها للزادو بتاعنا اللي ما تلوجش تتأقلم فوق من اللازم، وما تلوجش زادة برشا صحاب. صاحب اثنين ثلاثة يا ربي ليك الحمد يزي عبادي اللي تفهمك وين انت تنجم تكون 100% انت. هذاك هو المطلوب. كي تخلط فيهم شعور جديد ما تسهلش اسكو باش يحبوني لا لا، ما اسهل روحك اسكو انا نجم نكون انا ولا لا. لادابتاسيون معناتها ماهيش تمحي روحك، هي كيفاش باش تقابل العباد من غير ما تخون روحك. وسورتو معناتها ما تنساش اللي النظرة تاعك على روحك هي باش تقضي العباد تقبلك. كان انت تحس روحك مفروز باش العباد تفرزك، كان انت تحس اللي تنجم تتأقلم بطريقة سريعة العباد باش تقبلك. قد ما انت اغذر العباد كيفاش تتصرف معاك وهما باش يدلوك على الحاجة اللي لازم تبدلها فيك. الاحساس اللي تكون وقت تغذر تصرف العباد معاك اسهل روحك شنو يلزم نغير شنو يلزم نطور من الطريقة بتاع التصرف بتاعي مع العباد وسورتو طريقة التخمام بتاعي على خاطر لي زانتيراكسيون سوسيال يا غازي يصيروا بالكلام ام يصيروا زيدا بالسيستم داكتيفاسيون ريتيكولير اسمه الصاخ هذا اللي في مخنا. كي تبدا مع شخص وانت العبد باش يحس الحاجة اللي انت تخمم فيها ماهوش باش يمشي جزء بالكلام اللي تنتقول تقوله
0: ترجع للفار اللي في مخك معنا كما في الفول
1: بالضبط هذيك هي بالضبط هذه هي أسر روحك معناتها شنو قاعد كان العبد هذا رفضني بالك احنا زيدا معناتها قاعد نبعث له في طاقه سلبيه بالتخمام بتاعي وهو باش يحس بها. ريت ساعات تبدا مقابل شخص وشخص هذاك يقول كلام على المحلاه ما في نفس وقت ما تحسش روحك مرتاح على خاطر اكيد التخمام بتاعه ماهوش مقابل احاديثه واقواله. دونك انت تعمل اللي عليك باش تكون معدل مع روحك ما بين الحاجه اللي تخممها الحاجه اللي تحب تقولها والحاجه اللي تقولها وان شاء الله معناتها الامور تتعدى بطريقه اسهل
0: ان شاء الله. به انا حسيت وزاد غروسو مودو بالنسبه للزادولت يعني بالنسبه للكبار للواعين الصغار فماش دي تكنيك باش نخليهم هكا يادابتيو رواحهم فاسيلمون يلقاو جوهم يلقاو الانفيرونمون اللي هما مرتاحين فيه.
1: به الصغير وقت من سن صغره تسمعوا تعطيه وقتك وتعطيه الفاليداسيون بوزيتيف. صغير شي يلوج يلوج شكون يعطيه النظرة الإيجابية على روحه كي يبدأ متغذي بهذا الكل كل كسوة البقعة اللي باش تحطوا فيها باش يحس روحه مرتاح خاطر هو في الدار يبدأ متغذي بالنظرة الإيجابية على نفسه يبدأ يعرف اللي كلامه عنده قيمة على خاطر والديه قاعدين يسمعوا فيه ويعرف اللي هو باش يتقبل. أمي ما تستنيش من صغيرك اللي هو يتأقلم في البقعة اللي باش تحطوا فيها كان أنت ديجا مكش عطيه الوقت والإحساس بالأمان في الدار. دونك عطيوهم الإحساس بالأمان احكيوا معاهم وسورتو اسمعوا كلامهم اسمعوا الحكايات التافهة بتاعهم باش من بعد قد ما يكبر قد يعطيك الحكايات الصحاح وقد ما باش تنجم تنصحه وتعطيه الثقة اللي هو عنده قيمة وعنده بلاصته في المجتمع.
0: واضح يعطيك الصحة. ميرسي بوكو دكتور.
1: أبيك
0: ليزير نتلقى معك غدوة ملا. نرجع مع الموسيقى أنغام حسسني محسسني تسويت يلا

كملين معكم حتى للأربعة في باراسول ما 43 دقيقة. رحبوا بكم الكل، ما زلنا مع الموسيقى مع الفقرة المتنوعة اللي حضرناها لكم وقيتكم مع الميكس الصيفي اليوم هكا مع تراند الثمانينات، باش يكون ميني ميكس سبيسيال الايتيز لزاني 80 توت سويت في باراسول. ليتس جو دي جي.

هكذا نوصلوا معكم 3:55 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل، يعطيكم الصحة. نتلاقاو معكم غدوة في موعد متجدد من الساعتين أكيد، بعد شوية موجز الأخبار من الأربعة، بعدها بايلا والبرامج متنوعة ديما على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سمية صغير في الإخراج. ميرسي سمية، يعطيك الصحة. ياسمين جديدي في الإخراج الرقمي في الديجيتال. باي باي ياسمين زادة، ما بقى لنا كان نقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا. في لمن، باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاسس عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أكدت النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين أن الأوجاع التي يعاني منها زميل الصحفي محمد اليوسف اشتدت بشكل حاد أثناء وجوده بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ما استدعى جلب طبيب الحماية المدنية لمعاينته في وقت اضطر فيه عدد من أعضاء هيئة الدفاع إلى مغادرة المكان لاقتناء الأدوية التي وصفها الطبيب. وحسب هيئة الدفاع، تدهورت حالة اليوسفي لدرجة أصبح معها يصرخ بصوت عال من شدة الألم في وضع صحي بالغ الخطورة لا يحتمل مزيدا من الانتظار أو التأجيل. ورغم هذا التدهور الصحي الواضح، أكدت هيئة الدفاع أنه يتواصل الاتجاه إلى إصدار بطاقة دعا بالسجن في حقه، بما يطرح بجدية مسألة مدى ملائمة هذا القرار لوضعه الصحي ومدى احترام الضمانات القانونية والإنسانية التي تفرضها حالة شخص يحتاج إلى علاج ورعاية طبية عاجلة، حسب بلاغ صدر منذ قليل عن نقابة الصحفيين. عبرت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من المدن السعودية، معبرة عن تضامنها مع المملكة. الخارجية العمانية أكدت رفض مسقط استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه أن يهدد أمن الملاحة البحرية وسلامتها، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف لتهدئة والتفاهم. فرضت اليوم وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، ضمن حملة قالت إنها تهدف إلى تشديد عزلة طهران المالية وقطع قنوات حصولها على طائرات وتقنيات حساسة. الخزانة الأمريكية قالت إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف شركات الطيران بسبب دورها في دعم أنشطة الحكومة الإيرانية ونقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة حسب تعبيرها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة الدنيا الموسيقية.

0: Baila.
1: Baila.
2: الأربعة وثمانية دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بايلا اليوم 3/8/9. إن شاء الله تكونوا بخير في صحة جيدة في فورما، أموركم عال العال إن شاء الله. الأمور تفرهدت شوية، أمور طقس، أمور ماء، أمور ذو سبعة بلوز وموا، مازال الماء خاصة مازال الماء المعدن إن شاء الله يرجع للتوزيع بطريقة عادية. بطبيعة الحال احنا رافقكم طبعا في كل عشوية حتى للسبعة بالموسيقى بالمتابعات بالأخبار وبالمتفرقات زادة، وننسوكم حتى بالموسيقى اللي تكون حاضرة معنا إن شاء الله بعد شوية مع ملحن زين نيسا زادة، ما اللي انتي لقى باش تكون مع تامر حسني.

0: Baila.
1: Baila.
2: من جديد في بايلة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا شوية متواصلة حتى للسبعة. اخترنا نبدأها بالنشاط الرياضي والتربية البدنية في تزامن مع العودة المدرسية حتى العودة الجامعية. دونك حديثنا اليوم يركز على الأطفال ونعرفوا لبارون الكل قاعدين يحضروا في رواحهم شارين الكرتاب للكرارس وزادة كيف كيف الطابليات وما لازم العودة المدرسية حتى كسبادري والتوني متاع السبور لازمنا نقراو له حساب خاطر احيانا نخليه ديما اخر محطه هذيك وما يقلقش يعني نلبس اللي يجي ما ساعتين سبور ولا ساعه سبور ما تقلقش ما عندهاش اهميه. لا عندها اهميه كبيره وهذا اللي باش ناكدوا لنا نتصوره السيد هيثم غغاي استاذ تربيه بدنيه ومختص في علوم وتقنيه الانشطه البدنيه والرياضيه. اهلا وسهلا سي هيثم من جديد كوتش. مرحبا.
3: عسلامة سي امين. مرحبا بك.
2: كيف الحال؟
3: الحمد لله. شنو عليك انت؟
2: انت بارون قبل كل شيء.
3: انا بارون وي.
2: وتعرف يعني اهميه
3: استاذ في التربيه البدنيه.
2: استاذ في التربيه البدنيه
3: مباشر ونقري معني
2: ما شاء الله
3: معني
2: من الصغار للكبار
3: من قري دو شوفال قري صغار ونقري كبار
2: ما شاء الله عليك خويا. ان شاء الله ربي يحميك.
3: عايش
2: كوتش هيثم. اليوم حديثنا خاص باش نعرفوا فيه وباش نفهموا فيه اكثر ماده التربيه البدنيه كماده تتقرا من مرحله اولى وبعد نحاولوا نفهموا بصفه عامه علاش مهم النشاط البدني او النشاط الرياضي عند الاطفال. يعني ما يلزمنا ما نحصروش الاكتيفيتي عند كل سويعه ولا سويعتين في المدرسه ولا في الكوليج ولكن علاش لا يكون فما كلوب وولدنا نهزوه يمارس شويه رياضه كيما يمارس معناها حاجات فنيه فيولون وغيره. دونك الرياضه مفهومه. التربيه البدنيه والنشاط الرياضي ايش هو بعضهم ولا يختلفوا ولا
3: هي شنو اسمها الماده جسمها
2: التربيه البدنيه
3: شنو يسبق الكلمه الاولى
2: التربيه
3: يعطيك صح من بعد
2: بدنيه
3: يعطيك صح هو التربيه قبل البدن راهو ساعة نرحب بك
2: يعيش
3: في العمل هنا وجميع الساده المستمعين. نحب نفسر جوست حاجه انه راهو كلمه التربيه البدنيه راهو مفهومها شاسع برشا.
2: اوكي
3: أنا باش نحاول نختصر ونختزل لو ماكسيموم بوسيبل.
2: الله يبارك.
3: عايشك. التربية البدنية راهو التلميذ هي مادة أساسية. الكوفيسيون نتاعو مش قوي. هي جينيرالمون ديما ضرب واحد. كوفيسيون معناها واحد. أما راهي تربية بدنية بالحق.
2: كي التربية المدنية والتربية الإسلامية والتربية التشكيلية.
3: راهي تربية. يعني تربية معناها راهو صغير
2: في مفهومها اللي نعرفه
3: معناها راهو صغير كي يدخل للتيران ويقف شد الصف راهو تهنى عليه هذاك راهو مواطن هاريخ كي باش يقف لك في بوستة ولا باش يقف لك في بانك ولا في كوشة راهو باش يحترمك الصف هذاك راهو وقت اللي يحترم غيره وما يعيطش على غيره وما يضربش غيره راهو باش يحترم الناس البر راهو كله سوافلات على المجتمع المدني من بعد. معناها انت رانا نبنيو في مواطنين صالحين
2: واضح
3: رانا نربيو فيهم بدنيا ونفسانيا. شنو معناها نفسانيا؟ باش تقولي شنو كيفاش نفسانيا؟ الصغير راهو 24 ساعة هما بين اربع حيوط قاعد مكتف في دي ويسمع ويكتب ولا يقرا هكا ولا
2: صحيح.
3: الاستاذ الوحيد اللي يعرف التلميذ على طبيعته هو استاذ التربيه البدنيه خاطره مسيب عنده
2: حر يعني
3: في تيران كيف تشدو كيف تمسكو كيف تصير بريزومان نتاعو معناها راهو حاجه كبيره برشا.
2: اوكي
3: معناها راهو المهمه نتاع الاستاذ التربيه البدنيه برشا عباد ماهيش عطيتها اهميه ولا برشا عباد تجهل
2: اهميه
3: الاستاذ
2: يعني.
3: تاع التربيه البدنيه في الوسط الدراسي راه مش شوي راك انت تاثر في تلميذ راك تعلم فيه في برشا حاجات راك تربي فيه جسديا ونفسانيا راهو يجي عندك كتلميذ يجي عنده كبد كميه نتاع كبد راهو ما يعرفها حتى راهو يجي عندك باش يتسيب راهو باش يتفرد معناها انت ولدك اليوم تهز له ديسبونس في الكوليج ولا في الليسي ولا تحمسيش ما تمشيش ولا ما هزش
2: بدري برشا كيكا
3: برشا لا ماجوريتي
2: سيرتيفيكا ولا عام دونك ياخذ ديسبونس
3: ياخذ ديسبونس على عام
2: دونك يربحها يقول لك سمع هذيك
3: بعد يروح في الباك سبور.
2: اوكي
3: شفت كيف يجي في العام نتاع الباك سبور ويحب يعمل
2: إيه ولكن حسب ما فهمت انه خلينا من الباك سبور وخلينا من هاك الفاز تيرمينال الدراسه الابتدائيه والاساسيه دونك كيف ما قلت أنت يعني باش نعلمه شو معناها احترام صف، شو معناها يحترم الناس اللي معاه. دونك لهنا جانب آخر جملة واحدة
3: هو راهو أوزر باش نفسر جوست حاجة أني كمش نتكلم en tant que professeur d'éducation physique au stade tarbiya badani raw note nta tlmid tetqsam ala 4
2: ba
3: nani chanti adad le tlmid naqsam ala tetqsam ala 4 5 ala la séduité ala le hudour w jayen fi wa fi waqtu w ala la régularité nta ba el 5 al okhrina huma alaqat el tlmid bel ustad 5 niqat el 5 al okhrina huma alaqat el tlmid bel tlmid والخمسة الأخرين هما البرفورمانس.
2: أوكي.
3: معني أمين أني يجيني واحد يحفر كل يوم وعلى قده في البرفورمانس يجي مثلا على خمسة بش يجي باثنين، وواحد عمره ما حضر لي ولا يحضر لي برا بعد قديش ويجي مثلا في السولونغور يعمل لك ويجي بالماكس نحط له 20 وهذا نحط له
2: واضح
3: ستسفيبا هكا ولا دونك ما نظلموش معنا الآخر نشوف قديش بش ننقص له وهذا قديش بش نحط له. واحنا رانا نحاولوا اساتذه التربيه البدنيه انا ما نظلموش التلميذ خاطر اللي شابات ورا نتاعو الوحيد دايور احنا اكثر اساتذه محبوبين رغم اللي هذا باش يغشش برشا اساتذه دايور كي تجيب انت تقبل قريت قبل ولا
2: شنو قريت؟
3: قريت قبل كي يجي له اساتذه التربيه لا كي يجي له اساتذه التربيه البدنيه باش يعس عليكم
0: في في العسين تحت
3: تفرحوا حتى في
0: خاطر العلاقه معاه مش كيما العلاقه معاه
3: صحيت علاش العلاقه معاه خاطر تحس روحك مرتاح معاه خاطر مسيب في التيرام تاعو
0: باهي في اطار انت بكري تقول فيه وتعرض مسيب في التيرام مسيب في التيرام وهذا موجود هيثم خاطر موجود ها اليوم فما نسيبوا التلميذ ونرمي له الكوره ويعدي كالسويعة كيف ما يعديها وملتقانا الجمعه الجايه.
3: بون هو كيما فما ملا موقف حطيتني فيه.
0: اي بالطبيعه كيما زملائك
3: كيما فما الناس تخدم كيما فما ناس ما تخدمش. جو سواني مون لونجاج
0: سواني خويا
3: توا احكي على توا كان نوصلوا احنا نعطيو كوره لتلميذ تلامذه ويكوروا راهو تصير برشا حاجات مش باهي.
0: تري بيان.
3: اللهم في حاله بركه وقتاش نعملوها هذه وقت لها بعد مثلا ما كملوا قراوا التلامذه قعدك درجه كدرجين باش يكمل يسيبوا كل الطاقه نتاعهم اعطيهم كوره وانت
0: فري تايم يعني
3: وفي بالك في وسطهم انت تلقاك ولا
0: اوكي
3: معناها تلقاك في
0: اون
3: يعني. بلاسمون بيداغوجيك واضح معناها الناس كل عيني عليك وتلقاك تعمل قوانين مثلا تعيط نفك الكوره
0: اوكي
3: دس صاحبك نفك الكم انا ديما تعمل كل الحاجات نتاع التهديد بالعاني باش يقعدوا ديما ما يصيرش لك ليزاكسيدون لا يصير خاطر راهو ماك تعرف الريسك نتاع
0: لي بليسيور
3: كان عند التربيه البدنيه
0: صار
3: قليل شو صار قليل وانت الميدي تحلك في ساعه نتاع مات ولا فيزيك ولا ما سي صغارمون هكا ولا صحيح. في التربيه البدنيه تسمع كان اي اي اي
0: تري
3: بيان معناها ياسر مسؤوليه كبيره برشا الحقيقه.
0: دونك شابيتر تاع التربيه البدنيه مهم جدا
3: مهم على الاخر
0: قيمته من نفس قيمه المواد الاخرى التربيه التشكيليه التربيه الاسلاميه التربيه المدنيه
3: العلوم متقدمه
0: التربيه البدنيه ياخذ حتى وقت اكثر احنا مش تعرف احنا
3: ساعه ساعتين ماكس معناها هي ساعه ساعه هي ساعتين مع بعض
0: واضح. دونك مهم لبارون زاد انهم
3: يحثوا صغار
0: يحطوا صغار كيف ما يشيلهم معناها كراسات جديده او كتب جدد او محضه جديده يضر لي حتى التوني
3: لازم
0: مهم باش
3: يحفزوا بيه
0: يحفزوا بيه بالضبط
3: يعطيك الصحه.
0: التربيه البدنيه هذه في مرحله اولى ولكن خلينا نحكي على النشاط الرياضي بصفه عامه والنشاط البدني عند الصغيرات. كيف ما قلت صغيرك صحيح ماذا بيك تدخلوا لدي كلوب لهنا الاختيار هل هي نوادي فكرية نوادي علمية نوادي فنية أو نوادي رياضية
3: بالطبيعة.
0: دونك مهم أنه يكون فما نشاط رياضي وبدني أون باراليل مع الأنشطة الأخرى.
3: أي بالطبيعة كيما أنت تحب أنت صغير راهو يقرأ عندهم ديزيتو يقرأ في القسم ومن بعد عنده ايتيود وزيد يقرأ في الدار قداش منهم صغير يزمو يتفرهد هكا ولا لا باش يمشي يتفرج يلعب مع اصحابه اوكي هذا كان توا تشوف لا ماجوريتي كلهم دي زابارتومون مش يلعب صغير
0: صحيح
3: هزوا علاش ويمشي يتلاقاو كان في ديك لي كلوب هذوكم كيما كلوب تاع فوتبول تاع باسكيت تاع ما نعرفش ثاني جودو كاراتي المهم اكتيفيتي كي صغير يمشي غادي كي راهو يرجع لك بروح جديده راهو يتنفس كيفك انت نهار كامل تعدي تخدم تمشي تعمل ساعه سبورت وتتفرهد
0: صحيح
3: دونك كيما تشوف روحك شوف الصغير هذاك خاطر انت كيما صغير تبومبارديه بالقرايه نحبوا يقرا نحبوا يقرا نحبوا يقرا نحبوا يقرا باش يجيب يجيب ماتير باه باش يجيب نوت باه هذا يوم بعد وصحته النفسيه ويني وقتاش باش يتفرهد هذاك الصغير هذاك باش التليفون
0: اوكي
3: فرجع التلفزه
0: هذا من الجانب النفسي الجانب البدني
3: الجانب البدني انت صغيرك اذا كان ما عملش اكتيفيتي فيزيك وال24 ساعه هو قاعد في الدار وياكل على شنو ما عمل
0: كيفو كي روتريتي يعني
3: فاش تحضر انت انت فاش تحضر فاش في شنو تحضر تحضر في ما ما ما ما ما مرض السمنه ما ما تحضر مرض السكري باش تحضر برشا امراض خايبه عليه مرض القلب والشرايين غيرياتها صغار ضرت بالحكايه هذه وبالماكله نتاع الشارع داير هكا تشوف اللوم جا هذاك الكل ويمشي يمشي كي ما يعملش هوك الاكتيفيتي او موا ينقص بها على بدنه ولا يهفت بها على بدنه واش باش يصير فيه دونك هذاك احنا اللي خايفين منه على صغيره تو وجيل تو هكا تشوف فيه جيل التكنولوجي جيل نتاع ماكله معناه ماذا بيه ما يتحركش معناها لا لا ماجوريتي نحكي هذا اللي نشوفه في قدام عينينا وما عادش فما كيما قبل بطاحي والواحد واللعبه تكور والصغار تلقى ملمومه غاغمون كان كعبه والكعبتين في الحوم الشعبيه تو انت سامحني تمشي الحي ما نعرفش عمارات وبلاصات باش تلقى صغار تكور غاغمون غاغمون باش تلقى صغار تلعب في الحليله في الغميضه باش تلقى صغار تلعب في الميات في الزربوط ما عادش وانت راه فيهم ما زدت تشوف فيهم انت هذم ما عادش ما عادش فهم صغير كيما يخرج كيما يدخل أنا كيما يخرج بدبش وبيدو يروح بدبش وبيدو لا يروح لا لا مضروب لا ما في حد شيء
0: تري بيان كيفاش سومي؟ عندنا بي باين بعد ان شاء الله مازال ثلاث دقائق باهي سي هيثم مهم جدا حديثنا واليوم اخترنا نحكيو على الصغيرات وانا الجمعه هذه والجمعه اللي فاتت مركز برشا على الصغار دونك ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت اللي طيب
3: سمع شو مستقبل البلاد هذه شكون؟
0: هما الاطفال طبعا بدون شك فماش حاجه نسيناها في علاقة بالنشاط البدني والنشاط الرياضي لل
3: والله كيما كيما معناها يلزمك تخمم في صغيرك باش يفرهد على روحه شوية اوزر لها بالمنظور نتاع من منطلق انه صغيرك ماشي يتفرهد ماهوش ماشي باش يتعب راك باش تهزو يعمل اكتيفيتي راه مش باش يتعب راهو باش يتعب بدنيا اما باش يرتاح نفسانيا هذه حاجة ثاني حاجة انت خمم في روحك زادة مع صغيرك هذاك كيفاش تعمل اكتيفيتي

0: يعمل في الناتاسيون عامين ونص.
1: اوكي
0: بيبي ناجور في الناتاسيون لليوم.
1: دونك ما عنديش عمر مهم.
0: ما عنديش جامي.
1: شكرا لك ابو جود. ابو جود يعطيك الصحه. نسلموا عليهم بوسو برشا بالطبيعه. ان شاء الله في فرصه اخرى ثم يكون عندنا حديث اكثر فاكثر. ديما نحكيوا على الانشطه الرياضيه والبدنيه والاهميه نتاعها بدون شك على حياتنا اليوميه وعلى مستقبلنا كسواء احنا كبار ولا صغار.
0: ولا صغار.
1: شكرا لك هيثم على كل هالتفاصيل. يلا نواصل معكم في بايله حتى للسبعه. مرحبا بالجميع.
2: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. ساعتين أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
3: بوبليسيتي. باش تختار الكليماتيزور ثابت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
2: جوهره بوبليسيتي.
4: بايلا
2: بايلا.

0: Baila.
1: Baila.
2: نرجع معكم من جديد مع بايلا. كنا مع صوت نجوى كرم اللي قاعدة تحضر في عمل جديد اسمه اشتقت لك كواليس تصوير الغنية. هذه كانت فيها شوية حركة, فيها شوية موفمة بعد ما تعرضت الفنانة اللبنانية لإصابة في أثناء تصوير بطبيعة العمل هذا والفيديو كليب متاع اشتقت لك. كما كنتوا تشاهد انتم كليب متاع الأغنية, كان في دائما نجوى كرم تتحرك ونعرف الناس كل الأجواء متاع الكليبات وليموفمان وغيرها اللي الواحد نجم يتعرض إلى بعض الحوادث الغير مرغوب فيها. إن شاء الله بس النجوى كرم نستنى وجديدها بدون شك, تلقاها معنا على الدنيا وفيها جوهرة أفهم جديد. زادة في الأخبار, أخبار تونس والعالم, تكون حاضرة معنا بعد شوية مع أشرف بن عبد السلام في موجز أخبار الخمسة, ساعتنا الثانية باش نحكي فيها على حاجة مهمة جدا, حاجة للتاريخ, وباش نحكيه على خريطة العالم اللي يصير فيها تحوير أو تحيين, خلينا نقوله التحيين هذا يهم برينسيبالمون قارة إفريقيا. شنية الحكاية تنرجع لها إن شاء الله في الساعة الثانية. باش نحكيه على بركان وانفجار بركان كبير في أندونيسيا, واحدة من أكبر الدول فيها أكبر عدد من البراكين النشطة في العالم. تنشاهدوا زيادة الفيديو للبركان هذية وغيره إن شاء الله, تلقاهم معنا في ساعتنا الثانية من بايلا. واحنا نواصلوا بالموسيقى طبعا كالعادة على الدنيا ما فيها لتزار, وبعد شوية ما جيبسي كينغز توت سويت في فولاري.

0: af.
1: Publicité. نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك ايسباف بزنس سكول المدرسه العليا الخاصه بالبنوك والتامين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعه 11 صباحا حتى للواحده بعد الظهر في نوزل موفون بيكسوسا في جورني دورينتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وافاق التشغيل. لاكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
3: عندك أورانج.
1: Publicité.
4: Business News. Business News.
5: مرحبا بكم. تستعد الإدارة الجهوية التكوين المهني وتشغيل واعتنابا العودة التكوينية القادمة بتوفير عروض تكوينية تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وللإقبال الراغبين في التكوين، حسب ما أكده في تصريح لمراسلة الجارة فام المدير الجهوي للتكوين المهني وتشغيل نابل عادل الزيتوني.
6: السنة التكوينية هذه ما هو مبرمج في خاصة في دورة سبتمبر نوفمبر 2026 عندنا 2410 مقعد. المطالب المودعة حاليا اللي وصلت لنا 6415 مطلب. هذوما الحقيقة مش يستهدفوا حوالي 57 اختصاص. النسيج يعني متنوع في الاختصاصات على مستوى ولاية نابل. موجود العديد الاختصاصات في مجال يعني الأسلاك الكهربائية، في تكييف الهواء، في التجهيز الحراري والصحي، يعني في مجال كذلك يعني في مجال الحرف الفنية، يعني العديد من الاختصاصات اللي يمكن لها معناته استقطاب طالبي التكوين بجهة نابل. كذلك عندنا حتى على مستوى الاختصاصات المطلوبة في المجال السياحي، كذا عندنا في مجال القطاع الخاص كذلك موجود العديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل اليوم، خاصة المنظرة والغير منظرة. وقعت برمجة الحقيقة على مستوى ولاية نابل 3 اختصاصات جديدة، وهذه موجودة على مستوى مركز التكوين والتدريب المهني بمعتمدية قليبيا. الاختصاصات هذه تهم كامل الولاية وكامل الجمهورية. من المؤمل أنها تنطلق في نوفمبر إن شاء الله، إذا كما تلقش في شهر نوفمبر تنطلق في شهر فيفي. عندنا الاختصاص الأول هو المؤمل إن شاء الله ينطلق على قريب، هو التقني في الآلية والإعلامية الصناعية. الاختصاص الثاني هو التقني في تصميم وتقنية الملابس. الاختصاص الثالث هو تقني مغلف أثاث. جاء نتيجة طلبات عديدة وصلتنا على مستوى مركز تكوين قليبيا، والحقيقة اقترحناها على مستوى الوزارة اللي مش تنظر فيها إن شاء الله على القريب العاجل.
5: أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري أن تونس تواصل العمل على تعزيز تنافسية قطاعها الصناعية ودعم انفتاحه على الأسواق الإفريقية والدولية، مشددا على أهمية التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا الخاص بالصناعة والمنعقد بزامبيا عن بعد تحت شعار توظيف الرقمنة لتعميق سلاسل القيمة الإقليمية من أجل نمو مستدام وشامل. الوزير أوضح أن دول الأعضاء تواجه تحديات مشتركة تتعلق بتسريع التصنيع وتنويع الاقتصاد ورفع إنتاجية المؤسسات وإحداث فرص عمل مستدامة، معتبرا أن الكوميسا منصة استراتيجية لتحويل هذه التحديات إلى فرص للتعاون والشراكة. ختاما، صرح مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية باستهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية المملكة صباح اليوم، وأوضح أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، ويجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين فيما زالت أعمال التقييم والمتابعة مستمرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: Business News.
7: جوهرة FM. Tendance.
8: Tendance. برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك en mobilité. تمتع en exclusivité بالpuissance متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هيك الكل ب 149 دينار أكاهو.
9: أريدو، طور عالمك.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة، نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في توندونس. اليوم نحكيوا على جديد شركة الأبل واللي قاعدة تتواجه باش تدخل إلى سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى، ونلقاو تقرير جديد كان خرج البارح يحكي على سوم أول تليفون آيفون قابل للطي اللي يقول البداية متاعه باش تكون 2099 دولار، بينما بعض الإصدارات الأكثر ترقية تنجم توصل حتى ل 2299 دولار حسب السعة والمواصفات. ومن المتوقع اللي كانوا مش نلقاو أعلى نسخة تجهيزا باش تفوت 3000 دولار، يعني 9.3 ملايين توانسة. تقول المعلومات المتداولة اللي كانوا تليفون الأبل القابل للطي باش يجيب إكران خارجي من نوع الأوليد 5.5 بوس، إلى جانب إكران انترن قابل للطي القياس متاعو 7.8 بوس. ونجم نحكيه زادة كيف كيف على الإكران الدخلانية اللي باش تدعم تقنية البرو موشن مع معدل تحديث يوصل ل 120 هرتز. على مستوى الأداء، التليفون مش يعتمد على معالج الأفان برو المتوقع تصنيعه بتقنية 2 نانومتر، شيء اللي بيوفر أداء أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، خاصة مع توسع أبل في ميزات الذكاء الاصطناعي اللي تخدم ديركتوم على التليفون هذا. تقول التسريبات زادة لكون الأباري بش يجيب ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بيت مع عدة خيارات للتخزين 256-512 بالإضافة الواحد واثنين ترابيت. بالنسبة للكاميرا، من المتوقع باش نلقاو كاميرا فرونتال الدقة متاعها 24 ميجا بيكسل، إلى جانب 2 كاميرا أون أريير الدقة متاعهم 48 ميجا بيكسل للكاميرا الرئيسية، والعدسة تكون فائقة الاتساع. ما عادش برشا وقت ويخرج لنا التليفون هذايا اللي هو أول آيفون قابل للطي من عند شركة الأبل. هذا شو اللي عندنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمن.
9: شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من 6 للـ9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا، خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5 وسبت من 6 للـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشف حكاية تونس وأهم محطاتها، والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين.

المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماغ مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمينة الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن الجميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها. بايلا.

0: بين 24 3 29 100 والا 73 24 3000.
1: Orange, boostez le rentrée avec le Maxbox 5G.
2: Bah de 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Yani akthar internet ou akthar sur'a lel forja ou l'qraya ou l'game. Tu branches menna, connecte bel waqt menna. Hadha lkol bahsen souq. Et b 69 dinar ou 900, fi ouz 99 dinar ou 900 fi chahr.
1: Menna fech tistanna, emchi l'aqrab boutique Orange ou boostez le rentrée avec le Maxbox 5G. عندك أورانج ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز
3: امشي توا لأقرب مغازان بارتيسيبان رميز اكسبسيونيل كادو و سوربريز
1: سي لو مومون أو جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
3: تلقى أدريس أقرب بوان دفونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
1: يلا امشي وربح
3: بيكو نيميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي
1: جوهرة أفلام بوبليسيتي
4: بايلا نرجع معكم من جديد في بايلا بتبيع حتى لسبعة مواصلين معكم كالعادة في عشويتنا لليوم بايلا باش تحكي على مستجد تاريخي ومهم خاص بخريطة العالم وهذه حاجة دور لي مهمة جدا خاصة للصغيرات خاصة للجيل القادم تصحيح لخريطة العالم قرار أممي وقرار رسمي بطبيعة الحال بعد مجموعة من الناس اللي اختارت انها تناضل في اطار حملة Correct the Map القرار هذا اللي تقدمت به دولة توغو باسم المجموعة الافريقية ودعمه الاتحاد الافريقي كما قلنا تحت شعار صحح الخريطة تم التصويت على الشيء هذا في الامم المتحدة وتحصل على تأييد واسع جدا 164 دولة صوتت لصالح القرار هذا في حين اعترضت دولة واحدة يظهر لي تعرفوها شكون الولايات المتحدة الأمريكية 6 دول احتفظت بأصواتها شنية الحكاية شنية حكاية الخريطة غالطة أو لا احنا خريطة كبرنا عليها براتيكمون وين نشوف انه فما دول أكبر من أخرى قارات أكبر من أخرى لكن القرار هذا السبب متاعه يرجع لخريطة ميركاتور الشهيرة اللي تم رسمها عام 1569 من طرف الملاح البلجيكي جيراردوس ميركاتور مخطط هو كان من الأول تم تصميمه وقتها باش يعاون البحارة في الملاحة البحرية ولكن شوه بصفة كبيرة المساحات وما عطاهاش حقها وين تقرب مثلا للقطبين الشمالي والجنوبي الأرض وهكا تكبر في الخريطة وين زادة تقرب للخط الاستواء وين تكون المساحة أصغر دونك الخريطة القديمة خلت دول وقارات تبان أكبر برشا من حجمها الحقيقي على سبيل المثال وأشهر يظهر لي حاجة نجم نعطيه الاكزامبل فيها هي جزيرة غرينلاند اللي في الخريطة القديمة الخريطة بتترتوى اللي نعرفوها تظهر وكأنه أكبر من قارة إفريقيا في حين أنه في الواقع أفريقيا أكبر منها ب14 مرة نفس الشيء بالنسبة لأوروبا وأمريكا الشمالية اللي يظهروا كبار برشا مقارنة بالمناطق الاستوائية الأمم المتحدة ودول أفريقيا قروا اعتماد مسقط جديد يتسمى الأرض المتساوية Equal Earth اللي تم تطويره في سنة 2018 مخطط يعطي المساحات الحقيقية والنسبية لكل قارة وكل دولة من غير أي تشويه دونك طبعا موضوع كما برشا مواضيع خذت جدل سياسي كبير وموضوع اللي ما تعداش مرور الكرام مثلا وزير خارجية توغو روبير دوسي اللي صرح وقال الخريطة العادلة ما تبدلش جغرافيا العالم لكن تبدل كيفاش نجم نشوف العالم واعتبر أنه القرار هذا هو خطوة مهمة لإعادة الاعتبار والعدالة الرمزية خاصة أفريقيا فرنسا أعلنت حتى هي قبل التصويت أنها باش تتخلى على خريطة ميركاتور في أوراقها الرسمية ودونك سيستماتيك موش تعتمد الخريطة الجديدة. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية كانت الدولة الوحيدة اللي صوتت بلا، واعتبر الممثل الأمريكي أن القرار هذا عبارة على مشروع إيديولوجي راديكالي يضيع في وقت الجمعية العامة على قضايا أخرى أكثر أهمية. دونك الأمور الرسمية قرار أممي، الأمم المتحدة ما فرضتش خريطة إلزامية بالسيف على الدول، لكنها أعطت اعتراف رسمي ودولي بأنه الخريطة اللي تربينا عليها بدون شك حياتنا الكل براتيكما ما كانتش تعكس الحقيقة الكاملة. ويظهر لي اليوم وقيت باش القارة السمراء القارة الإفريقية تاخو حجمها الطبيعي حتى على الأوراق. دونك يظهر لي اليوم مهم انه ابارتير خلينا نقولوا من اليوم نوليو نعتمدوا هالخارطه الجديده ان شاء الله. دونك لي بلاتفورم الخاصين باللي ماب وبالخرائط يعتمدوا الشيء هذايا رسميا، وهكا يعطي حق افريقيا، يعطي حق القاره السمراء اللي في حجمها كبيره، اللي في لي ريسورس نتاعها كبيره، اللي في الناس اللي خلقت افريقيا والناس اللي وراء القاره زاد كيف كيف حجمهم اكبر من اي خريطه ومن اي تقسيم بدون شك. نتفاهموا احنا الموقف الامريكي اللي ما يعجبه حتى شيء، حتى القمره قال لك راهي تابعه دونك ترامب، هذه حاجه جديده رايا ورسميه، قال لك كوكب القمر راهو يتبعنا، يتبع الولايات المتحده الامريكيه. دونك بالفكين الشيء توا دونك يلزمنا الناس كل. ونذكر انه هالقرار الاممي ما جاش من عدم، جاء بعد نضال كبير من وانطلق من التوغو، وانطلق بعدها مع مجموعة من الدول الإفريقية في إطار حملة اسمها صحح الخارطة وكوريكت ذا ماب. اليوم قرار أموي خرج رسميا، تم التصويت عليه نهار الجمعة، دونك الجمعة اللي فاتت نهار الجمعة، ومعه نتعرف على خارطة جديدة، خارطة تعطي الأحجام الحقيقية جغرافيا خلينا نقوله للقارات وللدول. تنجموا انتم ديجا تشوفوها معنا على الفيديو على الباج متاعنا جوهر اف ام على فيسبوك. مش عارف تونس كبرت ولا صغرت في التصحيح هذايا، يدور اللي استحفظت على هي بيدا، قالت لي سمية هي بيدا، زعمة كبيرة ولا صغيرة هي بيدا، ما يقلقش ديما كبيرة بولادها وبناتها ونساها ورجالها بدون شك. يلا شباب ربي يحفظ بلادنا، نرجع معكم من جديد بالموزيكا الخمسة ونص، موصل معكم حتى للسبعة. الموزيكا جي توت سويت مع سولتو هوغل. موسيقى

الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: Baila.
1: Baila.
2: نرجع معكم مجددا في بايل الخمسة وخمسة وأربعين دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية وحتى لسبعة متاع العشية باش نوصل حديثنا ونرجع للي صار في اندونيسيا نهار السبت اللي فات وانفجار بركان في اندونيسيا واللي هو تحت مسمى بركان أنا كراكاتوا طبعا اليوم نحكي على عديد المخاطر وراء البركان.

هذا اللي في ثواني معدودة السماء فوق ولات دونك بلون أحمر دموي كما اختاروا برشا أنهم يعبروا عليها، وهو الانفجار البركاني زلزل منطقة كاملة المحيطة بهالبركان هذا وخلق أزمة كبيرة في الطيران وفي المطارات، مش كان في أندونيسيا ما حتى في آسيا، إغلاق عديد المطارات وتمديد تعليق الملاحة الجوية إقليميا ودوليا بحكم تصاعد الكبير للرماد البركاني من البركان هذا اللي هو هناك كراكاتوا، أضرار مادية وميدانية كبيرة، دمار نلقاوه في قرى وبرشة صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، زاد مساحات فلاحية دمرت كلها، نعرفوا تأثيرها على الأحجار وعلى بتول الأشجار المتواجدة غادي. دونك كنتائج وأرقام، حرق أكثر من 1200 هكتار من الغابات والغابات المجاورة، ضرر عشرات المنازل والمباني. الأخطر من هذا هو التلوث وتسمم المياه، دونك الرماد البركاني الكبير هذا غطى مصادر مياه معذبة وسدود محلية، ومعها انقطاع للماء الصالح للشراب على أكثر من 45 ألف ساكن في إقليم بانتان. إصابات موجودة، عمليات إجلاء مستعجلة لأكثر من 9000 شخص في هالمناطق هذه، خاصة المناطق الساحلية، طبعا عديد حالات الاختناق ومشاكل التنفس مع استنشاق الغازات السامة والرماد. جويا الأرقام زادة كبيرة، حجم التعطيل نحكيه على حجم تعطيل وصل لأكثر من 2960 رحلة جوية، منهم 2339 رحلة داخلية و600 رحلة دولية، مع إلغاء وتأخير وتغيير مسارات عديد الرحلات. بالأرقام زاد المسافرين العالقين، فاتوا عددهم 340 ألف مسافر في مختلف مطارات الأندونيسية والدولية القريبة، إغلاق 7 مطارات رئيسية بالكامل، زاد كيف كيف وصلت حتى للعاصمة جاكرتا اللي نلقاو تأثرت وتم تأخير وتعطيل أكثر من 900 رحلة، بالإضافة لعديد المطارات الأخرى. عديد المخاطر والتدابير الاستثنائية هنا، دونك السحب البركانية اللي وصل الارتفاع متاعها بين 20,000 و50,000 قدم تشكل اليوم خطر كبير على محركات الطائرات. هذاك علاش نحكيوا لنا على تأخير وإلغاء بعض الرحلات وتحويل الوجهة متاعها. الحكومة شنو عملت؟ دونك خصت 6 مطارات بديلة في مناطق جافا الوسطى والشرقية، الهدف طبعا باش ترجع الحركة بشوي بشوية والحد من الاكتظاظ، وفرت حتى حافلات مجانية باش تنقل المسافرين هذم. قامت بتسهيل التأشيرة وللفيزا، معها تخفيف الإجراءات على السياح، ونعرفوا الناس كل اندونيسيا بصفة عامة وخاصة منطقة وجزيرة باليا الكبيرة اللي نلقاو فيها عدد كبير من المسافرين، دونك مدة التأشيرة متاعهم يتم تحيينها وتسهيل عمليات السفر متاعهم. تحذيرات زادة خاصة بالملاحة البحرية خاصة للسفن، ونعرفوا في اندونيسيا برشا يعيشوا من البحر، دونك على نطاق 3 كيلومتر البركان أثر على الملاحة البحرية وعلى السفن بمختلف أنواعها. جيولوجيا الهيئة الجيولوجية في أندونيسيا حذرت من احتمال استمرار الثورة واللي مازال مرتفعة جدا، مع قذف الحجارة المتوهجة وتساقط الرماد الكثيف في المقابل. دونك طمنت الهيئة والوكالة الوطنية مكافحة الكوارث على عدم وجود خطر مباشر لموجات التسونامي، بحكم انه فما برشا دونك ربطوا ثوران البركان بانه يمكن يصير تسونامي جديد، دونك قالوا لا لاباس فما حتى شيء، فقط الحذر واجب. بدأ زاد عملية استمطار السحب صناعيا، الهدف منها سقاط الأمطار وغسل الجو من الرماد، حاجة تصير برشا في آسيا سورتو في الدول اللي عندها مجموعة من البراكين النشطة وأهمها في العالم مش كان في آسيا،
اندونيسيا. ان شاء الله ربي يحمي التوانسه, خاطر برشا توانسه زاده يسافروا لقضاء العطل نتاعهم, خاصه في جزيره بالي الكبيره تعتبر الوجهه الاولى يدور لي للسياح, مش كان التوانسه في العالم الكل. دونك ان شاء الله يكونوا بخير, ان شاء الله لاباس بطبيعه الحال. يلا احنا نواصل معكم بالاخبار بعد شويه, باش تكون اخبار رياضيه في نشره السته جوهره سبور, واحنا نواصل معكم في ساعتنا الثالثه وحتى السبعه في بايلا.

0: تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج. الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 وإلا 54 048 100.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وري اللي تنحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بطبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: اريدو طور عالم
4: جوهرة أفهم
5: Publicité
6: جوهرة سبورت
7: avec l'équipe sport sur جوهرة أفهم
8: برعاية
9: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
10: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 3 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك
6: جوهرة سبورت.
11: اهلا وسهلا بكم في اخر الاخبار الرياضيه، برنامج الجوله الرابعه.

0: العشية السبت 12 سبتمبر مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي أمام حمام سوسة الملعب التونسي الاتحاد الرياضي المونستيري اتحاد بن قردان لحد 13 سبتمبر شبيبة العمران النجم المتلوي نادي حمام الأنف الترجي الرياضي التونسي الأولمبي الباجي تقدم ساقيه الدائر لحد 20 سبتمبر النادي الإفريقي ترجي جرجيس النادي الرياضي الصفاقسي نادي الرياضي البنزرتي بطبيعة فما ثلاثة مقابلات مؤجلة من الجولة الثالثة ذهاب للبطولة باش تلعبوا يومي 16 و17 سبتمبر. في المسابقات الإفريقية النادي الإفريقي يسافر غدوة المالي يدرب السباح ثم يسافر المالي في رحلة خاصة على متن طائرة عسكرية يلعب إياب الدور التمهيدي الأول المسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد جوليبا المالي السبت القادم بداية الخمسة متاع العشية في باماكو. النادي الإفريقي كان ينتصر في مباراة الذهاب هدف لصفر. في مسابقة كأس الكاف النادي الرياضي الصفاقسي بعد ما جاء من نيجيريا راحة قصيرة اليوم رجع للتمارين يواجه شوتينغ ستار النيجيري في مباراة الإياب لحد القادم على أرضية ملعب طيب المهيري بصفاقس بداية من 6 متاع العشية. مباراة باش تدور دون حضور جمهور برشا يتسألوا علاش دون حضور جمهور. هي عقوبة متمة للعقوبة تاع الموسم الفارط من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نذكروا أنه سياساس انهزم في مباراة الذهاب في نيجيريا هدف لصفر. ترجي جرجيس تقريبا في طريقه للعاصمة يبات الليلة في العاصمة ثم غدوة يسافر للعاصمة السنغالية داكار يواجه السبت القادم بداية من 6 ديم بارس السنغالي. ترجي جرجيس كما قلت يتنقل اليوم من جرجيس لتونس بعد المطار تونس قرطاج الدولي مباراة الذهاب فاز بها ترجي جرجيس 3-1. كما كان منتظر فريق الاتحاد الليبي اللي درب فيه المدرب فوز البنزرتي أعلن تعاقده بصفة رسمية مع متوسط الميدان الهجومي للاتحاد الرياضي المونستيري مهدي القنوني بعقد مدته 3 مواسم. صفقة بلغت 300,000 دولار والاتحاد المونستيري توجه بالشكر لمهدي القنوني على كل ما قدمه للفريق وتمنى له التوفيق والنجاح في بقية مشواره الكروي. مهدي القنوني من مواليد 2005. فريق اتحاد تطاوين وجملة من الانتدابات نذكروا أنه اتحاد تطاوين باش يلعب في الرابطة المحترفة الثانية على الانتداب للاعب مهدي المغزاوي 21 سنة يشغل خطة جناح أيمن متكون في فريق باري اف سي قادم الملعب التونسي. انتدب زاد المهاجم الملعب الإفريقي المنزل بورقيبة فاروق الكلبوسي ولاعب مستقبل جابس إيهام بن عمر ليشغل خطة متوسط ميدان هجومي. نبقى في الرابطة المحترفة الثانية وعدد من الأندية طالبت في مراسلة للجامعة التونسية لكرة القدم بتأجيل عقوبة المنع من الانتداب وإعلان تاريخ جديد لتنفيذ العقوبة. من المنتظر أنه رئيس الجامعة باش يجتمع بالأندية الممنوعة من الانتداب لإيجاد حل للإشكال هذا. المنتخب الوطني للأواسط في كرة اليد فاز اليوم على النظير الليبي 28-23 في الجولة الثالثة لبطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد أواسط اللي دور حاليا في الكوت ديفوار. فوز يخلي المنتخب يتأهل للدورة الرابعة النهائي. مجلة فرانس فوتبول كشفت قائمة 30 لاعب باش يتنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2026. القائمة ضمت لاعب عربي وحيد هو أشرف حكيمي ولاعب إفريقي وحيد من القارة الإفريقية هو ساديو ماني من القارة الإفريقية وفي بقية الأسماء باش نلقاو ليونيل ميسي موجود في القائمة كيليان مبابي هالاند عثمان ديمبيلي لامين يامال هاري كين. والمنتخب الإسباني فرض مكانة خاصة في فوز بجائزة أفضل لاعب سنة 2026 بما أنه 6 لاعبين ينتميون للمنتخب الإسباني مرشحين لجائزة أفضل لاعب لسنة 2026. والجزيرة كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى.

0: ليتي.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو دحفول، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة
0: بوبليسيتي.
5: بايلا
0: بايلا
6: واصل معكم في بايلا. مرحبا بالجميع من جديد. 26 دقيقة نحكي على تظاهرة جميلة جدا، حملة تشجير باش تكون إن شاء الله غدوة الأربعاء، رحمك الله سي منير، الأربعاء 9 سبتمبر مع الأربعاء متاع العشية. الموعد مهم جدا، مش تعرفوا على التفاصيل وين بالضبط، مع مدام بسمة حسني براهم مديرة مركز المصورات بالرنين المغناطيسي للوسط. مرحبا مدام بسمة. بسمة أهلا وسهلا.
7: عسلامة، مرحبا بكم.
6: أهلا وسهلا مدام بسمة. مركز المصورات بالرنين المغناطيسي الوسط سوسة سهلول، عرفنا ساعة بالمركز هذا.
7: هو المركز يتبع وزارة الصحة، يقدم خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي ليرام. نحن المركز يقدم خدمات متاعه من عام 2000، موجود في فضاء مستشفى سهلون، ويقدم اختصاص، معناها خدمات اختصاص التصوير الطبي في اليرم أكهو، يعني هي من معناها الكشوفات التكميلية اللازمة في بعض الأمراض، فهمتني؟ ونقبل كافة المطالب، معناها من البحث عن الأمراض في الجسم الإنسان كما قول.
6: تريبيان، إن شاء الله موافقين. تحية ليك. تحية
7: لكل نحن مرفق عمومي صحي يقدم خدمات صحية
6: خارق العادة. تحية للقائمين على المركز هذا. حملة تشجير، ونعرف الناس كل أهمية الشجرة في حياتنا، ونعرف كل صيفية احنا نعانيه من الحرائق في الجبال في تونس، ونشوفوها حتى في برشة دول الأخرين. ما نش عارفين هل بعد الحرائق هذه يلزم نقوموا بحملات تشجير وإلا لا، نخلي المختصين هما اللي جاوبوا على الشيء هذا. ما خلينا نحكيوا على حملة التشجير هذه اللي بشكون في سوسة سهلول بالتحديد غدوة إن شاء الله بارتير من الأربعة متاع العشية. جات في أي إطار وين باش تكون بالضبط
7: الحملة هذه؟ في إطار أكثر أنت جمعيات ياسر، جمعيات معناها مسامة في حملة التشجير، فما ثقافة التشجير، ثقافة الأمل، ثقافة الاختضاع، يعني لي جسم لي سبار في. نحن كمركز معناها حبينا نهيئوا أنسنة الفضاء الخارجي للمركز، يعني ردوا أكثر إنسانية ونقدموا خدمات يجيونا المرضى من كافة أنحاء الجمهورية، فهمتني؟ نحبوا الفضاء هذا يكون فما أريحية حتى على مستوى النظر ومستوى واخضرار الأشجار اللي عنا. نحن دوما ندخل في سبيطار سهلون، موجودين على اليمين، فهمتني؟ الفضاء هذا يطلبنا من انتطار حتى باش نذكر لك، كان تسمح المساهمين اللي معانا يأكد أهمية الكلام اللي كنت تقول فيه وأهمية ثقافة التشجير، ثقافة التطوع زادة، لأنه يعني الناس اللي مشاركين معانا فما إطارات، فما تلامذة، فما ناس متطوعين معانا وعاونونا حتى بالمساعدات معناها عينية والكوليكاية باش ننجحوا اليوم هذا، لأنه هذا الكوليكاية لفائدة المريض، والمريض مش المريض الحريف والمريض المريض كما قولوا، فهمتني؟ كان تسمح لنا نذكر لك الناس اللي مشاركين معانا في الحملة هذه، كان تسمح
6: شركات ولا شنو؟
7: لا لا لا، هم دوما كلهم جمعيات متطوعة، والحاجة البال فرح في تونس اللي ثقافة التطوع بدأت تنتشر وعندها قواعدها وبانية بنية تحتية كبيرة.
6: يلا يعني حقهم لا نذكرهم و...
7: أيوة الإعطاء لكل واحد حقه.
6: طبعاً
7: عندنا كما قلت وزارة التجارة، بلدية سوسة، الجمعية التونسية للتطوع ديتيكا هلال الأحمر، وأكثر الجمعية المتطوعين من أشكر رئيس الجمعية سينا حنان شورابي، ونشكر معها السيد حنان مشبيل. عندنا جمعية أولادنا، عندنا رئيسة شركة جت معنا زادة إيمان شتيوي عند كيوي، عندنا روتاري كلوب طلبنا منهم مساعدة وما قصوش معنا، عندنا جمعية زراعة الأشجار سي زياد البسيلي، عندنا المنتدى الدول للثقافة والتربية، عندنا الكشافة التونسية المدرسة الكبيرة في التطوع في كل حاجة تطلب منهم المساعدة يكونوا حاضرين بالأفواج نتاعهم كل كاية في شوسة وفي غيرة. عندنا مدام سعيدة همامي أستاذة جامعية تقري في معهد العالي للفلاحة بشط مريم. عندنا السي صادق ونا زاد من إطارات ولاية سوسة زاد عاونا. فهمتني حبيت نقول لك إنه فما ياسر ناس زاد فما زاد
6: مركب الشبابي
7: مركب الشبابي
6: مشاركة
7: بإطاراتهم بولادهم بالكل زادة.
6: دونك نفهم أنه غدا باش يكون فما يعني عدد كبير من الأشجار الجديدة في تمزرحة.
7: نعم، عنا تقليم الأشجار القديمة بتعرف مفعول الحرارة معناه أثر على الأشجار وكل كي عنا نحن تهذيب وصيانة وصيانة الأشجار. فهمتني المتطوعين معانا الكل كي باش تضاف جهودنا الناس الكل كي باش نخليه فضاء جمالي للمرفق العمومي الصحي في سهلون. وإن شاء الله زاد الحملة هذه تتواصل ونكون أنا بيدي كإطار من إطاراتها نكون فعلا مع الناس هذوما في الجمعية في العمل التطوعي. نكون نأكد حاجة برك اللي كانت راكي يطلبنا ناس وما يصير ناس خلين يطلبونا باش يعاونونا والكل كي. نشكر الناس كل من خلالك لأنه كي نقولوا نحن فما بنية تحتية متاع ثقافة متاع تطوع حب البلاد وحب البلاد ونحن نحب نبني والغدوة خاطر المستشفى في سهلول ولا اليرام ولا غيره هو مش لليوم الغدوة. فهمتني نحن نبنيه فضاء معناه الأكثر إنسانية أكثر معناها مقطع ساعات السبيطارة معناه فما معناه فما ألم فما شعور بالإحساس اللي معناه نحبه هالمريض كي يجي يلقى روحه في أريحية تامة على مستوى الذهني والنفسي والكل كي حتى كي يروح يكون عمل حاجة في فضاء صحي أجمل وأكثر راحة للمرضى. الهدف متاعنا قبل كل شيء هو معناه صيانة تنظيف مساحات الخضراء المحيطة بالمؤسسة الكل كي نحن موجودين دوما تدخل في مدخل سبيطار سهلول على اليمين. فهمتني
6: على اليمين فما كيما اللوكال بعد الباب يعني
7: هذيك هي الإدارة. إيه نعم هذاك المركز محلوم من عام 2000 ويقدم خدمات تصوير الطبي كنا نأمنوا خدمات تصوير
6: غادي فما زون فيرت يعني موجودة ولا
7: عنا إيه نحن الفضاء الكل قرب معناها 700 متر مكعب معناها يا ربي المساحة. فهمتني الإدارة في الوسط والآلة فهمتني مقطع في الآلة تقريبا الآلة قيمتها 5 مليارات والمرفق العمومي الصحي فهمتني أنا أقدم خدمات جليلة جدا وتقريبا المرضى يجينا من كافة أنحاء الجمهورية. فهمتني ما تعرف تبارك الله سبيطار سهلول الإطارات الطبية اللي في وسطه والإطارات الشبه الطبية تخلي الناس معناها تجي من ياسر بلايس والفحص نحن كمؤسسة زادة مكملين الفحوصات التكميلية اللي يطلبوا السادة الأطباء بمستشفى سهلول ولا في بلايس أخرين زادة تعرف نحن نقبل المرضى من كافة معناها أنحاء الجمهورية. فهمتني ونأكد على حاجة برك أهمية الفحص براني المغناطيسي يرى ساعات يكون نحن العملية والموعد نتاع العملية والإجال معناها التدخلات الجراحية ما يكون إلا بعد ما يعمل اليرام. وشيء يفرح إنه إطاراتنا الطبية نفتخر بها إنه هما زاد ينسق معنا نحن كإدارة أو كعليش نحن بيدنا فضاء ذاك نقولوا نحن فضاء أجمل وأرحى وأكثر إنسانية وكل كام. فهمتني للإطارات وللمرضى وللناس كل كام والمريض مش واحد ورا مع عائلته نحن كيجيو في اليرام ساعات نحن نخدم ونأمن فحوصات الرنين المغناطيسي بالبرجن كامل نفحص بالبونج الكامل معناها كيما ترا في البلوك ومعنا فريق وعنا آلات مختصة جدا ودقيقة جدا وعنا منظومة نتاع صيانة تحمي الآلة وتحمي كل الآلة وملحقاتها. نحب معناها نأكد لك إني البونج الكامل في اليرام كيما يرا في البلوك معناها فهمتني مع كافة السلامة اللي تراها عالمية البروتوكول نتاع المرضى كل عالمي مش أنا نشكر فهمتني ناس يشهدون بهدايا. فهمتني نحب من خلالك نقول إن الفضاء هدايا اليرام هي مرفق عمومي صحي يقدم خدمة جليلة للمرضى وهذا من شأن أن يدعم يعززنا نحن في ثقافة التطوع والعمل والكل كيف فهمتني. وأكثر من ذلك نحن كيقولوا سبيطار نحبوه معناها فرحان وكل إن شاء الله نخمو زادة باش نبدلوا الألوان نكتعرف حتى اللون كيبدأ متاع الفضاء والكل عندهم قيمتهم جيل صغيرات معناها نحن كيقولوا صغيرات بالبرج كامل صغيرات معناها من ذوي الاحتياجات الخصوصية سواء كان صغيرات وساعات كبار وكينأمنوا فحص بالبرج الكامل تحت إشراف قسم الطب تصوير الطب التخدير والإنعاش من مستشفى سهلول. راني نحب نأكد أهمية الخدمة دي راه واحد مش يحكي إذا كان تشوفوا أنتم ساعات سيركوي باسيون معناها بالبرج وكتراك الماكينات معناها والسيركوي نتاع السيركوي والكلفت معناها احنا عفرش على تأيي بتاع إيران ساعات بخمسة مليون راه الشهرين ساعات بخمسة مليون معناها راه كي نقولوا نحن الخدمات الصحية خدمات صحية معها إطارات طبية مع إطارات شبه طبية معها إداريين معها عمل زاد الكل كل كيف في سلسلة كاملة عنا ثقافة التطوع والعمل ونحن كمركز ساعات يستحقون نحلوا ساعات نهار السبت نهار أحد وفي الأعياد طبعا لطبيعة التنسيق الطبي والإداري بين الإدارة وبين السادة أطباء التصوير الطبي
6: وأطباء
7: يعيشك يعيشك
6: كل أبناء
7: يعيشك إن شاء الله
6: عيشك تكون حملة موافقة وناجحة غدوة الأربعة
7: إن شاء الله إن شاء الله بقدة ربي
6: يفرجني
7: لو شاني فرح إنه فما تلامذة باش يحضروا معانا اللي من الكشافة من مثل جمعية التطوع من الهلال الأحمر زادة فهمتني وإطارات جمعية المتطوعون من أجلكم وجماعة شيء يفرح إنك نلقاو هي ما الثقافة تتعدى بشوية بشوية هاك ولا فهمتني كنبني وما نخافش بلادنا بقدة ربي مع الثقافة دي والإحساس هذا بالأمانة وبالثقة وعنا ثقتنا في بلادنا إن شاء الله نكون بكلنا متحمسين يد في اليد وربي يحيينا وبخير الناس كل كاي
6: شكرا لك يعطيك صحة مدام بسمة
7: عايشك مرحبا يا عايش
6: شكرا نذكر حملة التشجير هذه باش تكون في مركز المصورات بالرنين والمغناطيسي بالوسط مستشفى سهلون نعرف الناس كل مع بعد الباب تلقاو المركز هذا حسب ما فهمت من مدام بسبة دونك شكون فما فضاء غادي يتم تجيره وان شاء الله موعد غدوة الاربعة نتاع العشية ان شاء الله يكون حضور كبير حكيت على برشة جمعيات حكيت على برشة شباب ان شاء الله يكونوا في الموعد ان شاء الله تكون اكسيون ناجحة ونشوفوا كيف في مختلف المراكز المستشفيات او المستوصفات زادة وغيرها من المراكز الصحة العمومية في بلادنا الكل الهدف انه التجير والخضار باهي بصفة عامة ولكن زادة كيف نحطوا المريض أو حتى عائلة المريض في environnement هكا يخفف عليه وطأة المرض والتعب وما إلى ذلك ونعرف الناس كل وإن شاء الله ربي يبعد علينا الأمراض دونك حاجة مهمة دونك الأمور النفسية ذول اللي تدخل هنا أنه نحاولوا نبعدوا كل البعد على كل ما يزيد يأثر على المريض أكثر ما اللي حس به بطبيعة الحال تحية لهم الكل احنا نواصل معكم بالموسيقى تجي بعد شوية مع سميرة سعيد وتسويت خليكم مع محمد حمائي في بايلة
0: بايلة

0: كنا مع سميرة سعيد. مرحبا من جديد. في 46 دقيقة نوصل معكم كالعادة في بايلة في بلاغ مشترك الكل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية إعادة فتح موقع تسجيل عن بعد للأطفال. الأقسام التحضيرية مواليد 2021 بداية من 4-9 سبتمبر وبداية من نص النهار دونك غدوة إن شاء الله إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد عام 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. وتنطلق العملية هذه غدوة إن شاء الله بداية من نص النهار. وعملية التسجيل عن بعد تصير عن طريق الرابط vscolaire.education.tn vscolaire.education.tn. دونك هذا الموقع الخاص بالتسجيل عن بعد بالنسبة العام الحالي 2026-2027 وهذا خاص بأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 دونك بالمدارس الابتدائية العمومية الخاصة رياض الأطفال والكتاتيب. دونك اللي عنده صغيرات يحضر روحه من تو مواليد 2021. نواصل مع الموسيقى تسويت مع كادم السير.
1: بايلا بايلا

أليشا كيز نوصل معها لآخر موعدنا في عشوية اليوم كالعادة في بايلا. شكرا للناس كل تابعونا من السبعة من الأربعة للوقيت هذه السبعة غير درجين. بعد شوية الموعد يكون مع الأخبار في نشرة جديدة كل مستجدات تونس والعالم. شكرا لكيب الكل ياسمين في الديجيتال, سمية وسيمونير معنا في الإخراج التقني, شكرا سعاد اللي معنا في الستاندار, وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وفيها. خليكم عبقيت برمجنا, موعدنا يتجدد غدوة إن شاء الله بارتير من الأربعة للدنيا وفيها. جوهر اف ام لكم زينة. تشاو تشاو باي باي. على جوهر اف ام تي في موش مع الموجة.

0: من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وباشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
2: بوبليسيتي. الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
4: نهار ثلاثة من 8 إلى 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
5: برعاية
6: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور عالك.
7: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
8: مرحبا بكم لهذا المعدل الأخباري وبداية بالعناوين. إصدار وبطاقة دعاء بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي، ونقابة الصحفيين تعلن عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين يوم الجمعة القادم. إعادة وفتح موقع التسجيل عن بعد أطفال الأقسام التحضيري بداية من الغد على الساعة منتصف النهار. وجماعة أنصار الله الحوثي تشن هجمات على عدة أهداف في السعودية. في تفاصيل أخبارنا، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه وفق ما فاد به اليوم مصدر قضائي وكالة سفريق الأنباء. يذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي المذكور أذن ليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضيين بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، بعد أن أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وفق ذات المصدر القضائية. النيابة العمومية بالقطب المذكور أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص والوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات حسب نفس المصدر. وفي وقت سابق أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الأوجاع التي يعاني منها الزميل الصحفي محمد اليوسفي اشتدت بشكل حاد أثناء وجوده بالقطب القضائي الاقتصادي والمالية، ما استدعى جلب طبيب الحماية المدنية لمعاينته في وقت اضطر فيه عدد من أعضاء هيئة الدفاع إلى مغادرة المكان لاقتناء الأدوية التي وصفها الطبيب. وحسب هيئة الدفاع تدهورت حالة اليوسفي إلى درجة أصبح معها يصرخ بصوت عال من شدة الألم في وضع صحي بالغ الخطورة لا يحتمل مزيدا من الانتظار والتأجيل. نقابة الصحفيين أعلنت أيضا عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين يوم الجمعة القادم. وخلال ندوة صحفية نظمت اليوم بمقر النقابة، أعلن نقيب الصحفيين زياد دبارة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية حسب تعبيره. أعلنت كل من وزارة التربية، وزارة الأسرة والمرأة وطفولة وكبار السن، ووزارة الشؤون الدينية في بلاغ مشترك مساء اليوم عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 بالمدارس الإعدادية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب غدا الأربعاء بداية من منتصف النهار عبر الرابط vscolaire.education.tn. في أخبارنا الوطنية أيضا، انطلقت أمس بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرتا فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف في نيكس إكسبرس 26 الذي ينظم في تونس من 6 إلى 18 سبتمبر الحالي مع التعاون أو بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. وحسب بلاغ صادر اليوم عن وزارة الدفاع الوطني، يندرج هذا التمرين في إطار تعزيز دور تونس كشريك محوري في منظومة الأمن البحرية وتأكيد حرصها الثابت على دفع التعاون والتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، ويهدف إلى تطوير القدرات العملياتية المشتركة في مجال الأمن البحري والارتقاء بمهارات القوات البحرية المشاركة في التخطيط والتنسيق وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة واستغلال المنظومات والمعدات الحديثة والتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر ومختلف أشكال التهديدات والجريمة المنظمة. يذكر أن التمرين يشهد مشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة شقيقة وصديقة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تونس البلد المستضيف. في أخبارنا العربية، شنت جماعة أنصار الله الحوثي اليوم هجمات على أهداف في السعودية بالتزامن مع توسع المعارك في اليمن، وأعلن الحكومة اليمنية عن إحراز تقدم في جبهتي الجوف والبيضاء وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية متفاقمة مع موجة نزوح جماعي جديدة. ووفقا لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أسفرت الهجمات الحوثية على السعودية عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، واستهدفت الهجمات مواقع مدنية واقتصادية في عدة مدن سعودية. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر من جهته عن إدانة الأمم المتحدة لهجمات الحوثيين التي استهدفت عدة مواقع في المملكة، مؤكدا أن استمرار التصعيد العسكري ينذر بتداعيات سياسية واقتصادية وأمنية مدمرة على اليمن، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد. وأشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن يواصل اتصالاته المباشرة مع الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد والحفاظ على المجال المتاح للحوار. ختاما، أفادت تقارير إخبارية بأن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز التعاون مع الاحتلال لتطوير قدرات متقدمة في مجال أنظمة الدفاع الجوي وتقنيات الفضاء. وأضافت التقارير، يعول الاتحاد الأوروبي على دعم الكيان في تطوير قدرات متطورة للدفاع الجوي والفضاء. وزارت رئيسة وكالة الفضاء التابعة للاحتلال بروكسل هذا الأسبوع، والتقت بالمفوضة الأوروبية المكلفة بالشركات الناشئة والبحث والابتكار، وناقشا خلال اللقاء قضايا تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات وفق نفس المصدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.johra.fm. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكاية أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع.
5: أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3 4 5 و6 من 6 ل 7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل نقاش أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. ثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها، والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين، والويكند جوهرة

وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي، فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

كل متاع أهم المقابلات ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي، موزيك جينا مع أحلام غيلان، كوجينا وحكايات من الذاكرة، ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين، نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

0: Et le sport avec Planet Sport.
1: 7:12 دقيقة، مرحبا بكم في موعد جديد من بلانت سبور. نتواصل معكم للثمانية مع آخر الأخبار الرياضية بالنقاش والتحليل. يحضر معنا المحلل والمدرب والصديق الجميع سي توفيق زعبوب. سي توفيق، أهلا
2: وسهلا. أهلا وليد، مساء الخير. مساء الخير لكل حضور في الاستوديو، مساء الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا واللي يسمعوا فينا على ويشاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
1: اليوم فرجة دورتموند في ريال، بورتو سيتي ولا ريال؟
2: لا اليوم عاد هما الريال وما فهم جماعة اللي بدأوا يستنوا فريال وقتاش تخسر.
1: حتى بورتو والسيتي فرجة زادة.
2: احنا خاطر لا ما احنا نلعبوا غدو هكا علاش. دونك اليوم على الاقل نتفرجوا على الفريق.
1: البداية باش تكون بالرابطة المحترفة الثانية، كما نعرف عدد من الاندية طالبت في مراسلة للجامعة التونسية لكرة القدم تأجيل عقوبة المنع من انتداب واعلان تاريخ جديد لتنفيذ العقوبة، ومن المنتظر انه رئيس الجامعة باش يجتمع بالرؤساء الاندية الممنوعة من الانتداب لإيجاد حل للإشكال هذا. احنا معنا في المباشر السيد مولدي الغربي رئيس سبورتينغ المكنين. مولدي اهلا وسهلا بك.
3: اهلا بك خويا وليد واهلا كل مستمعين جوهرة فام.
1: سي توفيق زعبوب يحضر معنا.
3: تحية كبيرة للسي توفيق زعبوب، الناس كل احنا في مكنين نحبوه برشا ونسمعوه برشا، مدرب قدير وتاريخ كبير مع النجم الرياضي الساحلي وكل شيء.
1: به سي مولدي، شنو الاشكال بالضبط؟ خليني نفهمه.
3: والله الاشكالية انه صارت فما احكام قديمة تعود حتى لعشرين عام التالي، فما ناس عندها حقوق معناها عملوا قضايا وشكاوى وكل ما شيء، عندهم احكام باتة اخذوها من 15 ولا 16 عام، ما قاو كان سنه كما قلها باش ينفذها على الفرق. احنا مش طلبناش، احنا ما قلناش راهو الفرق هذوما ولا معناها اللاعبين والمدربين عندهم معناها ما قلناش احنا ما يستحقوش الفلوس نتاعهم ولا حقوقهم. فهمت؟
1: ما فهمتش المود، شو قلت لي 20 و16 عام؟ ما فهمتش.
3: أما حكاية ترجع العمل في 2003 فهمتني؟
1: يلزم نفذوها قبل بداية الموسم،
3: لازم يصير تنفيذ. هم طالبين أنهم ينفذوهم قبل الموسم هذا، أنا بعد 10 أيام أخرين. فهمت؟
1: سي المودي، معلش قانون جديد، علاش الموسم هذا؟ علاش مش الموسم الفارط؟ علاش
3: علاش ما فهمتش معنى هذاك؟ علاش احنا تو خاصتنا كان جات عطونا وقت، قولوا احنا نتاع عام ولا عامين، العبد يلقى الطريق الثنية باش يجدول، فهمتني، يجدول الديون نتاعه وكل ما شيء. أما احنا هما على البلاصة قلنا 10 أيام أخرين راك ممنوع انتداب. بعد ما قمنا بانتدابات وصرفنا وصححنا أمضانا عقود مع لاعبين وكذا، بدل جيت تقول لي أنت غير مؤهلين. هذه الوضعية، ورغم الظرف الاقتصادي خايب معنا في مخص الوقت الحالي، معنا لا فما مدعمين لا فما حد شيء، هذاك علاش تحبوا المنع واحنا البطولة نتاع الرابطة الثانية.
1: باهي سي المولدي، ما نعرفش، هات نحكيو على سبورتينغ المكنين، قداش الفلوس اللي لازمك تدفعها قبل ما تشارك في البطولة؟
3: المبلغ هو حسب ما قالوا لنا هو 50,000 دينار. فهمتني؟
1: واضح واضح. به عندكم اجتماع مع رئيس الجامعة
3: ان شاء الله بعد غدوة، عندنا اجتماع مع السيد رئيس الجامعة. فهمتني ولا؟ مشكورا له معناها لبى الطلب نتاعنا، نحن طلبنا باش نلقاو حل للموضوع هذا. فهمتني ولا؟ نهار الخميس 11 تاع الصباح شو يكون اجتماع مع رؤساء النوادي مع المكتب الجامعي، وان شاء الله نطلب حل. وكو
1: مود اللي تو يسمع فينا يقول لك 50 مليون ماهيش مشكله،
3: ما ممكنين نحكيها فارغ 50 مليون، نحكيوا احنا تو احنا على فرق اخرى كما مستقبل قابس ولا الملعب القابسي ولا قواف القفصه ولا معناها فما زاد اولمبيك المدنين، فما جندوب الرياضيه، فما فرق معناها توصل ولا شبيبه القيروان ولا كذا، فما فرق توصل للمونطون 500 و600 مليون. انت 500 600 مليون مش باش يلزمهم يوفروه، اذا نلقاو حل. احنا قلنا العباد هذول يستاهلوا، عندهم احكام، عندهم كما نقول احكام باته كذا، حقهم عرقهم معنا ما نقولوا فيه، اما ينصبروا شويه مش مشكل، خمسه ولا سته شهور ما يقلقوش، والا نجدوا لهم ندفعوا 10% من القيمه نتاع الواحد وباقي نكملوهم جدول.
1: هو سي المولدي كلامك مفهوم، لكن تعرف معناتها كي شفنا الموضوع يقول لك الجامعه مربوطه بقوانين الفيفا.
3: قوانين الفيفا هي مش معناها نحكي لك صحيح فما قوانين، اما فما شويه اجتهاد شويه كذا، يا اخي بالاخر في الاخر احنا توا فما فرق كان باش تطبق عليها المنع من انتداب، راهي مش باش تلعب في البطوله الرابطه الثانيه، ما تنجمش تلعب، ما فماش. تجي انت تخص لها الدعم، خص لها المجمع الكيميائي ولا فوسفات قفصه ولا الكل، ما يعطوش حتى فرنك عند فوق العام. وتجي تقصر لها الدعم وتجي تقول لها انت خلص 500 و600 مليون ايش يجيبوك؟
1: وخاصة المدربين معناتها معاملين على المنتدبين جدد.
3: اخي كل فريق مثلا اي فريق فيهم فما نذكرهم عملنا على الانتدابات جديدة اخي لعبوا عملناهم ومشوا على ارواحهم الكل فهمت؟
1: واضح ما نعرفش حكيتش مع رؤساء نتاع أندية أخرى.
3: احنا بتنسيق متواصل طبعا عندنا أسبوعين أنا والأخوة الرؤساء بتنسيق يوميا فهمتني ولا؟ هنا قاعدين معنا نلقاو في كما قولها تحركات وقاعدين معنا حرصنا على الجامعة باش تجتمع بينا نهار الخميس وإن شاء الله فما قرار فما كان خير فما إن شاء الله فما خير للجامعات
1: إن شاء الله.
3: أنا أخذ في الأخر نهار 20 سبتمبر مشي هيئة الدرجة الأولى ولا سي سليم بالأصنام ولا سي يكون عساخر صفوان الشامخ والحد هم بيشافتوا يلعبوا فما جمعيات باش طاب تتكور كان جمعية انت تقولها ممنوع من تداب وما عندك جوالتنا البطولة باش كمش يلعبوا احنا زادا ماشينا ورا احنا كان هالخميس بعد غدوة في المشحل ما ماشيين الخطوات اقوى من هذه راه فهمتني ماشيين مثنية حتى باش نوصلوا من ماشي مشاركين في البطولة مش باش نلعبوا في البطولة.
1: واضح اكيد سي المولدي نستغل وجودك باش تحكينا على سبورتينغ المكنين استعداداته ونفرض انه فما حل الاشكال هذا كيفاش الاستعدادات نتاعكم الاطار الفني للتدبين
3: والله احنا من اول فريق اول فريق بدا في الرابطه الثانيه فهمتني ولا بحكم فما استقرار اداري وان شاء الله الاستقرار المالي زاد فهمتني ولا يكون بدينا نهار 22 جويلة قبل 22 جويلة تفهمنا مع الاطار الفني سي محمد السويحلي اخترناها له كفء وولد الرابطه الثانيه فهمتني ولا ان شاء الله الاهداف نتاع احنا باش يكونوا في المراتب الاولى ان شاء الله السنه فهمتني ما قلناش على بعض طبعا ما نقولوا احنا على المراتب الاولى باش نضمنوا عامنا على بكري عملنا انتدابات قيمة 12 انتداب وإن شاء الله تكون كما قلنا البداية طيبة خطأ أول مقابلة في مكنين مع هلال الضيف وبس إن شاء الله إن شاء الله تنحل
1: أمور واضحة
3: الملعب أمور واضحة الأمور كل Thanks.
1: واضح سي المولدي الغربي ان شاء الله بعد الاجتماع نعاودوا نتصلوا بيك ونشوفوا
3: شنو مرحبا بكم
1: شنو لقيتوا
3: مرحبا بك كل وقت واضح. الله يبارك ان شاء الله بعد الاجتماع نقول لكم شنو صار
1: ان شاء الله okay. سي توفيق احكام 16 و20 سنه
2: والله فاجاني
1: سي المولدي القانون هذا ما سمعناش به الموسم الفارط واللي قبله واللي قبله ما سمعناش به السنه باش يتنفذ
2: هذيك المفاجاه الكبرى معناها اللي من المفروض انه الجامعه ولا الرابطه على
1: قبل الموسم هو سي المولدي يقول لك
2: علمني
1: قبل العام
2: فوالا هذا مش نجيك ما تجينيش تو قبل باسبوعين تقول لي والله هاو
1: الاحكام بيتا
2: الاحكام بيتا وبون بالنسبه للمكنين 5 مليون في ساعتين تتلم ما نحكي لك على فما جمعيات كما قال لك مستقبل جيبس
1: وفما
2: اللي عجبني صافي سي المولدي اللي فما سوليداريتي نتاع رؤساء الجمعيات الكل نكون متضامنين مع بعض
1: قال لك جمعتين وحنا نحكي مع بعض
2: لازم يلقاو حل لانه الحل سيكون جماعي مش معقول اليوم ابو المكنين عندها فما جمعيه تخلي انتقى 100 مليون ولكن هذوما
1: احكام 500 مليون
2: اي 500 و600 قفصه والمتلوي هو مش المتلوي ومستقبل جابس والملعب الجابسي اللي معناها هذوكم مرهونين عند المجمع الكيميائي والمجمع هو بيدو فيلز ما لقاش باش يخلص خدامته دونك شنو تجيني اني تو قبل باسبوع تقول لي خلص مني مش خلص لك شنو ما علمتنيش من عام تقول لي راه عندك سنه 2000 او 26 27 ما تبدا البطوله الا ما تكون مخلص ديونك هكا نفهمك
1: من الصيف الماضيه مثلا
2: يعني كرئيس نادي نعرف روحي علاش قد مش نجمع هذه مش نخلص هذه وهذه دونك الديون نتاع الملاعبين والمدربين الناس الكل اللي تسال هذوك ما عندهم الحق نجم نلقى معاهم حل نجم يصبروا عليا ونعطيهم بشويه بشويه اما تفاجئني توا اي باهي شنو الحل توا
1: اجتماع مع رئيس الجامعه
2: رئيس الجامعه رئيس الجامعه مش يقول لك باش نطبق القانون تاع الفيفا سينو هو بيدو مش يتعاقد
1: صحيح
2: باهي وانتم كجمعيات اللي انتم مرتي ما عندكم دور زاد
1: صحيح
2: كيفاش تعملوا في الانتداب وانتدابات وانتم مرتين
1: فما فرق من الرابطه الثانيه اللي تو عملت حتى انتداب
2: اللي ما عندوش امكانيات
1: ما عندوش امكانيات
2: باهي واللي غارق في الديون وين تدب اش مش يقول لك رئيس الجامعه يقول لك انت خويا تو في الديون غطس خلص ديونك الساعة وعد وعول على ولاد جمعيتك وكي تخلص وقتها عمل انتدابات ما زاد من هنا تكوي من هنا تشو فما انسان سورتو المتدينين سواء مدربين لاعبين قدامى والكل يقول لك بال 10 سنين و 12 سنه
1: ما خليش حكيت مع رؤساء فما احكام تاع 20 عام
2: تاني اي معقول تو
1: سووه الملاعبي
2: فما شكون
1: 50 دوره
2: فما اللي ولده تو ينقل خذا الباك معناها فما ناس زاد محتاجه بصراحه واستناو فك المده هذيك علاش وصلت وكل مره ناخروا والجلسات العامه ما تعرف النوادي كيفاش تصير، وكلهم ديون، خلي ديون خلي ديون، ورؤساء النوادي كيجيو جدد في بعض الاوقات ما حد ما يشوفهمش الديون هذوما الا بعد يكتشفوهم اللي عنده الدين.
1: قال لك النجم نصعدوا اذا ما لقيناش حل.
2: بون تصعيد سيسور، ما اذا كان ما
1: 10 ايام 10 ايام قبل ما تبدا البطوله.
2: لا هذه معناها هذه سابقه، وبصراحه عدم اذا كان فما حد من الرابطه يقول لنا لعلم النوادي في الدرجه الثانيه.
1: اي نحب نعرف وقتاش علموه.
2: اي وقتاش علموه هذا حتى انا بيدي نحب نعرف وقتاش كان من السنه اللي فاتت علموه وقالوا لهم راهو السنه الجايه راهو ممنوع مش تشاركوا الا ما تخلصوا ديونكم، وقتها نقول لك النوادي تحمل مسؤوليه.
1: سي توفيق نفتحوا حتى ما قوس
2: امور انسانيه.
1: اي
2: لازم تلقى لكم تلقى لهم حل.
1: لا نحب نفتح قوس تو رابطه محترفه.
2: اي
1: ومجموعه اولى ب 14 فريق ومجموعه ثانيه معناتها 8 بصراحه باش تطلع
2: 16
1: يلزمك تلعب 30 جوله.
2: اي
1: وبعدكش البراش.
2: اي
1: بصراحه ما علاش
2: هو عاد جا المدير الفني الجديد وهو اللي عاد مشي تو قال لك اني تو هذه ما ناخذها التريون مارش دونك ابارتي دو لاني بروشين قال لك باش نقيم العمل والبطوله هذه وعلى ضوها تو نخرج القرارات اللازمه. احنا بودنا لو يخرجها من قبل بدايه
1: معناتها 32 فريق جوج برك يطلعوا
2: دونك
1: مش معقول والله. لا
2: نداء للمدير الفني والناس اللي تبرمج في البطولات للسنة الجاية يهديكم رب، كان عندكم قرار خذوه من تو مش تعلموا النوادي راهو السنة الجاية قولوا لهم راهو عندكم 14 فريق واللي مش ينزل من الدرجة الثانية للدرجة الأولى راهو فما فلان معناها
1: صحيح
2: للنوبر
1: المعقول. لومير كان يمشي يتفرج على المقابلات
2: يمشي الدرجة الثانية يتفرج
1: فما وقتها فما ما فماش
2: فما واحدة مجموعة واحدة
1: ب 14
2: تو ولات مجموعات وزيد التنقلات
1: صحيح
2: راه مصروف يا وليد
1: صحيح
2: ما عندكش فكرة تو اللي مشيت تنقل من
1: رديف المكنين قال لك نستقبلوا المكنين لرديف من رديف المكنين
2: تصور انت
1: ومكنين تطاوين
2: اي عذاب يعانيو من كراء
1: الحفلات
2: للبرجمان للمصروفهم كاسكروتاتهم دينيتهم مش يروحوا فانا ظروف وكيفاش وعلاش فبدنا انه يلقاو حل. هم تو عندهم قداش من عام هم يتفرجوا اكيد راهم قيموا هل المنفعه انه نقعدوا بدو بول المنفعه انه نرجعوا بول واحده والاجدر واللي عنده الامكانيات يبقى اللي ما عندوش اخويا لين تتحسن الامور
1: وان شاء الله فما حل نهار الخميس بصراحه لانه شفنا سي المولد الغربي كيفاش يحكي معنا.
2: لا سي المولد اخويا بصراحه ما انا بالنسبه للوان الكام تاع المغنيين ينجموا يحلوه المكاكنيه في ساعتين من زمان يعملوا لما في
1: متضامن
2: مع الرؤساء الاخرين الكل يقول لك مش معقول انه فما نوادي اللي يمكن مش تشارك. وهنا بالنسبه للنوادي هذوما اللي ما عندهمش الامكانيات اللي مش تتوفر عندهم برشا ديون متخلدة من سنوات ما انا فما رؤساء نوادي يجي يشري لك ويورطك ويمشي
1: على قدم استقالته يشري 13 14 لاعب يبدل تشكيله كامله
2: صحيح يورط النادي وبعد يقدم استقالته وين بعد شكون باش يخلص لعبه قداش منهم لعبه مستقبل قابس لعبه زاد كيف كيف عملوا لا تخلوا له ثاني الملعب الكابسي كيف كيف نحكي لك اللي معناها في الجنوب
1: صعوبات في قوف القفصه تو في قوف القفصه
2: صعوبات دونك قفصه زاد لورلا هذيك مشاكل بالجمله هي جوست كاكون يلزم نقفوا وقف التامل نشوفوا شنو الامكان الاشكاليات وين والامكانيات كل حد يمشي على قد جرمه سي با لا بان يا خويا مش نجيب انا ملاعبيه بالملين وبعد نتورط وبعد نخليهم اخويا ولا عملوا امباكت كيما اللي منتظر يصير كل رئيس نادي يحب يجيب ويعمل ريكروتمون والكل يعمل تعهد انه في صوره ما يقدم استقالته او يخرج يتحمل مسؤوليته
1: خويا
2: في جبال الملاعبيه هذو ما يقعدش ما حتى ما لي فورنيسور نمشي على قدي الجماهير علمها من البدايه قل له يا جمهورني العزيز راني السنه هذه هاو الامكانيات تحبوا نعملوا ريكروتمون وتحبوا نجيبوا ونلعبوا على الصعود ولا نلعبوا على البقاء ولا وين اخويا هاو الاشتراكات ويجاو عاونوا الجمعيه حتى نجيبوا ملاعبي ما عنديش اخويا لعبوا ولادك
1: احنا باش نتبعوا الاجتماع كما قال سي المولد الغربي رئيس سبورتينغ منين باش يكون مع رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم مع بعض رؤساء النوادي لايجاد حل للاشكال هذا. عرفش منير غنايه تفهمتوا على غنايه باش تعديوها سي توفيق باي اختار غنايه هات نعديوها ثم نواصلوا.

0: 37 دقيقة باش نحكيو على الاتحاد الليبي اللي أعلن تعاقده بصفة رسمية مع متوسط الميدان الهجومي للاتحاد الرياضي المنسيري مهدي القنوني بعقد 3 مواسم، صفقة بلغت 300,000 دولار. هو التصوير سي توفيق كيفاش قدم لاعب، حتى صور الاتحاد الرياضي المنسيري الفوق 3 صور موجودين. نعرف الاتحاد الليبي درب فيه فوز البنزرتي، وتعرف سي توفيق البطولة الليبية ما عادش تنتدب كأي لاعب.
1: لا
0: هاي باش قبل كنا نسمعوا الملاعبين الكل في ليبيا، توا لا
1: فهم لاعبين اللي جاوا من الدوري الايطالي توا.
0: صحيح
1: اسوام خياليه.
0: صحيح
1: فالدوري الليبي توا
0: ولا الاتحاد الليبي يحب ياخذ سفيان بوفيل نتاع المغرب زاد،
1: لاعب المنتخب المغرب
0: المغربي. اي
1: لا صفقات خياليه، واسوام زاد كيف كيف
0: برغم من المدرب فوز البنزرتي.
1: لا فوز سي فوزي يشوف ما دام اختار
0: مهدي القنوني،
1: مهدي القنوني الا دربه ويعرفه ويتبع فيه عنده مده، واللاعب هذا يمكن ما خذاش حظ باش واحد زاد قاعد يقدم في السنه اللي فاتت، عدى موسم استثنائي
0: خاصه مع فوزي زاد، عدى موسم
1: صحيح عدى موسم البوست اللي حطوا فيه ادى وعطى تمريرات حاسمه، والوليد مش يمشي للدوري الليبي، مشى على مستوى اخر ملاعب اخرى واجواء اخرى، فان شاء الله يتاقلم بسرعه. والصفقه معناها بالنسبه للاتحاد المونستيري الوليد اللي مازال له عام في الكونترا وتجيك صفقه كيما هذه انه باراتي ما تنجمش تمسك في اللاعب بصراحه.
0: صحيح.
1: فاعتقد اللي افار للاعب وافار للاتحاد طرابلس وللمستير زاد ككل، اللي مش ما نعرفش قداش الصفقه بصراحه، ما 60 افير بالنسبه لتبيع اللاعب توا، وبالفلوس هذيك تنجم تخلص الديون او تجيب لاعبين اخرين ما دام الميركاتو مفتوح.
0: والبطوله الليبيه تطورت
1: تطورت برشا
0: مستوى البنية التحتية.
1: يعني عندي 5 سنين التالي كنت غادي في الدوري الليبي توا بالمجموعتين هذوما، مجموعة الشرق والغرب. البنية التحتية تحسنت برشا، ملاعب قاعدين يبنيوا فيها ملاعب عالمية، ويحبوا ينظموا كأس أفريقيا مش الجاية اللي بعدها، يحبوا يقدموا
0: 2032.
1: الفنادق زادة كيف كيف قاعدة تتبنى وقاعدة طالعة زادة في سواء شيرت بنغازي أو شيرت طرابلس. فما خيار انه الرياضه تنجم تستثمر فيها وتجيب لك عائدات ماليه كبيره برشا. دونك هما زاد كيف كيف سور البلان معناها ميدياتيك زاد كيف كيف، وقت تجيب لاعبين كبار شفنا الدوري روشن في السعوديه ولا الدوري يلو ولا معناها قاعدين زاد كيف كيف جابوا لاعبين كبار، وقت تشوف الناس تتبع اشتراكات هذاك هو الاحتراف.
0: هذا هو اللي يعني مستغرب منه، وأن البطولة الليبية ما عادش تعمل على اللاعب التونسي تقريبا، ولا اتجهوا للجنسيات أخرى الجزائرية والمغربية. فما حمزة بن عبدة فوز بنزرتي معناتها المدافع نادي الإفريقي، ومهدي القنوني تقريبا هذوما اللي معروفين موجودين. 3-4 سنين تالي كنا بالعشرين 25 لاعب تونسي نلقاوه في البطولة الليبية.
1: أو تشيس الدوري الليبي درجة ثانية معناها الممتاز والدرجة الأولى، ما عادش عندهم يجيبوا حتى لاعب أجنبي، حكموا عليهم السنة هذه حتى لاعب أجنبي، الكلهم لاعبين مواطنين ليبيين. بالنسبة للممتاز هاك تشوف أنت في الكاليتين تاع اللاعبين اللي قاعدين يجيو. الدوري التونسي أعطيني ملاعبي أنت تو، بخلاف الوليد هذا القنوني اللي فوز البنزرتي أثر، كان جاء أجنبي آخر بخلاف فوز البنزرتي بتاتر راهو ما يجيبوش، تبقى هو جابوا أثر عليه لأنه لاعب مستقبل ولاعب اللي قادر
0: 21 عام عمره
1: قادر مش يفيد. تقول لي والله علاش مشى للدوري الليبي، حتى زاد فما ملاعبيه اللي عمرهم زاد 23 و 24 سنه جاوا من الدوري الليبي وجاوا من الدوري الايطالي ومشاو زاد كيف كيف للدوري الليبي، يقول لك القائله مازلت صغير انت وتلعب في ايطاليا اخويا جابك من الكالتشو مش تهبط الغيبه على الفلوس اخويا، وقت اللي ياخذ سالير 600 مليون يورو ويلقى 4 فوا السالير نتاعو غادي مش قاعد يعمل. دونك فما ناس اللي تخمم هكا فلوس
0: حسب حسب الصحافة الليبية 400,000 دولار المهدي القنوني في الموسم اللي هو
1: اسمع له قاعد يعمل اش تقول لي انا وانت شكون عندك يتسوق تو في بطولتنا؟ اعطيني ملاعب اللي يسوى معناها فريمون السوم هذا، احنا قاعدين نجيبوها في 40 و45 الف دولار.
0: تو جاي يخرج من الترجي يمشي للبطوله
1: زوج 2 مليون
0: اقبلوه
1: كيف كيف
0: اقبلوه.
1: الملاعبين الكل خارجين سورتو الاجانب اللي يلقى ظله في السعوديه والعراق زاد قاعده تستقطب في برشا ملاعبيه لانه الدوري نتاعهم وبطولتهم زاد دخلت فيها الشركات النفطيه وشركات الغاز ولات الاستثمار بقوه وعندهم عائدات زاد ماليه كبيره برشا من ناحيه الاشهار ومن ناحيه زاد الدرو تي في. انت ايش عندك انا
0: مثلا نعطيك حاجه
1: تجربه افريكان 30 مليون تلفزتنا طالبه في ماتش ما
0: تفرجناش عليه
1: ما تفرجناش عليه
0: السويح لليبي مثلا اليوم سبعة لاعبين ندعوهم للمنتخب الليبي اللي هو منافس الترجي في المسابقة القادمة. اي معناتها احنا كنا نسمعوا الهلال الاهلي الليبي اهلي طرابلس
1: وبنغازي والاتحاد الليبي
0: اي تو السويحلي سبعة ملاعبية في المنتخب الليبي.
1: السويحلي اللي دربوا اظن مدربنا
0: فتحي جبال
1: اي عدى موسم ممتاز معاهم وقاعدين معناها قاعدين ينشطوا قاعدين يتحركوا راهو قاعدين يخدموا في خدمه باهيه حتى لي جون نتاعهم زاد كيف عندنا برشا مدربين تونسه اللي كونوا عده لاعبين في الشبان نتاع عده نوادي دونك هذا زاد فو با لوبلي عندنا برشا اللي كونوا وخدموا وهك علاش تشوف التكوين هنا واللي يلقى الظله نتاعو في ليبيا في العراق في مصر في السعوديه الكل معناها الزبده نتاعنا قاعده تنتج البر في تونس مع الاسف الشديد مازلنا معناها مرينا بفتره صعبه بعد الكورونا وللتو ما لقينا الا في بعض النوادي او بعض اللاعبين اللي قاعدين بشوي يبرزوا شفناهم في الالعاب بحر المتوسط وقت اللي شاركوا بالتوانس معناها التوانس اللي نحكي المقيمين في تونس
0: ومحترف حتى
1: فما اظن زوز لاعبين لا احترافهم يقولوا لي فما بعض النوادي قاعده تتبع فيهم وتو نشوفوا
0: الموسم بدا
1: اي مازال من فتره الانتدابات نتاعهم هذوما مش في ليل ونهار احنا بعد ساعات على يتفرجوا على سي دي جماعه في القهوه والله باهي هذا يبر نجيبوه يجيبوه هذوما الناس تتبع لك عام وعام ونص ومش يحط فلوس وانفستيسمون مش لعب يعرف اللي مش يسوقه نهار اخر مش يجيبه مش يربح به لا مش يعرف اللي مش يحسن له في امكانياته ويعاود اعاده تسويقه باسعار خاليه دونك هنا وين بعد ساعات الانفستيسمون انت تشوف ملاعبية اللي تقول الرجل يلعب في أرسنال من غدوة لقيناه ب 70 مليون يورو في السعودية 70 مليون يورو صحيح. في السعودية
0: دونك صحيح. بالرغم من آخر تقرير الانتدابات في السعودية أي. تراجعت بنسبة 50% الموسم هذا
1: أي. بارابور أي.
0: على عام ناول أي.
1: ولكن فما النوادي اللي قاعدة صرتوا للصعدة جديدة وفما التمويل وراهم ويحبوا يعني يحبوا يزيدوا ويدعموهم أكثر معنا كي تسمع انت كي تقول مارتينيلي ماشي للسعوديه ولا واحد يصدقك
0: صحيح
1: اما كي تقول له 70 مليون يورو ركب في الطياره الاولى اللي ماشي للرياض
0: ما نشينيش عمل مشي ركب
1: كيف زاد الناس كل المدربين الكبار راك تشوف فيهم الاغلبيه مشاو للسعوديه متفائل
0: بالثلاثه فرق تونسيه باش تتاهل في الكوب دافريك
1: والله عندي
0: انتقادات كبيره نبيل كوكي انتقادات كبيره
1: لا غالب شوف اسمع جمهورنا ولا ياسر اكزيجون بصفه كبيره برشا احنا ما عادش نرحموا ولا مدر
0: فريق من عام 99 اخر مشاركه افريقيه عام 99
1: شكون
0: فريق اللي
1: نيجيريا
0: هي معناتها ما عندوش خبره بالكل
1: اي شنو
0: ونهزم هدف لصفر
1: عادي تشوف نادي سفيرسي بارابور للسنه اللي فاتت السنه هذه يخرج لي احسن هداف
0: عمر بن علي
1: مع
0: واصابه هشام بكار
1: هذوما زوز عناصر اللي نعتبرهم من لاعبي اللي كيفون لا ديفيرونس في النادي هذا الشخص بالخطه اللي يلعب بها سواء محمد الكوكي ولا نبيل
0: هي نفسها بثلاثه
1: يلعب على حسب الامكانيات ما يحبش يغير بقى زاد كيف راهو
0: هو حسب المباراه نهار السبت 3-6-1
1: المباراه الاخيره بون الاول حب يضمن ولكن بعد
0: ما يعرفش الفريق
1: تو في 2026 صعيب مش تقول لي ما يعرفش الفريق أنا والله قبل تقول لي احنا ما نعرفوش الفرق ما فماش
0: تو المباراه هو نادي هذا الصفاقس
1: ان شاء الله هذا امنيتنا المشكل اللي زاد كيف بدون جمهور اي شفتوا الجمهور وقت اللي عمل
0: الكاف ما عادش تستاهل
1: الغلطه قبل وكي قلنا يا ولدي ممنوع رمي المقذوفات وممنوع راهو بخلاف الخطايا راهو يمكن يمنعك من مش متشاهد من المباراه على ارضيه الميدان ها هو سيدي وصلنا لها تو الكاف حاكمه انه نادي هذا الصفاقس انا قصة قديمة أنه ما يلعبش بجمهور دونك ديجا أنه ديكاب ضد فريق نيجيري وقت اللي أنت مطالب بحضور جمهورك مش يزيد يدعمك يزيد يقف معك يزيد يعطيك أكثر فدوماج أنه جمهور سياساس مش يكون موجود تبقى النادي الفريقي اختار أنه مش يمشي في رحلة
0: طائرة عسكرية رحلة خاصة
1: دونك خاصة 6 سوايع أظن ولا 6 سوايع ونص مش يوصل لباماكو ويا ربي يوفقهم هما وجرجيز
0: حتى اتصلوا بالجامعه التونسيه لكره القدم وعمر عبد الحق معناتها رجع للنادي الافريقي لانه كان في المنتخب وبعدكش رجع لانه ماهر كنزاري تعرف معناتها من اول البطوله يعمل عليه في قلب الدفاع
1: شوف كي تبدا فما تجاوب بالشكل هذا وعلى الكل
0: على الكل
1: مش اليوم سيبت لاعب من النادي الافريقي غدوه لاعب من الترجي زاد نفس الشيء يلزم من النادي السي اس اس الكل النوادي الكل مطالبين ماشي في صوره ما عندك ستاج ما عندكش مباراه ما فيها باس تسيبوا مدام ثلاثة ايام يمشي نهار الخميس يروح نهار الاحد اذا كان عندك حاجتك به للتحضر فيه المسابقه الافريقيه دونك

0: يضع التشكيلة المثالية اللي مش يقوم بها ويؤدي المطلوب منه، ينسى زوز أهداف اللي سجلهم، بالعكس مطالب مش يسجل غادي ويلعب بكل جدية إذا كان يحب يخرج بنتيجة إيجابية، لأنه الفريق ما هوش بطال. الفريق السنغالي عنده برشا لاعبين معنا ممتازين فنيا، خاصة الأجنحة سريعين برشا، وشفنا كيفاش ترجى الرئيس معنا ما تأقلمش وعمل بدخول للمباراة صعيب شوية، ولكن تأقلم بعد وعرف كيفاش يرجع في النتيجة.
1: باش نصحوا معلومة، مدرب السباحة الليبي هو حمادي الكويري مش فتح جبال.
0: لا فتح جبال سابقا يدربهم، توا عنده عميل تالي. لا مش اليوم
1: واضح،
0: لا توا عنده مدرب جديد.
1: واضح مدرب جديد. باش نواصلوا اليوم مجلة فرانس فوتبول، كشفت قائمة 30 لاعب باش يتنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2026. علاش حبيت نحكي في الموضوع هذا سي توفيق؟ ساديو ماني فقط من القارة الإفريقية، معناتها أشرف حكيمي العربي وين القارة الإفريقية؟ تراجعت،
0: فما لاعبين برزو، فما لاعبين اخرين خرجوا، شفناهم في دي جون قاعدين، زاد يامال زاد قاعد يقدم مستوى كبير، شفنا كاس العالم الاخير اش خرجت لك او بعد رودري.
1: لا ولا فما حاجه اخرى زاد، ولا ويحبوا يمشوا المنتخبات الاوروبيه
0: بيان سور،
1: اي هذا زاد اشكال
0: وين يرى مصلحته، وين يرى لاجون زاد انه مصلحه اللاعب نتاعو انه كيمشي المنتخب الاوروبي بتتر تتم استدعاء او لافاق تفتح له اكثر كدير انه مش يقعد فينا في البطولات الافريقيه. راك شفت ابار المنتخب المغربي شويه، المنتخب الجزائري اللي برزوا فيه بعض العناصر، شفنا نيجيريا معناها وسيمين قدم كاس عالم
1: مش موجود.
0: شكون
1: حتى من اللاعبين الفوريين ماهوش، ما فما حتى لاعب،
0: فما
1: ابراهيم حكيم، اشرف
0: حكيمي هذاك
1: العربي الوحيد، وستاديو ماني من القاره الافريقيه،
0: اللي زاد كيف يلعب في الدوري السعودي في النصر،
1: وما عندوش حظوظ بالطبيعه.
0: بون مشى للدوري السعودي بتاتر، هما ما يفكروا اكثر. شوف اسمع، فما لوبيرو اللي يخدم في الشيء هذا ويعرفوا شكون يرشحوا ويعرف شكون يحطوا ويعرفوا شكون اللي حتى السنة الجاية اللي شكون ماشي. دونك هذا نتاع جاي جريدة ليكيب فرانس فوتبول وليكيب والناس المحيطين بها يعرفوا روحهم لأنه فيها برشا فلوس.
1: ليونيل ميسي مفاجأة ولا مازال موجود؟
0: لا ليونيل بعد ما أعلن اعتزاله الحظوظ بصراحة قلت، ماكريكو عدى سنة استثنائية وعدى كوب دي موند استثنائي، تبقى زاد حظوظ نتاعو تو مش يخلي خلي بليسة لغيره، وفما برشا من لاعبيه اللي
1: سبعه من اللاعبين ينتمون المنتخب الاسباني، سبعه لاعبين منطقي جدا
0: فريق كاس العالم، وشفنا اللاعبين الاسبان ولا واحد من ريال مدريد ما تنساش،
1: صحيح
0: ولا لاعب الكلهم منين؟ برشلونة. دونك برشلونة قاعد يقدم في السنوات هذه عامنا والوسنا جيل جديد، جيل ممتاز جدا فنيا، وجيل اللي يمكن مش يخلي برشلونة والمنتخب الإسباني لسنوات مش يسيطروا على الكرة الأوروبية والكرة العالمية.
1: به تقريبا من الستة هذه ماهيش الجائزة، ماهيش باش تهرب من الستة هذه، لونيل ميسي، كيليان مبابي، هالاند، عثمان ديمبيلي، لامين يامال وهاري كين، تقريبا من هذوما.
0: ديمبيلي
1: منير قال لي لامين يامال أقرب واحد.
0: يمكن علاش؟ أول شيء فاز كأس العالم، فاز بالبطولة مع برشلونة، اللاعب متألق كل مباراة يسجل، قد يسجل المباراة الأخيرة؟ ثلاثة مع ضد فالونس. هاي سجل زوز اهداف كل مباراه، معنا تو نشوفوه في كاس اوروبا، فاللاعب هذا قاعد ماشي ويتحسن، وهذيك الحاجه كي تقرا ميزه في لاعب انه البروغريس وكل مره ترى اضافه، سواء في التصويب نتاعو، سواء في لي كونترول باس، لي اكسيليراسيون نتاعو، لي دريبل زاد كيف في الواحد ضد واحد، ولا فسخ لك ملاعب اثنين، هذه اضافه جديده ما لازمنا نتبعوه. هاي تبقى تربية مدام ولا يدافع، هذه حاجة إيجابية، تبقى كان حاشتهم به مش يخدموا به السنوات الجاية، أتوا يسوقوه ويخدموا له ويحضروا له الأجواء الكل، مش يرشحوه في الثلاثة الأوائل.
1: واضح لمين ما زلت عند رأيك
0: مصر
1: صعيب شوية
0: بتاتر، إذا كان هالاند يكمل يسجل السنة هذه مع السيتي ويعدي مباريات ممتازه مع منتخب النرويج يمكن زاد ينافس.
1: هما المدربين نتاع المنتخبات الوطنيه يختاروا
0: وصفه مع صحفيين،
1: وصحفيين تقريبا 200 مدرب وطني. صحيح. هو اللي يختار يعطوه.

0: 30 لاعب
1: ويختار
0: ويختار
1: دونك سافوار
0: قائد الفريق قائد المنتخب زاد والصحفيين ثلاثه معناتها
1: دونك ثلاثه ويخرجوا لك احسن لاعب
0: مش معروف معناتها كما قلت انت بكري معروف
1: لا توجه
0: توجه
1: اي ما بال فما حويجات في بالانتليجنس تو ارتيفيسيال كل شيء جايز
0: باش نكملوا امجد الكؤوس الاوروبيه عوده المتعه الفرجه تعرف سي توفيق المقاهي بدات تحضر البارح من اليوم الصباح بدات تحضر معناتها حتى وليدات الصغار تو ولاو حافظين الماتشوات وشكون باش يلعب وكذا كل شيء شوف المسابقه هذه كيفاش دخلت معناتها ولات ثقافه عند الناس
1: صحيح حتى الكره تبدلت ما عادش نفس الشركة
0: وفما ناس اليوم يقول لك نتفرج على دوري ابطال اوروبا اكثر من كاس العالم.
1: هي.
0: مقابلات مع
1: تبع ناس
0: فيها متعه اكثر من كاس العالم.
1: فما ناس تتبع وناس مغرومه وناس يتبعوا في جمعياتهم سواء في البطولات نتاعهم اكثر من البطولات نتاع بلدانهم واكثر من الجمعيه اللي يحبها ويعرف الملاعبيه وقتاش ترقد وقتاش قام وش فطر وش تعشى ومغرومين برشا لانهم الشغف هذاك هي الكره العالميه الكره اللي نحبوها لانه تستمتع. تشوفك الاجواء وتشوفك شفتك الجمهور نتاعنا هذا في تونس
0: هو بيدو
1: يتهزوا يتهزوا البرنابيو تقول يا الله محلاهم شوك التربيه والاخلاق وشوك العقوليه وشوك نجيبهم لهنا يتغيروا دونك نتصور اللي الاجواء الكل الناس الكل بدات تحذر ومش نشوفوا برشا كوره سنه لانه
0: شفنا كوره بالمباراه الاولى ريال مدريد ولنت
1: جو كبير الانتر اللي رجعت من اثنين بلاش ضد نابولا كانت مهزومه اثنين بلاش رجعت ولوتارو سجل وقاعد ماشي منيح اللي كان على وشك الانتقال الى برشلونه
0: صحيح والكاس الوحيده هزتها مع مورينو
1: مع مورينو كل عام دونك باش يقابلوه صاحبهم مورينو
0: 2010
1: بدايه طيبه الانتر في الشامبيونات تروا فيكتوار وقاعده تسجل الريال الهزيمه الاخرى هذه نتاع الواحد بلاش ضد بيتيس دخلت شويه بيرتورباسيون في الفريق زيد عنده غيابات أردا مش لاعب معاقب من من من من من اليوفا شكون اخر عندهم ثلاث غيابات
0: كامافينجا
1: زاد كيف اسانسيو هذاك عنده مشكله كبيره هذاك دونا نرجعوا له
0: رودريجو
1: بخلاف مصاب عنده
0: سيلفا
1: معاقب من اليوفا دونك عنده وسط ميدان في اشكاليه
0: ميليتاو زاد غايب
1: ميليتاو مصاب دونك مشي
0: اللاعب التركي جولر
1: اي جولر مازال معاقب من اليوفا فيمشي يغير في خاصه في وسط الميدان يمكن بلينغهام يرجع الوسط مع فالفيردي يلعبش ابراهيم دياز
0: لا ما موجود اساسي
1: ابراهيم عندك
0: لا امورين هو فيه لعاته وقت الانتر نذكر هز دوري ابطال اوروبا ما فما حتى لاعب ايطالي في التشكيله
1: كلهم اي
0: اليوم زوز لاعبين اسبان فقط
1: كوكوريا و
0: جنسن
1: اللاعب المدافع
0: المدافع اي خلينا بكلهم جنسيات اخرى
1: دونك بالنسبه للريال مطالبين مش يلعبوا في برنابيو مطالبين مش يعملوا نتيجه ايجابيه على الاقل يدخلوا لكاس اوروبا بنتيجه ايجابيه بعد الخيبه نتاع بيتيس
0: والانتر لاعب ايطالي فقط باستوني
1: باقي كلهم سترانيري كما يقولوا الايطالياني كلهم اجانب
0: اعطيني نتيجه
1: ريال نتيجه صعيب باش نتكها لك نجم واحد واحد اثنين اثنين لان زوز
0: ماتشوات زاد ما تربحش الريال مشكله
1: هي مشكله علاش قلت لك يعني مطالبين زوز يسجلوا عنده خط هجوم زاد اللي فيها كما قلت لك لوتارو و شكون اخر عندهم يمكن يلعب
0: تورام
1: اللاعب الفرنسي اي دونك زوز فما غياب دي ماركو بالنسبه لايطاليا الفريق الايطالي لانه دي ماركو مصاب ما مشاش معاهم للرحله فنتصور ماتش نول اقرب ولا الفوز للريال ولكن مش نتيجه عريضه صعيب 2-1 3-2 فما اهداف في المباراه
0: بورتو اي
1: لعبهم القديم صحيح
0: بورتو مان سيتي
1: ماتش كبير
0: استنى الريال والانتر توا في الملعب 83186
1: متفرج اسمع له مع جمهور
0: خلصوا الملاعبين
1: لا جمهور في بصفه كبيره برشا لا الريال عندهم الامكانيات الفلوس مقارنه ببرشلونه لا الريال ما شاء الله الفلوس كاينه
0: بورتو مان سيتي مدرب جديد السيتي
1: صحيح شفنا البدايه صعبه ولكن بعد رجع للتهديف ورجع للانتصارات وبورتو نفس الشيء فريق دائما في بورتو صعب ماتش صعيب من عنده جمهور رهيب جدا في
0: هو بورتو يعمل كل شيء ثم في الادوار الاخصائيه تبقى يتراجع
1: بقى بالنسبه لي كي يجيب لك فريق كيما سيتي ماتش كبير معناها الناس كل توا العينين غادي في بورتو فاعتقد اللي ماتش مش يكون صعيب على الفريقين الاثنين تبقى سيتي ديما عندها الافونتاج اللي عندها ملاعبيه في الهجوم قادرين يمشي يفتحوا اي خط دفاع وهالاند موجود دونك نتصور اللي سيتي اقرب للانتصار ولكن مش بنتيجة عريضة زاد لا واحد بلاش اثنين بواحد ما اكثرش
0: وضح دورتموند وفياريال
1: لا فياريال تمر بظروف صعبة السنة هذه وخاصة الهزيمة الثقيلة على أرضية ميدانا ضد لكورونيا 33 الأسبوع هذا عملت ضجة في فياريال وماشي الفريق اللي جمهور رهيب جدا في دورتموند من الصعب انه يفلت لك فيه وعمل بدايه طيبه دورتموند فاز في المباراه على ارضيه ميدان وكان متاخر في المباراه الاخيره ورجع وفاز 3-2 فدورتموند قاعد ماشي في السكه صحيحه فاعتقد اللي دورتموند الاقرب للانتصار على فياريا
0: ليل بيتيس تقريبا متوازنه مباراه متوازنه
1: بيتيس فورمه طلعت اجواء طيبه بعد الانتصار وبيليغريني المدرب بيتيس هذا كيف كيف فرحان بالملاعبيه نتاعو بالاداء نتاعهم بالرغم اللي دافعوا اكثر من اللي هاجموا ولكن اليوم يلعبوا ضد فريق ممتاز ليل اللي فاز كان فايز على باريس سان جيرمان لاخر لحظه والسنه هذه مع مدرب وشكون ولد انشيلوتي معناته زاد كيف كيف عمل انتدابات طيبه ويحب يمشي برشا في المسابقه هذه يمكن ماتش صعيب الليل على ارضيه ميدانه ولكن بيتيز زاد كيف كيف رغم مش من الفرق السهله اللي تعرف تسافر وتعرف تجيب نقاط من خارج بيتيس
0: نهاية مباراة كلوب بروج البلجيكي اللي انهزم فوق ريد مدان وضد أستون فيلا 3-2 أياك أثينا فاز على لاسك النمساوي هدف لصفر تقريبا دون مفاجآت إلى حد الآن في انتظار
1: القمة
0: وتوا وغدوة الدفعة الثانية لأول مرة نهار الخميس الدفعة الثالثة ثم يرجعوا 3-4 منظمين
1: هما بين وبينك أخوي تحط لي زاد ماتشات كيما هذوما كلهم فرد وقت بصراحة ما تصور اليوم كانت برشلونة تلعب فرد اليوم هي والريال ايش نعملوا
0: ليفربول واتليتيكو مدريد زاد
1: غدوة ليفربول زاد واتليتيكو
0: مدريد
1: دونك على الاقل
0: نابولي وارسنال زاد
1: ذيك عاد دونك علاش قلت لك كي يخليونا سور تروا جور على الاقل الواحد ينجم يتبع المباريات ويعاود ترسيله منه غدوة او شعم زوز تلافز دار دونك فما حبه فما الولد يحب الريال والولد الاخر يحب برشلونة
0: ايش تعمل منير يحب برشلونة
1: منير يحب برشلونة يمكن ولده يحب الريال اي شي يعمل في الدار
0: وضحتك صح سي توفيق منير ياسمين وليد جزيري كان معكم الموعد الرياضي القادم 10 متاع الليل

0: 27 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس على جمعة FM TV. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخر جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
0: أريدو طور عالمك.
2: لقاء متجدد من مجلة أخبار التكنولوجيا وعالم اتصالات. هذه هي دوم تيك على جوهرة FM. مرحبا بكم الناس الكل في سويعة تأخذ معاكم للتسعة متاع الليل.

0: نهارتلاتة 8-9 دونت تيك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك.
3: متواصلين معكم في دومتك على جوهرة فهم وبعض نعطيكم فكرة على آخر أخبار مشغلي الاتصالات. والبداية تكون مع مشغل الاتصالات الشريك في البرنامج شركة أريدو تونيزي, وهي الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في تونس, واللي تعلن على تجديد شراكتها مع النادي الإفريقي في خطوة أكد حرص الشركة المتواصلة على دعم الرياضة التونسية ومساندة الأندية الكبيرة وتعزيز دورها في تمكين الشباب وتطوير المشهد الرياضي الوطني. التجديد هذا يجي في إطار شراكة باش يأكد عمق العلاقات اللي تجمع ما بين شركة أريدو والنادي الرياضي الإفريقي منذ عام 2008, واللي تطورت على مر السنوات باش تولي واحدة من أبرز الشراكات الرياضية وأكثرها استمرارية في تونس. وشكل التعاون إطار دعم النادي ومساندته في مسيرته الرياضية, إلى جانب المساهمة في توفير الظروف والإمكانيات اللي تساعد مختلف فرق الخاصة بالنادي من مواصلة التألق وتحقيق الطموحات على مستوى الجماهيري. وكما قلنا الشركة تعتبر تاريخية على خطرها بدأت في عام 2008 وشهدت على امتداد سنوات تطور مستمر باش تولي شركة استراتيجية تجمع بين زوز مؤسسات يشتركوا في قيام الطموح والتميز والالتزام أمام الشباب والرياضة التونسية. وحرصت بالتالي شركة أريدو على تطوير تجربة جماهير النادي الإفريقي من خلال تقديم خدمات ومبادرات رقمية موجهة لمحبي النادي, من أبرزها الإفريقي موبايل اللي تندرج ضمن رؤية الشركة باش توظف التكنولوجيا والابتكار وتعزز التواصل مع الجماهير والأندية وتوفير تجربة رقمية أكثر ثراء. ومن خلال تجديد الشراكة اتأكد الشركة والنادي الإفريقي رغبتهم المشتركة في مواصلة المسيرة وفتح آفاق جديدة للتعاون وإطلاق مبادرات تعزز من قيم الشراكة وتدعم الرياضة التونسية والأجيال القادمة من الرياضيين.
2: دوم تيك.

دوم تيك. آخر الأخبار في عالم التكنولوجيا ومتعلقة بكبرى شركات الناشطة في هذا المجال. نحكي عن شركة سامسونج إلكترونيكس اللي أعلنت مؤخرا على فوز الجالكسي بادز 4 برو بجائزة الأيزا لسماعات الأذن الداخلية لعام 2026-2027 والممنوحة من رابطة خبراء التصوير والصوت، وتعد المرة الأولى اللي تحصل فيها إحدى سماعات جالكسي بادز على تكريم هدايا، في تأكيد جديد على التزام الشركة المستمر بالابتكار الصوتي وجودة الصوت الفائقة وتقنية الاستماع التكييفي الذكية والتصميم اللي يخلي المستخدم في صميم اهتمامه. وتكسب الجائزة هذه أهمية خاصة لأنها تأكد الفلسفة الهندسية اللي تبنى عليها الجالكسي بادز 4 برو وتقديم الصوت كما يجب الاستماع له. وتعد جوائز الأيزا من أكثر تكريمات سنوية مصداقية لجودة الصوت في قطاع الإلكترونيك، ويتولى تحكيمها نخبة من الإعلاميين والمحررين من كبرى الجهات الإعلامية في أكثر من 25 دولة. ويعكس التكريم الجهود المستمرة للعلامة علامة سامسونج باش ترفع حدود الصوت اللاسلكي عبر الأجهزة المتطورة والبرمجيات الذكية والتصميم اللي ركز على المستخدم. ومن أبرز ما يميز السماعات هذه هو مكبر ترددات منخفضة أوسع بتصميم جديد يزيد مساحة السماعة الفعالة بنسبة 20% تقريبا على الجيل السابق. مكبر ترددات عالية مخصص باش يقدم صوت نقي وحدة غنية وصوت UHQ عالي الجودة بدقة 24 بيت و96 كيلو هرتز يضاهي التسجيل الأصلي. كيف تجي السماعات بتقنية إلغاء الضوضاء التكييفي والمعادل الصوتي المحسنة، نحكيه على Adaptive ANC and EQ. هذا إلى جانب ميزة وضوح المكالمات الفائق Super Clear Call والمدعومة بتقنية دمج الحساسات المتطورة اللي هما Fusion Sensor، واللي تجمع ما بين وحدة التقاط الصوت وتقنية تقليل الضوضاء باش تضمن المكالمات في غاية الوضوح.

دوم تيك. ما زلنا معكم في دوم تيك على جوهرة FM ونحكي على جديد الأخبار المتعلقة بعلم الفضاء ونحكي على جديد وكالة الفضاء الأمريكية نازا اللي أطلقت نهار الأحد تلسكوب الفضائي رومان في مهمة تهدف لرسم خريطة جديدة للكون باش تساعد في الإجابة على بعض وأبرز الألغاز في علم الفيزياء ما بينها طبيعة المادة المظلمة والطاقة المظلمة. وبالفعل انطلق التلسكوب على متن صاروخ فالكون هاي فاي واللي يتبع شركة سبايس اكس من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا وفقا للبث المباشر على قناة النازا. ومن المقرر أنه يستمر المهمة الأساسية 5 سنوات فيما تبلغ تكلفة المشروع نحو 4.3 مليار دولار، ولكن من الممكن أنه يواصل التلسكوب العمل لفترة أطول من هذه. وتقول النازا كونه تلسكوب يتمتع بمجال رؤية واسع وقوي ويضم تلسكوب رومان مرآة يبلغ عرضها 2.4 متر وهو القياس نفسه للمرآة الرئيسية في تلسكوب هابل الفضائي اللي نعرفه الناس الكل.

0: أريد طور عالمك.
1: مازلنا معكم في دومتك على جوهرة فام ونحكيو على جديد الأخبار متعلقة بشركات الاتصالات في تونس ونحكيو على جديد شركة أورانج اللي أعلنت خلال فعالية الحفل اللي وقع تنظيمه على الخميس 3 سبتمبر في تونس العاصمة عن أسماء الفائزين في الدورة 16 من الجائزة الوطنية لمسابقة أورانج للمشاريع الاجتماعية في إفريقيا والشرق الأوسط بويزام. وشهدت الدورة تنظيم الجائزة الوطنية للمرأة للسنة الثانية على توالي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البنود في تونس وبتمويل كندي. وتكافؤ هذه الجائزة مشروع ريادي تقوده امرأة ويعكس التزام أورانج وشركائها بدعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الابتكار الشامل. نحكيو على الدورة اللي تميزت بمشاركة واسعة وإقبال كبير وين تم تقديم 150 مشروع مبتكر وتكنولوجي ذا أثر اجتماعي، وتعكس الديناميكية منظومة ريادة الأعمال في تونس وين ظهرت كون المشاريع المشاركة عندها إمكانيات كبيرة اللي تتيح التكنولوجيا والاتصالات باش تساهم في التنمية وتحسين ظروف العيش. وتنوعت مجالات المشاريع المقدمة بشمل قطاعات ومجالات حيوية من بينها التعليم والصحة والفلاحة والطاقة والنقل والبيئة، الشيء اللي أكد قدرة الابتكار التكنولوجي على تقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وباش يشاركوا الفائزين على المستوى الوطني في النهائي الدولي الكبير لجائزة البويزام إلى جانب الفائزين من 16 دولة أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط وين تنشط مجموعة أورانج. وباش يتنافسوا الفائزين على الجوائز الدولية الثلاثة الكبرى اللي تبلغ قيمتها المالية 25 ألف يورو و 15 ألف يورو و 10 ألف يورو. ومن جهة أخرى باش تكون المشاريع التونسية الثلاثة اللي تقودها نساء مؤهلة للمنافسة على الجائزة الدولية للمرأة واللي تبلغ قيمتها 20 ألف يورو، كما مثلا الجوائز اللي وقع تقديمها في الدورة السابقة.

دوم تك. مازلنا معكم في دوم تك على جوهرة FM، نعطيكم فكرة على آخر أخبار التكنولوجيا واللي تهزنا مباشرة إلى كوكب اليابان، وينجح المعهد الوطني للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نيكت وفريق من الباحثين في نقل بيانات بسرعة بلغت 1.02 بيتا بايت في الثانية عبر مسافة وصلت إلى 1.808 كيلومتر. هو إنجاز مثير، لم يعتمد على كابل ضخم بل على ألياف ضوئية تحتوي على 19 نواة أو 19 كور أوبتيكال فايبر داخل غلاف بقطر قياسي يبلغ 0.125 مليمتر، وتعمل النواة على 19 كمسارات متوازية باش تنقل البيانات، وهذا يعني قدرة نقل تبلغ حوالي 1.02 مليون جيجا بايت في الثانية. لكن الرقم ما هوش سرعة الانترنت المنزلية المتاحة للمستخدمين حتى اليوم، ولكن يعطينا فكرة على قوة وإمكانية بعث البيانات من مكان إلى آخر. والمهم كانوا التقنية باش تستهدف مستقبل شبكات الاتصالات ذات السياعات الضخمة مع تزايد الطلب على البيانات بسبب الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية. اليابان ما رفعت سرعة الانترنت كهو، ولكن تختبر طريقة جديدة باش تخلي الألياف نفسها تحمل كميات هائلة من البيانات دون الحاجة إلى زيادة القطر الخاص بها.

0: دوم تيك دوم تيك
1: كان كنوا كملنا لقنا اليوم من دوم تيك على جوهرة فهم نخليكم مع أخبار تسام تعليل والبرامج أكيد ما زالت تتواصل معنا. نتمنى لكم سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
0: تسمو نهار 3 8-9 دوم تيك.

متى متى متى متى متى برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخر جديدة أحلى بونس أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 9 مليون أريدو

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع

0: كل متاع أهم المقابلات ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي، موزيك جينا مع أحلام غيلان، كوجينا وحكايات من الذاكرة، ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين، نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة، جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يصدر بطاقة إيدعان بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذن لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ لمدة 5 أيام إضافية بالمحامي غازي مرابط لمواصلة الأبحاث والتحريات في الملف المنسوب إليها. ويأتي قرار التمديد بعد انقضاء فترة الاحتفاظ الأولى التي أذنت بها النيابة العمومية خلال الأسبوع الماضي لمدة 5 أيام، وذلك على ذمة تحقيقات تشمل قضايا تتعلق بشبهة تكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات وشبهات غسيل الأموال في انتظار استكمال المعاينات القانونية وإحالة الملف على أنظار القضاء. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري اليوم أن تونس تواصل العمل على تعزيز تنافسية قطاعها الصناعي ودعم انفتاحه على الأسواق الإفريقية والدولية. وشدد الوزير على أهمية التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسار الخاص بالصناعة والمنعقد بزامبيا عبر تقنية التحاضر عن بعد تحت شعار توظيف الرقمنة لتعميق سلاسل القيمة الإقليمية من أجل نمو مستدام وشامل وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. دوليا، الحوثيون المتحالفون مع إيران يهاجمون 4 مدن في جنوب السعودية. حلفت الولايات المتحدة اليوم مما أسفر عن إصابة أكثر من 70 شخصا وحرائق في منشآت نفطية في اتساع كبير لنطاق الحرب المستمرة في الشرق الأوسط منذ 6 أشهر. وإسرائيل تقول أنها ستغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على خطط بريطانيا وفرنسا وكندا لحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة: طقس صافي لقليل السحب بأغلب المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. الريح تهب جنوبية شرقية ضعيفة في معتدلة كما تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية، ويكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار، مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم جوهرة ام برضه نحب نطرح موضوع لقطات اللي في الشارع. ساعات تلقى خطوط مسكين يضربوه بكهرباء ما تموت خطوط رسول الله بربي اللي تحكي كهرباء شايفك لقطات حتى الليله بكمه خسرت لقطات في الشهر ما يكروش هذوكم بربي يحاول ما يضربهمش علاش بربي شيء مقصف اصلا ولا شيء مقصف هم سايبين برطة في الشارع.
2: انا مواطن من حي سيدي مصر تقبلي عنا دار طايحه دي ولات فيها الجريبه ويتيشوا فيها في الوسخ ولينا عايشين بين الفيران والجريبه تعملوا زي كان مرايس بلدية يرحم والديكم.
3: يا أول التجارة يا مراقبة اقتصادية نتاع المستير الماء موجود كان في القهاوي والرستورانات والحماسة فقط المواطن ما يلقاش حد بوس يشوفونا حل مين يجيبوا فيه الماء غير رقموه يجيبوا فيه أسلوا قولوا مين جايك الماء مين يجيب فيه.
4: بالله باش نحكي على الخدمات نتاع الانترنت نتاع لي ديرات كونسيب سي فام وخاصه الانترنت. واحد من الناس كنت نخلص في 97 دينار من جان في جان بعد كل مره تجيك فاتوره ما تعرفش منين تجي باهي ما علين تمشي تتخلص هاي ولتي في سبتمبر هاي ولتي اوت هاي ولتي جوان باهي قصان كل مره تقص تخلص منه ما تعرفش وقتاش يقصوا عليك تو عندنا شهر ولا شهرين ملي جا الصيف ضربه ضربتين الضوء قاص والانترنت قاص وراك يزيد يقص عليك وخدمات رديئه جدا وضربه ضربتين قص علاش أراه كانوا عيب عيب كانوا حرام حرام كانوا تخلف برشا كانوا استغلال برشا.
5: السلام عليكم جوهر فهم ربي يا أخي جماعة الموتورات والكراهب اللي يتجاريو في سوسة في الرود توريستيك وفي شارع البيت يا أخي في خريوسهم ريشة حد ما نجم يطبق عليه القانون مش معقول هكا فوضى راهي فوضى فوضى بيتم معنى الكريم لا نرخدوا علاش نعيشوا في فوضى كم هكا يا أخي مش معقول وينهم المسؤولين يا أخي.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: اسمه خواطر مع زهير الجيس على جوهر اف ام.
1: عشرة دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاة. هذه جوهر اف ام في الشبكة الصيفية اللي تتواصل معكم إن شاء الله حتى لنهار 13 سبتمبر، وقت اللي 14 سبتمبر يكون موعد مع شبكة جديدة. كنتوا تسمعوا التفاصيل متاحة على جوهر اف ام. أيضا نذكركم اللي شبكة صيفية عودناكم ببرنامج اسمه خواطر يتواصل معكم يوميا من الاثنين حتى للجمعة من 9 ل 10 متعليل، في استضافة لفنان كاتب بروائي رسام مسرحي سينمائي اعلامي اي حاجه في مجال الفن، ونحكيه في حقيقه حكايات كثيره، نكتشف الفنان بكل التفاصيل من طفولته الى تفاصيل الغرام كيفاش بدا، ثم نحكيه على الانسان والجانب الانساني، نحكيه ايضا على الخيارات، نحكيه على الصعوبات، نحكيه على العراقيل، نحكيه على القرارات اللي تم اتخاذها، واذا كانت الدنيا تتعاود ناخذ نفس القرارات ولا فما قرارات تلغى في المسيره. برشا اسئله برشا حلقات لمجموعة من الفنانين اللي كانوا موجودين بحثنا، واللي الحقيقة مدونا ببرشا معطيات كانت سكوب اكتشفناها على برشا، كما على شيبي، كما شكون نذكر مثلا حيدر أمير، كما ضيفنا اللي اكتشفناه البارح صوت جميل جدا، شو ما بنية جبناها زادة عمرها تقريبا 19-20 سنة، كانت من أجمل الأصوات ومتوقع لها أنها باش تكون في المستقبل الحقيقة صوت من بين الأصوات اللي يحسب لها الحساب إن شاء الله. إذا كان أعطاها الحظ طبعا، وإن سألتم الله فسأل البخت. اليوم أضيف جديد يجي بحضينا بعد لحظات، حتى التوى مازال ما خلطش للإذاعة إن شاء الله المنع خير. الحقيقة قبل ما تبدأ الحلقة بدرجين كما العادة نطلب الضيف نتمنى عليه نشوف وصل ما وصلش، ولكن الضيف متاع اليوم مسكر تليفونه وإن شاء الله المنع خير. حتى اللحظة التليفون مسكر والضيف ما وصلش، ويقول لي المخرج راهو حتى في الباب كلمهم قالوا له راهو مازال ما وصلش إن شاء الله المنع خير. هو ضيفنا من المفروض كان يكون في حلقات سابقة، ولكن لظروف مختلفة في فترة سابقة كان فما أزمة صحية في العائلة، خالته عندها مشاكل صحية فتأجلت الحلقة، تأجلت الحلقة إلى البارح. البارح كان فما أيضا ظروف مهنية، يصور في كليب والتصوير دام وما تعرف كري ماتريال وكذا، فتأجلت لليوم. اليوم يجي ما يجيش أكرم ما قذيفنا من تو حتى العشرة تعليل كان اكتب وكان جاء في انتظار انه يكون بحضينا بعد لحظات أكرم ماج. إن شاء الله الشارج تايح، إن شاء الله التليفون تسكر غصبا عنه، وإن شاء الله بعد لحظات يكون موجود بحضينا. إنه عدنا بش يكون ضيفنا في حلقة اليوم من خواطر، بش نحلوا الملفات، بش نحكيه في الكثير من المعطيات، في انتظار انه يجي بحضينا أكرم ماج. حلقة اليوم من إخراج منير إسماعيل، إعداد وتقديم زهير الجيس، وتتواصل حتى للعشرة متعليل، ونبدأها بأمير الطرب العربي صابر الرباعي. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا.

مرحبا بالجميع وشكرا. هذه خواطر متواصلين إن شاء الله حتى العشرة متاع الليل. كما قلت في بداية الحلقة من المفروض أن يكون ضيفنا أكرم ماك، ولكن أكرم ماك سكر تليفون حتى لتو ما جاش. إن شاء الله المانع خير. أهلا وسهلا مرحبا. سمعنا كوكتيل جميل من أمير الطرب العربي صابر رباعي، ومع الكوكتيل هذا نزيدكم كوكتيل آخر أجمل ومحلاه وقت اللي يجي من الرائعة صوفيا صادق.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 لـ 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للـ10 فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من 12 للـ3 زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5 و 6 من 6 لـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دومتيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم.

كل متاع أهم المقابلات ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي، موزيك جينا مع أحلام غيلان، كوجينا وحكايات من الذاكرة، ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين، نرجع للزمن الجميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

0: شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: مرحبا بالجميع وشكرا لاختياركم جوهرة اف ام، جوهرة اللي تبدا معكم بشبكة جديدة انطلاقا من يوم الاثنين القادم الصباح مع حاتم بن عمارة. وبقية التفاصيل كنتوا تسمعوا فيها طبعا على جوهرة اف ام. اهلا وسهلا، مرحبا. ما تنساوش اللي الكثير من البرامج زاد ايضا تكون على جوهرة تي في، دونك تنجموا تابعونا صوت وصورة. شكرا على الاستماع، شكرا على المتابعة. اذكر انه كان من المفروض يكون ضيف حلقة اليوم من خواطر الفنان التونسي اكرم ماغ، ولكن المانع ان شاء الله يكون خير، وان شاء الله منعش. في كل حالة التليفون مسكر وما تنجمناش تكلموا مع اكرم ماغ، وما خلطش للاذاعه، ان شاء الله المانع خير. وفي انتظار انه نتقابلوا غدوه في حلقه جديده، نحب نهدي لكم اغنيه ولا اروع بصوت ولا اجمل من اجمل الاصوات اللي بعد غياب طويل رجعت الى مهرجان كارتاج السنه، وغنيت وسلطنت وعملت كل اللي يلزم يتعمل، انها الجميله ماجده الرومي. وقت اللي ماجده الرومي تزيدها جريده، ومع الجريده تكون النتيجه كما هكا. شكرا منير اسماعيل على الاخراج، اجمل تحياتي زهير الجيس. قبل غدوه ان شاء الله، الى اللقاء.

0: معك على فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سيتم بداية من يوم غد الأربعاء على الساعة منتصف النهار إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 21 و2000 وفق ما جاء في بلاغ مشترك اليوم بين وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفلة وكبار السن، ويشمل التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب وفق نص البلاغ. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يعلن عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري. ودبار يوضح خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية وفق قوله. دولياً، إيران تتوعد باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة في حال قصفت الولايات المتحدة ناقلتها النفطية. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز في حادثة تأتي مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. أيضا الولايات المتحدة تفرض 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران على قطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها السابع. نهاية المجاز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
2: مع موليدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عاد سالة حتى 3 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: جوهر سبورت،
4: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية. برنامج الجولة الرابعة ذهاب للبطولة اللي باش يدور على ثلاثة دفعات في توقيت جديد، الأربعة متاع العشية، السبت 12 سبتمبر، مستقبل المرسى، النجم الرياضي الساحلي، أمل حمام سوسة، الملعب التونسي، الاتحاد الرياضي المونستيري، اتحاد بن قردان، لحد 13 سبتمبر شبيبة العمران، النجم المتلوي، نادي حمام الأنف، الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي، تقدم ساقية الدائر لحد 20 سبتمبر، النادي الإفريقي، ترجي جرجيس، النادي الرياضي الصفاقسي، نادي رياض البنزرتي. بطبيعة فما ثلاثة مقابلات مؤجلة من الجولة الثالثة ذهاب للبطولة باش تلعبوا يومي 16 و 17 سبتمبر. في المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي سافر غدوة لمالي يدرب السباح، ثم يسافر لمالي في رحلة خاصة على متن طائرة عسكرية، يلعب إياب الدور التمهيدي الأول المسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد جوليبا المالي السبت القادم بداية 5 متاع العشية في باماكو. النادي الإفريقي كان انتصر في مباراة الذهاب هدف لصفر. في مسابقة كاس الكاف النادي الرياضي صفاقسي بعد ما جاء من نيجيريا راحة قصيرة، اليوم رجع للتمارين يواجه شوتينغ ستار النيجيري في مباراة الإياب لحد القادم على أرضية ملعب طيب المهيري بصفاقس بداية من 6 متاع العشية. مباراة باش تدور دون حضور جمهور، برشا يتسألوا علاش دون حضور جمهور، هي عقوبة متمة للعقوبة تاع الموسم الفارط من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نذكروا أنه سي اس اس انهزم في مباراة الذهاب في نيجيريا هدف لصفر. ترجي جرجيس تقريبا في طريقه للعاصمة، يبات الليلة في العاصمة ثم غدوة يسافر للعاصمة السنغالية داكار يواجه السبت القادم بداية من 6 ديم بارس السنغالي. ترجي جرجيس كما قلت يتنقل اليوم من جرجيس لتونس بعد المطار تونس قرطاج الدولي، مباراة الذهاب فاز بها ترجي جرجيس 3-1. كما كان منتظر فريق الاتحاد الليبي اللي درب فيه المدرب فوز البنزرتي أعلن تعاقده بصفة رسمية مع متوسط الميدان الهجومي للاتحاد الرياضي المونستيري مهدي القنوني بعقد مدته 3 مواسم. الصفقة بلغت 300,000 دولار، والاتحاد المونستيري توجه بالشكر لمهدي القنوني على كل ما قدمه للفريق وتمنى له التوفيق والنجاح في بقية مشواره الكروي. مهدي القنوني من مواليد 2005. فريق اتحاد تطاوين وجملة من الانتدابات، نذكروا أنه اتحاد تطاوين باش يلعب في الرابطة المحترفة الثانية على الانتداب للاعب مهدي المغزاوي 21 سنة يشغل خطة جناح أيمن متكون في فريق باري اف سي قادم من الملعب التونسي. انتدب زاد المهاجم الملعب الإفريقي المنزل بورقيبة فاروق الكلبوسي ولاعب مستقبل جابس إيهام بن عمر ليشغل خطة متوسط ميدان هجوم. نبقاو في الرابطة المحترفة الثانية، وعدد من الأندية طالبت في مراسلة للجامعة التونسية لكرة القدم بتأجيل عقوبة المنع من الانتداب وإعلان تاريخ جديد لتنفيذ العقوبة. من المنتظر أن رئيس الجامعة باش يجتمع بالأندية الممنوعة من الانتداب لإيجاد حل للإشكال هذا. المنتخب الوطني للأواسط في كرة اليد فاز اليوم على نظيره الليبي 28-23 في الجولة الثالثة لبطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد أواسط اللي دور حاليا في الكوت ديفوار. فوز يخلي المنتخب يتأهل للدورة الرابعة النهائي. مجلة فرانس فوتبول كشفت قائمة 30 لاعب باش يتنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2026. القائمة ضمت لاعب عربي وحيد هو أشرف حكيمي، ولاعب إفريقي وحيد من القارة الإفريقية هو ساديو ماني من القارة الإفريقية، وفي بقية الأسماء باش نلقاو ليونيل ميسي موجود في القائمة، كيليان مبابي، هالاند، عثمان ديمبيلي، لامين يامال، هاري كين. والمنتخب الإسباني فرض مكانة خاصة في فوز بجائزة أفضل لاعب سنة 2026 بما أنه 6 لاعبين ينتميوا للمنتخب الإسباني مرشحين لجائزة أفضل لاعب لسنة 2026. والجزيرة كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من جوهرة باي نايت. موعد يبدا معكم من توا يتواصل حتى الماضي ساعه نتاع الليل. رافقوكم انتم في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق، مرحبا اهلا وسهلا بالجميع. مشكورين جدا لاختيار موجات الجوهرة في مصارية جوهرة باي نايت. 3 ساعات نترافقوا فيها مع مختلف الاخبار والمتابعات، اخبارنا الثقافيه حاضره بين المسرح وكذلك السينما والكتاب. يكون حاضر معنا مع التعيين الجديد بالنسبه لمعرض تونس الدولي للكتاب. نحكيو موسيقى، نحكيو فن، ونسمعوا برشا موسيقى في فقرتنا الموسيقيه سمر نايت ميكس الفلاش باك. وزاد اتصلتينا رفقكم ورفقنا ليلى، مشكور جدا سي منير اسماعيل مندرك في الاخراج التقني احمد الحبسي من قدام الميكرو. بدايتكم بعد شويه كارول سماحه جيمز قبلهم بالكل. هذا عمرو ذياب.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: هذا الشامي غنية أنا بعدك الشامي اللي يطمح ويبرمج زادة ومنتظر أنه ممكن يعمل غنية ديو مع نجوى كرم وتعاون الغنائي هذا مبدئي مش يكون من كلمات والحان الشامي على الأقل حتى التوى بالنسبة للكلمات بالنسبة للشامي غنية نوصل معها للعشر 24 دقيقة حتى اسمه في راديو جوهرة فهم في جوهرة باي نايت
1: اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك
0: نحكيو سينما نحكيو على السينما التونسية تحديدا تسجل حضورها بقوة في الدورة 83 مهرجان البندقية السينما اللي يقام حتى 12 سبتمبر الجاري بدأ من نهار 2 ومازال متواصل حتى نهار 12 وين تشارك تونس في الدورة بفيلم روائي طويل ضمن مسابقة رسمية بالإضافة لمشاركة مشروع فيلم في برنامج متخصص لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج بالإضافة لحضور المخرجة التونسية كوثر برهنية في لجنة التحكيم الدولية للمهرجان يشارك فيلم الخيال العلمي هل بتبيع الفيلم التونسي من إخراج كمال العريضي هي دورة 41 في مسابقة الأسبوع الدولي للنقد هو قسم مستقل موازي للمهرجان واختصر الاختيار العام هذا لسبع أفلام أولى فقط من أنحاء العالم بالنسبة للعرض 80 وقت بشيكون غضوة العرض العالمي الأول لفيلم هلع بالنسبة للفيلم من نوع الفيلم هذا هو من نوع الخيال العلمي يشارك في بطولته محمد حسين قريع نسرين باني رياض حمدي وكمال الدريدي كما يسجل مشروع الفيلم بلاء للمخرج يوسف الشابي حضوره في الدورة هذه ضمن برنامج فاينل كات ان فينيز المخصص لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الانتاج ويتميز كذلك مذكرت الحضور التونسي مشاركة المخرجة التونسية كوثر برهنية في لجنة التحكيم الدولي ضمن المسابقة الرسمية للجانب نخبة من أبرز الأسماء السينمائية العالمية برئاسة المخرجة الأمريكية ماجي جينهال ثم المشاركة التونسية في المهرجان البندقية للسينمائي الدولي عريق جدا المهرجان اللي يوصل أثناء لدورته 83 بكري بانسور نحكي على المسابقة متى أسبوع النقد الدولي اللي هي في النسخة 41 بقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة موصلين معكم على الموسيقى ديما في جوهرة باي نايت
1: جوهرة باي نايت

هذه جي سي جي ليفينغ ماي بيست لايف غنيه نوصلوا معها حتى 10:39 دقيقة على موجة الجوهرة فهم صاريتنا. بديت معكم العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة نحكي ومسرح بعد ما حكينا سينما وين أنا المسرح الوطني التونسي عن افتتاح موسمه الثقافي الجديد 2026-2027 بثلاثة مشاركات دولية للإنتاجات المسرحية حسب البلاغ الصادر اليوم. فإنه مسرحيتي جرس والهاربات باش يمثلوا تونس في ثلاثة تظاهرات ثقافية دولية من 13-20 سبتمبر الحالي. مسرحية جرس لعاصمة التهامي تشارك في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي بالأردن يوم 13 سبتمبر، فيما تسجل مسرحية الهاربات لوفاة طب مشاركتين دوليتين الأولى نهار 16 سبتمبر ضمن المسابقة الرسمية لعروض النخبة في مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان، والثانية نهار 20 سبتمبر في اختتام فعاليات مهرجان بلغراد الدولي للمسرح في صربيا. بالتوازي مع الحضور الدولي هذا تتواصل بقاعة الفن الرابع بالعاصمة برمجة المسرح الوطني التونسي على امتداد الموسم من خلال عروض ومواعيد فنية متنوعة إلى جانب

الساق والمدرسة التطبيقية للحرف المسرحية دفعة جديدة من المتكونين. كذلك يتواصل جانب من جانب الموسم الثقافي الجديد العمل على عدد من الانتاجات الجديدة للمسرح التونسي إلى جانب مشاريع انتاج مشترك مع شركاء دوليين. دونك هذه أهم ما فهم بيان سور بالنسبة للموسم الجديد، بالإضافة بيان سور مجموعة من التظاهرات لنظام المسرح الوطني التونسي، في مقدمتها تجليات الحلفوين خلال شهر رمضان وتونس مسارح العالم اللي يجيب التزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح الموافق ل 27 مارس من كل عام. مازلنا ديما معكم في جوهرة بين عايت على موجة الجوهرة FM.

0: هذا ما هيفا وحسان لي فانترنيس مع بحب بكرني نوصل معها للعشرة بخمسين دقيقة على موجة الجوهرة فهم صاريتنا بدأت من العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة مزيدة المتابعات الأخبار وكذلك الفقرات الموسيقية السنة فيكم في الساعتين اللي مزيلوا من أمر صارية الليلة من جوهرة باي ناي تبقوا معنا مشكورين ديما في الاستماع شوية أخرى موعدكم مع موجز جديد للأخبار مع هجر نوين نرجو احنا نكملوا معكم في جوهرة باي نايت
1: جوهرة باي نايت.

0: من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وباشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. هاجر النوالي.
3: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. صادقت اللجنة الجهوية للقبول والإدماج بمركبات الطفولة بالقيروان اليوم على قبول 55 طفلا للانتفاع بخدمات مركبات الطفولة الأربعة الموجودة بالجهة، وذلك من جملة 75 ملفا تم عرضها على أنظار اللجنة في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. اطلع وفد من المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي اللقاحي لأجساد يترأسه المدير العام للمركز الدكتور نصر الدين العبيدي خلال زيارة ميدانية أدها اليوم إلى مقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمدينة باجة. اطلع على تجارب الديوان في تنمية قطاع تربية الماشية وفي التعاطي مع منظومة الحليب والأعلاف بهدف دعم الأمن الغذائي، وذلك بحضور المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس الزعيم. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن تمديد أجل الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 26 و2000 لغاية 13 من سبتمبر 26 و2000 بالنسبة لمؤسسة النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة. ووزارة الشؤون الثقافية تدعو الراغبين في ترشيح منشوراتهم، تدعوهم إلى تقديم مطالبهم إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض. هذا وستخصص هذه الدورة للكتب الصادرة سنتي 25 و2026 و2000، وتعطى الأولوية للكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية وفق بلاغ وزارة الشؤون الثقافية. دوليا، شبكة فوكس نيوز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية قرب خرق وجسك. بدوليا، أفاد التلفزيون الإيراني أن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتي نفط إيرانيتين بالقرب من سواحل جسك جنوب البلاد. بحرية الحرس الثورية الإيراني تحذر أفراد أطقم ناقلة النفط قبالة الكويت والبحرين بمغادرة سفنهم فورا لأنها عرضة للاستهداف. كوريا الجنوبية تقول إنها أرسلت فريق تفتيش لتقييم الوضع الأمني في مضيق هرمز، مؤكدة عدم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات. ومن أخبار العالم كذلك، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة تجري تحقيقا بشأن سوريا اليوم إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، محذرة من أن بعضها بما في ذلك اعتقال عشرة الأشخاص قد ترقى إلى جرائم حرب. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا. في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار،
4: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharfm.net. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة أفام تي في، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من الستة للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من التسعة للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من العشرة للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتم

تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 لـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5 و 6 من 6 لـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دومتيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين.

المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماج مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمينة الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.

هذا حكيم وحودة أغنية يا حبيبنا من التجربة اللي يعمل فيها واحد من مشاريب الطاقة في مجال الموسيقى. اختيارتها مدارس نجم تكون بعيدة شوية حتى في الأصوات، لكن ما يخرجوا من الاستوديو كما تبدأ الكلمات كتبت والألحان والتوزيع وتخرج الأغنية هذه كما توج نهائي. بالنسبة للحلقة للدوب ما ساعت سمعناها ديما في جوهرة بانايت على موجات الجوهرة فام، صاريتنا اليومية من 10 حتى الماضي ساعة ديما على موجات الجوهرة فام. Let's go. آخر أيامات الصيف وآخر أجواء الصيف، وأبقى بطبيعة مازال مطعة متواصلة في الموسيقى على الأقل مع أجواء الأفرو هاوس ميكس مع لوكاس أند فرانك، ونرجو نوصل معكم صاريتنا على موجات الجوهرة فم. Let's go.

We've got Matt Dennington.

E dhe Luka Sant Frank fi mix Afro House në stoma lëhdesh që sa të lethin të pika të smo fira dy Gjohra FM fi Gjohra Bena e carit në mezet më të aslamakëm hatta lë madhi se apsh në kjo marrë dhe tunë se lë duari lë kitab në sëhtu lë gjdida dhora wahda warbejin win tëmë lë alen në nëkibel uzarë të shura thakafia ljum në ashia në tajida doktor Khaled Kshir كان مدير الدورة 41 معرض تونس الدولي للكتاب وهذا كان خلال موكب لتسلم وتسليم المهام بين الدكتور محمد صلاح القادر المدير السابق للمعرض خلال ثلاثة دورات الفارتة والمدير الحالي دونك تم شكر المدير السابق على ما بذلوا من جهود قائمة لنجاح الدورات 38 39 و40 معرض تونس الدولي للكتاب الشيء اللي أدى لتطوير المضامين داخل المعرض ومزيد استقطاب رواد جدد لمختلف أقسامه والأجنحة متاعه وأعربت الوزير على التطلع إلى أنه يتواصل الحماس بين الساق التصاعدي لتأمين الدورة 41 وتحقيق مزيد من النجاحات وإعلاء الكتاب وتعزيز دوره في صقل المواهب وتنمية الفكر وتنوير العقول. للتذكير بالنسبة لخالد كشير الدكتور خالد كشير المدير الحالي لمعرض تونس الدولي للكتاب هو مؤرخ واستاذ جامعي هو المدير العام السابق لدار الكتب الوطنية كما كان خالد كشير بصفته استاذ التاريخ الاسلامي الوسيط بجامعة تونس من ابرز مساهمين في مارس 2022 في مبادرة جامعة تونس وكرسي معهد العالم العربي بباريس باطلاق كرسي هشام جعايط لتاريخ وثقافة الاسلام. نواصلوا مع الكتب كتاب والكتب ونحكيو على بلاغ زادة من قبل وزارة الشؤون الثقافية اصدر اليوم العشية وين أعلنت على تبديد أجل الترشح لاقتناء الكتب التونسية سنة 2026 إلى غاية 13 سبتمبر الحالي بالنسبة لمؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة ودعات الوزارة الراغبين في ترشح في ترشيح منشوراتهم عفوا إلى تقديم مطالبهم الإلكترونية عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض ماك تيليسي سوبونسيون رفع اس وستخص الدورة للكتب الصادرة سنتي 2025 و2026.

هذوما كايروكي كايروكي غنيت انا فاضل غني نوصل مع 11 55 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. مازلنا معكم في جوهرة احوانات شوية اخرى استناو موعد النشر الاخير للاخبار مع هجر نوالي بعد نرجو نكملوا معكم مع مختلف فقراتنا وتابعاتنا ديما في جوهرة باي نايت.

عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة. لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: معك أنا فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إعادة تفتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من هذا اليوم. وهجمة أمريكية على أهداف إيرانية واعتراض صواريخ بمدن أردنية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أصدر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور أذن الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الفريضين بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، بعد أن هنا أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وفق ذات المصدر القضائي. وكانت النيابة العمومية بالقطب المذكور قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنها البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق أحدى الجمعيات. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يعلن عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري. ووضح دبار خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، وأوضح أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مؤكدا أن النقابة تعتبر أن كل الأشكال النضالية مطروحة بما في ذلك الاعتصامات وإضرابات الجوع دفاعا عن حرية الصحافة. سيتم بداية من اليوم الأربعاء للساعة منتصف النهار إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال أقسام التحضير مواليد سنة 21 و2000 وفق ما جاء في بلاغ مشترك يوم أمس بين وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ويشمل التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وقدم رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء تهانيه له على توليه أمانة جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. واستعرض رئيس الجمهورية أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها جامعة الدول العربية منذ نشأتها في 22 من مارس عام 1945 وما رافق مسيرة عملها من جهود لتعديل الوثائق المؤسس لها وأصلاح مؤسسة العمل العربية المشترك، هذا فضلا عن ظروف انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس عام 1979 قبل أن يعود إلى القاهرة عام 1990 وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. ووفق نص البلاغ رئيس الدولة أكد أيضا أن منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل، وأن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحدية مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربية الموحد والارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آلية عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات للحفاظ على مقدرات الأمة وصون الحقوق العربية. الصحية والدفاع عنها وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وفي صدارتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما شدد رئيس الجمهورية وفق نص البلاغ على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة، داعيا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشاركة في صنع القرار الدولي. ورئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومستقبلهم بعيدا عن كل أشكال الاستلاب الفكري والحضري. دوليا، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يستهدف ناقلة نفط إيرانية قرب خارك وجاسك. بدوره يفاد التلفزيون الإيراني أن الجيش الأمريكي هجم ناقلتي نفط إيرانيتين بالقرب من سواحل جاسك جنوب البلاد. رصد مواطنون أردنيون فجر الأربعاء اعتراضات صاروخية في سماء المملكة، وكانت قد أفادت وكالة مهر وفارس الإيرانيتان مساء الثلاثاء بسماع دو انفجارات في منطقتين ساحليتين بجنوب إيران وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن. بدورها نقلت وكالة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن أصوات الانفجارات قد سمع دويها في إيران. ومن أخبار العالم كذلك، واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشاحنات غير مشروعة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من اثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من الستة للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من التسعة للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشي مع سناء من العشرة للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد، الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3 4 5 وسبت من 6 ل7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. الثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع، سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماج مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع؟ مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي، فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

كل متاع أهم المقابلات ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي، موزيك جينا مع أحلام غيلان، كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي، كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين، نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها. الدنيا

هذا الفنان والممثل أيضا، لكن في ألبومه الأخير محمد الشرنوبي كان متميز من ناحية الاختيارات اللي اختارهم في ألبوم بتاعه. سمعنا منهم غنية زي الغاجر. مازلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة. باي نايت. فلاشباك. كنقولوا كوين، نقولوا لاورا، سوفايفور، نقولوا زادا بالتيمور، باتشوب بويز، إيراش فورين إكس، ريك أصلي، كوين، دافيد بوي، مايكل جاكسون، ويتني أوستون وغيره من الأسماء. نحكيه أكيد على أجواء الثمانينات مع الأغاني اللي برزت في البوب روك. مجموعة كبيرة من الفنانين ومجموعات كانوا خلوا أسامي كبيرة برشا بالنسبة للفترة الزمنية هذه، فترة ذهبية في عديد الأنماط الموسيقية منهم من البوب والر. نخليكم تستمتعوا مع اختيارات أليخاندرو باريرا دي جي هذا في ميكس لسنوات الثمانينات.

هكا نوصل معكم لدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة من جوهرة حبانة. يترفقنيكم العشرة حتى التو، نتقابلوا معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. نكملوا بتبيعة مع آخر فقراتنا بالنسبة لليلة. فقرتنا الأخيرة تكون تصلتينا، وليلة اخترنا أغنية أكذب عليك. الأغنية باش نسموها بصوت الفنان ماجد المهندس اللي كان قدمها في جدة في سنة 2025. بيان سور أغنية وردة الجزائرية نجمش تكون بيان سور الأغنية تسمع كيما وردة كان تسمع بصوت فنان آخر، لكن برشا فنانين كيقدموا الأغنية هذه أعطوها من روحهم وقدموها بالشكل المطلوب. نخليكم بيان سور تسمعوا الأغنية هذه تستمتعوا بها، ونحن نقابلوا معكم إن شاء الله غدوة في موعد جديد. من جوهرة باناي تحيات سيمونير اسماعيلي، رافقنا رافقكم في الإخراج الله التقني، كان معكم أحمد الحبيسي مقدم ميكرو. ليتكم زينة، صباح الخير، سلام.